مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف للطيران المسير 5000 ريال، أمير عبد الله ناصر قداري 5000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، خالد عبد الله صالح الجبري 100 ريال، مجموعة من الحروف 700 ريال، غانم عبد الله صالح معيض عن رسول الله وعنكم وعن كل مجاهد حر شريف 1000 ريال، يا الله تقبل. مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، عادل علي حسن يحيى العزي للصاروخية 1000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 1500 ريال، محمد بشير بمناسبة المولد النبوي الشريف 3000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، أم الشهيد وليد القديمي للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ومباركة للعمليات العسكرية 25000 ريال، مبارك علي حسين محمد الخولاني 100 ريال، انفاق في سبيل الله باسم الطفلات المجاهدات سكينة وزينب ورقية الأشول 50000 ريال. مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، يحيى عبد الله يحيى سرور 3000 ريال، الذي رقمها الأخير 661 3000 ريال، بل الذي رقمها الأخير 661 20000 ريال. في سبيل الله للصاروخية 250 ريال، للصاروخية إنفاق الهيئة النسائية إب 5000 ريال، مجموعة من الحروف إنفاق للتصنيع 70000 ريال، وائل هاشم عبد الله أحمد الإدريسي 5000 ريال، إنفاق للصاروخية بدون ذكر الاسم من فعل خير 1000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، سجاد سامي حي على خير اليمن 10000 ريال، عبد المجيد أحمد محمد جحاف دعما للقوات الصاروخية والطيران المسير 2000 ريال، فاعل خير 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال.

0: أغثنا برسول الله. شركة الضبيبي للصرافة 1000 ريال لدعم الخيارات الصاروخية والواو طاء ميم 1000 ريال. رضوان عبد الله محمد السالمي 8000 ريال. زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 1000 ريال. محمد أحمد عبد الله الكبسي 10000 ريال. أميرة مصلح أحمد أحمد الريعاني 2000 ريال. مجموعة من الحروف 105 ريال. أحمد علي محسن حميد 500 ريال. أبو برق الفقيه 4700 ريال. مجموعة من الحروف بل مجموعة من الأرقام نهاية الأرقام 093 1000 ريال. ارجع أسألني ياسر حمود قل لي ليش مبتسم وأنا بنقرأ أسماء
1: المنطقين؟
0: مستمتع أقسم بالله أننا مستمتع
1: الحمد لله
0: أتصدق بالله
1: والله إن كلنا مستمتعين. أما الظنني هوش هوش دمت قلبا
0: ونوار. محمد أحمد عبد الله الكبسي 10000 ريال. أميرة مصلح أحمد أحمد الريعاني 2000 ريال. مجموعة من الحروف 105 ريال. أبو برق الفقيه 4700 ريال. أحمد علي محسن حميد 500 ريال الذي رقمها الأخير 093 1000 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي 500 ريال. مجموعة من الحروف 2000 ريال. زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 2000 ريال. أبو الشهيد أبو الشهيد عبد الرؤوف الحنمي 2000 ريال. إنفاق في سبيل الله بدون اسم 1500 ريال. أمة العليمة الديلمي للصاروخية والمسير 5000 ريال. أكرم محمد حسن يحيى الرازحي إنفاق في سبيل الله 1000 ريال. حسن عبد الله السكري بنية الشفاء شفى الله مريضكم وكل مريض يا الله وأمراضنا وكل مريض يا الله. حسن عبد الله السكري بنية الشفاء 3000 ريال. ماجد علي السلطان 2500 ريال. لجميع الخمس الجهات البحرية الصاروخية المسير والتصنيع فاطمة محمد الوجيه 16000 ريال. مجموعة من الحروف 4000 ريال. للطيران المسير 500 ريال. منفق في سبيل الله 15 ريال سعودي. أم محمد صالح بنية الشفاء لولدها شفاه الله وعافاه وكل مريض يا الله. مناولة الأخ أبو هاشم عبد الملك أبو طالب 200 ريال سعودي. للصاروخية من أسرة الشهيد عدنان الغرباني بمناسبة المولد النبوي الشريف 50 ريال سعودي. أبو محمد فقط للصاروخية والمسير 100 ريال سعودي. سعد الله محمد حسن الكراز 3000 ريال. راشد أحمد حسين راشد دراج 5000 ريال. أم الشهيد عمار شرف الويسي 2850 ريال. علي عبد الله محمد العصري 5000 ريال. عبد السلام عزي يحيى إسحاق 5000 ريال. عبد القادر منصور فليتة إنفاق في سبيل الله وفي حب رسول الله. عبد القادر منصور فليتة 120000 ريال. إبراهيم محمد ناصر الماخذي 5000 ريال. فيصل علي النصيري 5000 ريال.

معمر أحمد هملان المجزي 3000 ريال، فاطمة علي محمد الكبسي 10000 ريال، شهيد كربلاء اليمن أبو صدر الدين: يا رسول الله عذرا منك عذرا، فمعظم الأمة غدت حرملة وشمرة. 5000 ريال وسام محمد يحيى أحسن المساري 2000 ريال، أسماء محمد غمضان 5000 ريال، محمد فؤاد محمد الجبري 5000 ريال، عبد الملك زيد السدمي 1000 ريال، محمد غانم قاسم الطل 8000 ريال، فايز الجرموزي وأولاده أحمد ومروان والصماد أحمد الجرموزي 10000 ريال، خالد محمد اللاحجي 5000 ريال، أم الشهيد مانع علي الحتري 2000 ريال، الطفل روح الله يحيى صالح جحاف 13000 ريال، الطفل ميثم يحيى صالح جحاف 5000 ريال، حسين علي محمد حسين 10000 ريال، أمة الكريم عبد الله أحمد الهادي 5000 ريال، نوال إبراهيم محمد عبد الله الكبسي 10000 ريال، طه أحمد يحيى الغماري 8000 ريال.

محمد أحمد عبد الرحمن السياغي 5000 ريال، علي فرحان علي حسين حسن 5000 ريال، فاطمة ضيف الله قاسم عامر 198 ريال سعودي، مجاهد من أنصار الله 5000 ريال، أحمد علي محمد علي الذهب 8000 ريال، ياسين محمد علي الأشموري 5000 ريال، أم الشهيد الحسن علي عبد الملك 10000 ريال، اللهم صل على محمد وآل محمد 2000 ريال، يا رب فرج الهم والكرب وحقق النصر القريب 10000 ريال، يحيى محمد قاسم الهادي 5000 ريال، أحمد علي محمد علي الذهب 3000 ريال، سليم محمد جميل الجرموزي 3000 ريال، لنحيا الاقتداء بجاه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من الشبل حسين عصام محمد أحمد لبرنامج متكاتفون 50000 ريال، أيضا الشبل حسين عصام محمد أحمد للمحسنين 50000 ريال، الشبل حسين عصام محمد أحمد للصاروخية والمسير 147000 ريال.

0: أم جهاد، أم جهاد وأبنائها 50,000 ريال، أسرة قاسم أحمد أحمد 50,000 ريال، جميلة علي محمد وصديقاتها 50,000 ريال، سامية محمد أحمد وخواتها 50,000 ريال، أم ليث وجيرانها 50,000 ريال، مجد عبد السلام 50,000 ريال، حسين أحمد محسن 50,000 ريال. الشبل عصام، الشبل حسين عصام محمد أحمد لبرنامج متكاتفون 50,000 ريال، الشبل حسين عصام محمد أحمد للمحسنين 50,000 ريال، الشبل حسين عصام محمد أحمد للصاروخية والمسير 147,000 ريال، أم جهاد وأبنائها 50,000 ريال، أسرة قاسم أحمد أحمد 50,000 ريال، جميلة علي محمد وصديقاتها 50,000 ريال، سامية محمد أحمد وخواتها 50,000 ريال، أم ليث وجيرانها 50,000 ريال، مجد عبد السلام 50,000 ريال، حسين أحمد محسن 50,000 ريال، عائلة صالح محمد 50,000 ريال، أميرة ياسر 50,000 ريال.
1: هذا عصابة، عصابة في سبيل الله، كتب الله أجرهم بأمانة. بعدها خانة واحدة يا سيد حمود،
2: ما شاء الله،
1: سر ما شاء الله،
2: ما شاء الله،
1: فلان وصديقته وخبرته وجيرانه وأهله
2: ونعم ونعم ونعم ونعم.
0: حي على خير اليمن. شايف أحمد قايد عباد، شايف أحمد قايد عباد 5,000 ريال، زياد القانص لروح المرحوم أكرم للصاروخية 5,000 ريال، جمال الفايق عبر أبو محمد الجودة من إصلاحية الروضة 1,000 ريال، عبد الله أحمد علي حميد 10,000 ريال، أكرم عبد الرقيب أحمد فارع 12,000 ريال، أبو إبراهيم 5,000 ريال، محمد خالد حسين الحباري 2,000 ريال، أم هاني محمد علي الهادي 20,000 ريال، من الكتيبة الثالثة اللواء 149 6,000 ريال، أحمد أحمد عبد الله علي معجب 10,000 ريال، مجاهد في الساحل الغربي 3,000 ريال، زيد عز الدين محمد حسين القضابري انفاق 10,000 ريال، منفقين في سبيل الله عبر الأخ مصطفى 300,000 ريال، منفقة في سبيل الله 1,000 ريال، المجاهد جمال سريع 10,000 ريال، المجاهد حسين أحمد الحوثي بنية مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 2,000 ريال، أم الحسين الكبسي بنية مولانا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله 2,000 ريال، أبو العز الغابري للتصنيع العسكري عبر الأخ سند عبد الكميم 2,000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، عبد الله حسن محمد علي المستكة 1,000 ريال، عبد الكريم علي سعيد هنيئا دكو أرمكو ولعوا تنورة 1,000 ريال، مجموعة من الحروف 57 ريال و26 فلس، زكريا يحيى محمد الشريف 1,000 ريال.
3: بعضهم بيشكك بيقول كيف لما يدي مثلا 57 ريال و26 فلس، يعني هذا فيها ولا لما تسلموها مثلا لقسم التصنيع الفلاني والفلاني كيف 520 مليون أو 50 مليون و27,513 فلس، يعني بتضحكوا على من؟ أخي العزيز بيجي معه في المحفظة باقي معه 15 ريال و13 فلس، بيحولها بكلها 15 ريال و13 فلس، واحد يحول 5 فلس تقع 20 فلس، واحد يحول فلسين تقع 22 فلس،
1: وتموت أمريكا وإسرائيل
3: وأنت كمل كمل
1: عن قصتك
3: مش انت بيقول ليش الفلس هذا وتعالى للخلايق بغولا الف اهلا. انا رسائل قويه، الناس منتظرين لها، احنا مراعينها، احنا نكمل بس كشف الانفاك حق من الخميس هذا من اول السنه ولا من الخميس الماضي؟
1: من الخميس الماضي.
3: ما شاء الله ما شاء الله.
0: مجموعه من الحروف
3: هذا الخميس الثاني اي قوي ان شاء الله.
0: 57 و26 فلس. زكريا يحيى محمد الشريف 1000 ريال على قدر الوضع بدون ذكر الاسم 400 ريال. للصاروخيه حمود الحيمي 5000 ريال. افراح محمد الشامي 2000 ريال. مجموعه من الحروف 4000 ريال. علي محمد ناجي أحمد الوعاء 5000 ريال. عبد الحليم عطلة مرغم: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء 7000 ريال. من شبكة تحويل فرع إب 2000 ريال. ابنة الشهيد عبد الإله أحمد محمد الحوثي أو عبد الله أحمد محمد الحوثي 12000 ريال. والدة الشهيد والدتنا المحسنة والدة الشهيد الحسن يحيى الشامي 2000 ريال. أحمد محمد عبد الرحمن أبو طالب 10000 ريال. يحيى علي حسين علي المطة 3000 ريال. مجموعة من الحروف 500 ريال. أحمد حسين علي زيد هبة 2000 ريال. محمد عبد الله علي الغيلي 100 ريال. مجموعة من الحروف 3000 ريال. انفاق في سبيل الله للصاروخية والمسير والبحرية والدفاع الجوي بنية سيدي ومولاي عبد الملك بالتأييد والنصر والتمكين وابتهاجا بمولد سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من المجاهد المنفق أبو هاشم عبد الملك أبو طالب 10000 ريال. زينب الحوراء نبيل دحابة 900 ريال. عبد الله الحمزي 3000 ريال. علاء الدسن عبد الله قايد سميع 1000 ريال.

0: حسين الشويع 10,000 ريال، علي إسماعيل المروني 2,000 ريال، حمود والفخري
1: من قصته؟
0: حمود والفخري
1: والله أني داري من هو. وانت؟
0: يا الله تقبل.
1: والله أني داري من هو، والله أنه كتب هكذا حمود والفخري وبيسمعنا هذا الحين،
0: يا الله تقبل،
1: وبيشارك معانا وبيبلغك السلام،
0: سلام الله عليك،
1: وبيعانك بالتب،
0: سلام الله عليك. من عنده عبد الله
1: الملك؟
0: عبد الملك، اوه عمي عبد الملك،
1: والله قال شا بين اقول لين يا عم عبد الملك، قال شاسي رحانك الحيفي وحمو.
0: شرفتنا يا عم عبد الملك،
1: سلام الله عليك،
0: شرفتنا، سلام الله عليك، الله يتقبل، يا الله تقبل، يا الله.
1: محمد حمير السريحي 2,000 ريال، عبد الله حسين عبد الملك 15,000 ريال، خديجة الكبسي 1,000 ريال من ثانوية الشهيد الصماد للمتفوقات،
0: ما شاء الله
1: متفوقات،
0: ما شاء الله،
1: حتى متفوقات بالإنفاق.
0: ثانوية الشهيد الصماد للمتفوقات
1: 311,500 ريال
0: يا قوة الله. الصماد 5، صماد 6, 7, 8، يا ثانوية الشهيد الصماد للمتفوقات 311,500، وفي مناسبة المولد النبوي، وفي حملة الباقة الشعبية، حي على خير اليمن، وعبر إذاعة سم اف ام،
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: ما عندنا حجة، لا قلنا هذا البرنامج برعاية المجاهد مع
1: الله. أحمد الوشلي 2,000 ريال، ثانوية الشهيد الصماد للمتفوقات 311,500 ريال، حنان محمد المهدي 5,000 ريال من المرحومين أحمد وأمة الله، من المرحومين بإذن الله أحمد وأمة الله وإسماعيل السراجي 4,000 ريال، المرحومة عتيقة هاشم إلى روح رسول الله 1,000 ريال، أم محمد لا روح رسول الله 1,000 ريال، وسيم حنش 3,000 ريال، عائلة المرحوم أحمد يوسف المؤيد 2,000 ريال، أحمد بن أحمد الوشلي 2,000 ريال، الحسين البتول 3,000 ريال، إسراء علياء محمد 3,000 ريال، يعني 3 أسماء، إسراء وعلياء ومحمد 3,000 ريال، يسرى عبد الإله 20,000 ريال، أمة اللطيفة الشامي 300 ريال، أم إبراهيم 4,000 ريال، الشرفي حسين الشرفي 2,000 ريال، أم الشهيد علي المؤيد 3,000 ريال، طلال حبيش 600 ريال، أم علي هاشم 1,000 ريال، أم الشهيد أحمد حسين زبارة 5,000 ريال، جميلة أحمد الفران 1,000 ريال، أم أسامة 6,000 ريال، خديجة محمد الكبسي 500 ريال، عبد الواحد علي البحري 1,000 ريال، موفق مهدي 2,000 ريال، بنت الشهيد فهد الفايك 3,000 ريال، بنت المرتضى 2,000 ريال، مجاهدة في سبيل الله 500 ريال، محمد يحيى العماري الريامي 5,000 ريال. يا حبيب الله، واتحداك اتحداك يا حمود شرف، لو تدور مذيع في جميع الإذاعات العالمية يقرأوا هذا الإنفاق بهذا النهم بفضل من الله وعونه وتأييده، ويستمتع
0: ومجاهد،
1: نسأل من الله أن يكتبنا
0: ومبادر المجاهد وثابت وصامت،
1: نسأل من الله
0: ومخلص لعمله الجهادي في المدرسة، ما شرقاش مثله،
1: والله لو تدور في جميع الإذاعات العالمية
0: ما بش، والله ما بش،
1: فضل من الله،
0: فضل من الله الذي شرفنا بأن نقرأ هذه الأسماء وهذه المبالغ، أقسم بالله أنه شرف، وأن مشاركة معهم في الإنفاق، الله العظيم إنه شرف.
1: أقول لك، أقول لهم إنك ما قلت، وأنا قلت لك ما بالله ولا ما أقول لهم شيء.
0: لا أقول لهم.
1: ما شاء أقول لهم شيء.
0: ولا. أنا أقول له عاونه بن أشر، لا ما برضاش، قال هذا يعني بنت
1: بنيتي، بنيتي لي ولك.
0: أيه، قال بنيتنا جمعة. وبيقوا مميز للأمانة، بنت خير، وأنا بقرأ مبالغ الإنفاق ما بنا حرام اني بنجلس جنبه واستمتع من كل أسرة من كل منطقة من كل قرية من كل
2: دام
0: من
2: كل
0: صديقات وطلاب طالبات الجرحى المرحومين الشهداء الأطفال.
2: بنتشرف أن نكون خدام للمجاهدين المنفقين العاملين مع الله المستشعرين مسؤوليتهم من المنفقين. وأيضا أين تصير هذا الواحد ما يتبارك شبهه
0: للتصنيع العسكري الأقسام الخمسة والإعلام الحربي صاروخية مسير بحرية جوية هيئة تصنيع وإعلام حربي.
2: قلتكم الله واحد ما يتشرفش الله المستعان
0: وهو بيقراهم بس ما بالكم لو يشارك. يلا فرصة بسم الله الرحمن الرحيم من هذه اللحظة وحتى الخميس القادم والخميس القادم نعلن مبالغ الإنفاق بإذن الله
2: من ذا الحين. ها في نية إن الله يحلل عقدة من لسانها. يا الله يا الله يا الله
0: وأنا بسم الله الرحمن الرحيم 3000 ريال يا الله تقبل يا بنية الله. القرآن العظيم والنبي
2: يا الله.
0: الكريم
2: يا الله.
0: يا الله تقبل. حي على خير اليمن. كيف نشارك؟ كيف معك واحدة من الثلاثة الطرق التالية. اسمع كيف تشارك في حملة الإنفاق الشعبي وبعدين تعالوا نسمع ايش معنا من رسائل. وبك الفتح المبين وجنود

0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
1: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: ويجمع شعورهم من إذاعة سام أف أم من عاصمة الرسول الأعظم، عاصمة المولد النبوي، من عاصمة الصمود اليمني، عاصمة الإسناد لغزة وفلسطين ولبنان والعراق وإيران، من يمن الرسول، يمن السيد عبد الملك. واسمحوا لي أن أقول مش هذا المرة، دائما يمن السيدة زهراء قبيسي نسمعها وبدون مقدمات. احنا منتظرين نسمع. طبعا احنا اسفين، نتأسف ليش في البداية، والاختنا عريب واخونا محمد سلطاني كان معنا مشاكل داخلية تمام وشلنا الوقت. حنسمع رسالتك ورسالة عريب ورسالة محمد سلطاني مع حفظ الألقاب.
1: ما يصبرش تقول لهم مشاكل، تنقل مشاكلنا الى الخارج. المفروض تقول لهم بربرمز
0: بربرمز يا اختنا
1: معنا بربرمز
0: يا اختنا زهراء.
1: هي ما نقولش
0: حدرة مع بنت.
1: أيوة
0: اسمعوا زهرة اسمعوا.
2: نفسي لكم الفدا يا أحرار اليمن.
3: معكم زهراء قبيسي من جنوب لبنان، إذاعة سام أف أم، واجمع شاورهم.

السلام عليكم، نفسي لكم الفدا يا أحرار اليمن. كيفكن يا أخواتي؟ كيفكن يا نور عيون؟ إن شاء الله بخير. معكم زهراء قبيسي من جنوب لبنان. أخواتي، أنا اليوم كنت محضرة أنه ناوية أني أسجل موضوع، بس ما قدرت أني أحضر له وسجله. بس رح أعمل بتوصية الأخ عبد الله وأخ حمود، أنه حتى لو كنت أنا عم سوق، فأنا وجه تحية لإذاعة سام أف أم ولجمهور إذاعة سام أف أم. أنا هلأ عم سوق بعد ما خلصت شغل، معش معي وقت، يعني بدي شي ساعتين لأوصل ولازم سجل. فحبيت وجه لكم تحية عملا بتوصية الأخوة بالإذاعة، وكمان بدي نوه بالمشاركة العظيمة المهيبة والاحتفال الرائع جدا يلي عملتوه الأسبوع الماضي بولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا صراحة بس شفت الاحتفال، أول شيء تذكرته سيد حسن، شهيد القائد سيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، قدي كان فخور باحتفالاتكم، قدي كان ينبسط باحتفالاتكم. وكمان كتير ضروري أني أشكر أحرار اليمن والشعب اليمني يلي تلبية لطلبي الأسبوع الماضي على الإذاعة، في ناس نزلت على الساحات واحتفلت بولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهدت أجر هذا الاحتفال لروح الشهيد القائد سيد حسن نصر الله. وصلنا رسائل على الإذاعة بلبوني يون الإخوة، وكمان في ناس بعتت على التويتر على الإكس، وأنا بعرف حتى لو ما بعتوا في ناس أهدتوا هذا الأجر بغض النظر أنا إذا قدرت تبعت أو ما قدرت تبعت. كل حدا هدى السيد خطوة، كل حدا أجر خطوة، كل حدا هدى السيد أجر مشاركته، أجر صرخة، أي شيء. أنا بشكركم كتير كتير بشكركم. ودعوا لنا، نحن اليوم صار عنا عدوان مثل كل يوم بس يوم أكتر، ورحلنا شهداء، فبدنا دعاءكم. ونحن أكيد ثابتين وصامدين وصابرين، وأهل العزيمة وأهل البأس وأهل العنفوان، بليل الصخر ونحن ما منلين، ما مننهزم، ما منضعف، إحنا أولي بأس شديد، والله مثبتنا والله ناصرنا يا رب. تحياتي لألكم، لكل الشعب اليمني، لكل أحرار اليمن. تحياتي للقائد سيد عبد الملك، وإطلالته المميز جدا هذا الاحتفال. الله يحميك، الله يطول عمرك يا سيد محمد وآل محمد يا رب. وبالآخر بس هيك حبيت أسلم عليكم من جنوب لبنان، والله يحميكم يا إخواتي، ودعوا لنا ودعوا لمجاهديننا بعلي الطاهر. زهراء قبيسي من جنوب لبنان، إذاعة سام أفهم، واجمع شورة.

نحن الأرض والتراب والشجر والهواء، نحن الدم القاني، نحن السلاح القاطع، نحن البأس في الميدان، نحن الشعب الذي جبل جسده بأرض الجنوب وروحه بخالق الأرض والسماء وأبناؤه بطيف الشهداء. نقتلع ولا نقتلع.

0: لا ليل واجمع شاورهم، لا ليل واجمع شاورهم، لا ليل وانتو بينهم، لا ليل واجمع شاورهم،
1: لا ليل واجمع شاورهم. سام اف ام
2: فلسطين
1: من صنعاء.
3: وقبل أن نذهب إلى فلسطين، من لبنان إلى فلسطين، نرفع التحايا الجهادية والعسكرية والشعبية والمحمدية واليمنية لأختنا زهراء قبيسي. واضح أنها على سيارة ومتحركة، يعني لا تتوقف، لا تتوقف عندما يقول الله والله يحب المحسنين، فعلا محسنة من المحسنين،
4: سلام الله عليها،
3: وتندرج تحت قول الله والله يحب المحسنين وكذلك نجزي المحسنين. الله يجزيش عن سماحة السيد حسن والشيخ نعيم قاسم وحزب الله وأنصار الله وأمة الإسلام. يا أختنا زهراء خير الجزاء،
4: يكتب لك ربي الأجر يا الله.
3: والله بيئة صعبة العيش في لبنان وسط هكذا ضغوط وحرب ويهودي ومنافقين كل شيء. بيض الله وجهك يا أختنا زهراء قبيسي، بيض الله وجهك، ومنك وأنت معنا إلى فلسطين إلى أختنا عريب، الدكتورة عريب أبو صالحة. وسامحونا تأخرنا اليوم يا أختي زهرة، تأخرنا، وسامحينا يا أختي عريب، سامحونا كلكم كلكم. محمد سلطان أيضا سامحنا، معنا مشاكل
5: بروبلمز
3: بروبلمز معنا بروبلمز
5: بروبلمز
3: ما نشجع حد ما عندنا
5: ما بلانتي التكشنري.
3: اسمعي اسمعي اسمعي، ليسينج ليسينج
1: سام اف ام
2: فلسطين
1: من صنعاء.
6: من فلسطين المحتلة عريب أبو صالحة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رسالتي فيها كثير من الوجع والألم والاستهزاء والمسخرة، لذلك بدي أحط عنوانها عنوان فيه شيء من السخرية، وأقول عنوان رسالتي اليوم: يا سوريا كتاب ملوش كتالوج. وهذه طبعا عنوان أغنية شعبية مصرية عنوانها يا الدنيا كتاب ملوش كتالوج. أنا بدي أقول في رسالتي اليوم: يا سوريا كتاب ملوش كتالوج. وعلى إذاعة سامي في أم برنامج واجمع شوره عبر نافذتي الخاصة فلسطين من صنعاء، أبدأ رسالتي ببعض تصريحات لبعض السوريين المنبطحين. يقول أحدهم: اليوم يحق لنا أن نفرح، ليس لأنه أمريكا منحتنا شهادة حسن سلوك، بل لأننا نريد أن نرى سوريا مرة أخرى دولة طبيعية تستورد الدواء بدل أن تستورد العزلة، وتبني المصانع بدل أن تبني المقابر، وتستقبل المستثمر بدل أن تستقبل النعوش، ويصبح حلم الشاب السوري أن يفتح مشروعه الخاص لا أن يفتح هاتفه ليبحث عن بلد يهاجر إليه. يقول: يا سوريا يا رفيقة القلب، كم كان غريبا أن يحمل جوازك اسم دولة عريقة بينما تحملين في جيبك تهمة دولية عمرها نصف قرن، وكم كان مؤلما أن يقال عن بلد فيه الجامعات والكنائس والجوامع والأسواق والحقول والبحر والفرات وبردة وقسيون والنواعير دولة راعية للإرهاب. واليوم للمرة الأولى منذ زمن طويل نستطيع أن نقول: انتهى ولله الحمد هذا العنوان. مبروك لكم يا كبار هذا العالم. آخر يقول: أما أنت يا سيادة الرئيس فقد احترت بأمرك، أهرب من حضورك اللافت فأراك سبقتني لرأس الطريق لتجبرني وتجبر غيري على حبك. أتركك رائعا لأعود بعد دقائق فألقاك أروع. شكرا سيادة الرئيس، شكرا لأنك موجود في حياتنا، شكرا أبو محمد. رأي ثالث، بفضل سياسة رئيسنا الحكيمة وصمود شعبنا العظيم، تم اليوم رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هي الخطوة، أو هي خطوة، أهم خطوة حتكون يقول لإعادة البناء والإعمار وجذب المستثمرين الخارجين للبلد وربط نظام البنك السوري بالنظام العالمي. طبعاً رح تترف عليكم الديون العالمية من البنك الدولي. هون بحكي حنكون خلصنا من آخر العقوبات المفروضة على سوريا من أكثر من 40 سنة، والحمد لله. شكراً سيد الرئيس على الذكاء والحكمة، كل خطوة عم تمشي فيها عم تكون مرسومة بالذهب والفطنة. انتهى. هلأ تعليقي ما بالنسبة لما وردت بالنسبة اللي بصير في سوريا، بدي أقول شكراً يا سيادة الرئيس المنبطح، شكراً يا سيادة الرئيس الخاين، شكراً يا سيادة الرئيس الداعش المجرم الصهيوني، شكراً إنك رفعت العقوبات الأمريكية

وقد تم تسليم الرفات من خلال جهات ميدانية في سوريا، طبعاً الحكومة السورية دون مقابل معلن، ما أثار انتقادات حادة وردود فعل واسعة حول طبيعة هذه التفاهمات بين سوريا والكيان الصهيوني وظروف الكشف أيضاً عن مواقع رفات الجنود بعد عقود من الغموض زمن حافظ الأسد وبشار الأسد. شكراً يا سيادة الرئيس المجرم على تسليم الجولان ومناطق من شمال سوريا إلى جنوب سوريا كمنطقة آمنة للكيان الصهيوني. شكراً يا سيادة الرئيس على إلغاء معاهدة فض الاشتباك بين سوريا والعدو الصهيوني، ومن جانب واحد هو الجانب السوري، أما الاشتباك مستمر من الجانب الصهيوني والعدوان مستمر على سوريا متى أرادوا. شكراً يا سيادة الرئيس الصهيوني على بيع سوريا علني وبدون مزاد. لقد نفذت أكثر مما طلب منك وأكثر، وحسلات الأمة وإسلامها السياسي يصفقون بفرح للأسف. إذا كان هذا هو إسلامكم، أنا عريب أبو صالحة أكفر به، كفرت فيه، وألوم السيد الرئيس بشار الأسد. ليش يا بشار؟ ليش يا بشار ما اختبأت وراء لحية صهيونية؟ لماذا يا بشار عندما خيرتك أمريكا بين دعم المقاومة الفلسطينية وحزب الله وأنت تنحل عن إيران وبين أمريكا ورفع الحصار، لماذا لم تقبل؟ ليش ما قبلت يا سيادة الرئيس؟ لماذا يا بشار لم تطبع مع إسرائيل ولم تنبطح ولم تسلم؟ لماذا لم تسلم رفات جنود صهاينة؟ لماذا تاجرت بخالد مشعل الغدار الخاين وتركت إسرائيل وأمريكا؟ عنداد النقطة والله في أخ سوري علالي على منشور تحدثت به عن بطاح الجولاني وكتب وقال بيستاهل بشار اللي تاجر بخونة مثل خالد مشعل اللي هن السوريين بالتحرر والتحرير من نظام بشار الأسد. والله يا إخوان إن استحيت أرد عليه وما رديت. كل الحق عليك يا بشار، اليوم كلنا عم ندفع ثمن مواقفك القومية الوطنية المحورية الشريفة. في هذا المحور، محور سوريا، أختم وأنتقل إلى محور ثاني وأقول أهني العالم الإسلامي مش بذكرى المولد النبوي الشريف، لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أهنيكم يا أمة بسقت في وجهها الأمم، أهنيكم بالمهرجان الذي سيقام في الرياض بما يسمى مسابقة أجمل الكلاب، حيث تنظم السعودية فعاليات كبرى ضمن مهرجان الكلاب في موسم الرياض، والذي يتضمن مسابقات متعددة من بينها مسابقة أجمل كلب، وهو أول مهرجان عالمي. ويعد هذا الحدث تجمعاً لأربع بطولات عالمية للكلاب في مكان واحد في بلد الحرمين، بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام. مع الألم تشمل مسابقات الجمال كلاب السلق، كلاب الرشاقة، وكلاب العمل. المشاركة ستكون دولية وتشهد فعاليات المشاركة مئات الكلاب من مختلف دول العالم. تهانينا يا أمة الإسلام وكل كلب وانتو بخير. مع إن المسابقة بالنسبة لنا محسومة سلفاً، كلابكم في سوريا والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وكم كلب من هنا وهناك هم الأجمل عالمياً. يا رب يا الله، نحن اليوم في زمن أخبرنا به رسول الله قبل 1450 سنة تقريباً هجرية، قال سيدنا محمد القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار. اللهم ثبتنا
على دينك. يا الله، قريبة بصالحة فلسطين المحتلة.

0: الحاكمون هم الكلاب، مع اعتذاري للكلاب فالكلاب حفيظة لوفائي.
1: دكتور عريب، تمنيت وأنا أجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة.
0: أقول لك problems،
1: لا وإنما هيد التهاب العربي وأنا أترجم.
0: مع أنت تهاب الإنجليزي وترجم بالعربي.
1: والله أني تمنيت الرسالة باللغتين بأمانة،
0: والله
1: لقوتها
0: العظيم. والله العظيم
1: وفحواها لك بالله. معانيها
0: لو أنا لو أنا لو أنا يسمعوا ما يسمعوش، وأنا أقولها عبر أثير إذاعة سام صوت ثورة 21 سبتمبر، صوتها الأثيرية الوحيد.
1: ترند والله أني رسالتها ترند.
0: أقسم بالله العظيم أنا إيش أنزل هذا؟ أنزلها في قناتنا على التليجرام اليوم في حسابي حمود محمد شرف في التليجرام. معي قناة اسمها حمود محمد شرف شرطة اليمن في التليجرام. إيش أنزلهن؟ والله العظيم لو به ناس بيقدروا الناس ويقدروا معنى الفعل الإعلامي الحقيقي المؤثر الصادق، رسالة واحدة مدتها 10 دقائق تسوى 1000 حلقة. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم لو الأمر بيدي. لكن كل أحيانا الأنانية، أحيانا الكبر، أحيانا العنجهية، أحيانا التشاعب، يجب أن يقف تقيف الجبهة الإعلامية اليمنية كلها من عند أعلى سلطة في الإعلام الجهادي والرسمي، لا عند أصغر مجاهد إعلامي. وأنا وعبد الله أصغر مجاهد إعلامي، نوقف تحية وإجلال عريب أبو صالحة،
1: وتعمم هذه الرسالة
0: وتعمم تطلع في قناة الفضائية اليمنية، تطلع ومن فلسطين وعبر ما عاد أذكر شيء، عبر إذا وعبر أحد البرامج الإذاعية لا أذكرونا، كانت هناك مشاركة لابنة فلسطين، ابنة جبل النار في نابلس في فلسطين، حول والله كل خميس إن الحلقة جمع شهورهم من أول لآخرة في كفه، ورسالة عريب أبو صالحة في كفه، رسالة زهراء قبيسي في كفه، محمد سلطاني في كفه. ليش؟ احنا يمنيين الوقت لنا والبأثير لنا والشاشة لنا، لما يجي واحد من خارج يشاطرك الهم يشاطرك القضية ويكون
1: إضافة،
0: مالك
1: إضافة إضافة ورسالة سياسية تاريخية إسلامية.
0: والله لا تنبش ارشيف القنوات الفضائية والإذاعات والصحف والمواقع اليمنية خلال يوم الخميس والجمعة 14 و15 ربيع الثاني الموافق 26 و27 أغسطس، والله ما تلقى فقر مثل هذا بعمقها بوعيها بإعدادها. ما بنقللش من نفوسنا، بس كنا نعترف للآخرين بما لهم من فضل، لكن
1: وهم أهل فضل.
0: أحيانا الكبر معي. الكبر احنا ما بنقول هكذا إلا من صدق، ولا حد يزكي حد على نفسه إلا المتواضع الصادق. لكن احنا بنلفت انتباهكم اذا عن ننشرها اليوم بالعصر في قناتنا على التليجرام وقناتي حمود محمد شرف، قناه سام اف ام هدود الانتصار وقناه حمود محمد شرف على التليجرام، حمود محمد شرف اليمن، ادخلوا اسمعوها اسمعوها، بتصنع وعي بتصنع وعي. انا بدل ما اجي ادور واقرا
1: اسمع الرساله هو توعى وتكون
0: المصدر موثوق،
1: حالي لسان حالي ومنطقي. انتم بتزيدوا، انتم ما بنزيدش والله ما بنزيد، الخلل فيك انت الذي ما بتفهمش.
0: محمد سلطاني من تونس في 19 سنة اسكن معي يقول
2: سام اف ام،
3: سام اف ام
2: من صنعاء.
4: إذاعة سام اف ام اليمنية واجمع شورهم.

0: من قلب تونس الزواري معكم محمد سلطاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية للأستاذ حمود شرف وللأستاذ عبد الله الحيفي وللأستاذ نيازي الرازحي ومحمد الفرح ويونس الأكوع، كما نحيي أيضا بقية المشاركين في فقرات إذاعة سام أف آم اليمنية، الوالدة العزيزة ابنة نابلس جبل النار عريب أبو صالحة، وأقحوانة الجنوب كما نحب أن نصف هذه السيدة العظيمة السيدة المقدامة زهراء قبيسي، وإلى المفكر الجزائري ابن بلد المليون ونصف شهيد الدكتور نور الدين أبو لحية، وإلى الأستاذ الأخ العزيز شرف الدين عبد القادر الذي يجاهد بصوته الناطق وبكلمته الصادحة بالحق في غربته. لطالما يمثل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هوية يمانية يتوارثها جيلا بعد جيل، فإن شعب الأنصار يحولون هذه المناسبة إلى رسالة ثبات وولاء خالص، بل عامل محفز على نشر الوعي بأهمية الثقافة القرآنية في استنهاض الهمم ونصرة المظلوم. ها هو اليمن يجسد أسمى معاني القيم المحمدية، منها الحرية والكرامة والعدالة الإنسانية، كشعار حقيقي يرسخ في مواجهة الظلم الاستكباري المسلط على فلسطين ولبنان وبقية أنحاء العالم الإسلامي. لا شعار فضفاض خاو من معناه الأخلاقي كما اعتبرته هكذا دول الاستكبار العالمي من أمريكا وبني صهيون ومن لف لفهم من العملاء الأدوات المتنفذة لمصالحهم، بينما يعكس الشعب اليماني حضورا لافتا في هذه المناسبة العظيمة احتفالا وجهادا رغم التحديات الكبرى. تسخر الوهابية السياسية إنفاقا ضخما في نشر الابتذال الأخلاقي والإسفاف الثقافي بهدف انسلاخ الأمة عن قيمها وتشويه أصالة دينها الحنيف، طارة عبر التكفير وطورا عبر التضليل. كل ذلك يصب في مصلحة الصهيونية العالمية التي تسعى بشتى أنواع السبل إلى تخدير وعي الأمة وطمس وجودها في المشهد الإعلامي والفكري والميداني، حيث أن مشاهد الأنوار الخضراء التي تزين أرجاء مدن وقرى المحافظات اليمنية المحررة خلقت حالة رعب داخل هواجس الإعلام العبري، ناهيك عن الوقفات الشعبية التي قضت مضاجع أبواق المرتزقة يتامى مشيخات البترودولار. لكن مساعي الأعداء لن تمنع هذا الشعب من التعبير عن محبتهم لسيد الخلق أجمعين. شعبون على كل الشعوب تفوق وبيوم مولدك الشريف تألق، فأضاء حتى صار من أهل السماء واخضر في ذكراك حتى استبرق. عرس إلهي أقيم وبهجة كونية وبأحمد عقد اللقاء. الأرض طاها والجبال محمد والشعب أصبح بالنبي مطوقا.
1: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار.

0: 20 سنة 19 سنة هذا 750 سنة، هذا 1200 سنة. محمد سلطاني
1: يدي للرب الصحة والعافية،
0: صلوات الله على رسول الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: أقسم بالله يا سيد الناس أننا في اليمن وجمهور إذاعة سام والجمهور الإذاعي بشكل عام أنهم موفقين، الله بيوفقكم
1: الحمد لله.
0: بهؤلاء شوف شوف كم
1: ما بنروج لهمش، ما بنعمل لهمش دعاية، هؤلاء من محض إرادتهم بيوصلوا الرسائل، وفي
0: مميزين مميزين
1: بتميز، بواعي، بحس بديع، باحتضان لقضايا الأمة
0: المصيرية، بيعطونا برهان وحجة الله. حجة يعني الله بيديهم حجة علينا ويقول لنا أنه هذه المسيرة، مشروع المسيرة القرآنية، قيادة واحدة للأمة، هو مشروع حقيقي يمكن تطبيقه. فيقول دليلك إذا من فلسطين، من فلسطين متولي، من تونس متولي، من الجزائر متولي، من وبوعي كأن احنا عايشين، كأن احنا يومية في السبعين، يومية في إذاعة سام، يومية في صنعاء، يومية في الساحل الغربي، واحد في تونس، واحد في فلسطين، واحد في لبنان، واحد في صنعاء، واحد في الجزائر، واحد في كندا، واحد في كينيا، ونفس الوعي، نفس الولاء، نفس التوجه، نفس المحبة، نفس المشاعر، نفس القيادة، نفس الثقافة، نفس الملزمة، نفس هذا حج من الله تقول لنا أن هذا مشروع للأمة، مشروع للأمة. تيلي مصري مؤتمري، الديري الجزائري من حزب الإصلاح يتبع حزب الإصلاح في صنعاء، ما بش ما بش ما بش. الديري مثلا واحد يتبع ما بش إلا هذا المسيرة، أتباعها كأتباع النبي من كل دولة عربية وإسلامية، من العالم بكله. لا إله إلا الله. تحية يا محمد سلطاني، تحية تحية يا أسد المحور، تحية على سيدي وعلى إبراهيم سنجاب، رحمة الله الواسعة تغشاك يا سيدي إبراهيم.
1: الدكتور نور الدين أبو لحية،
0: دكتور نور الدين، يعني إن يا رب يا رب إحنا نسأل الله أن نكون يعني عند يعني أنكم مقدرين لهذه النعم التي تنعم بها علينا.
1: والحمد لله الذي أنعم علينا بهؤلاء الصادقين الأوفياء سلام الله عليهم.
0: الحمد
1: نحمد
0: لله.
1: الله ونشكره. يعني بأمانة مثلا لو بمسؤول من الإعلام بيسمع هكذا رسائل يتواصلوا يقولوا كذا، نشي أرقامهم، نشي نتواصل معاهم، نشي وإنهم هم مسؤولية الإعلام.
0: والله ما هم منتظرين لا تكريم
1: ولا شكر، هم أنفسهم، هؤلاء هم رسل الإعلام سلام الله عليهم
0: واجمع شورهم.

0: طبعا هذا الحلقة الأخيرة الذي يزيد اسمح لك أنك تكرر وتقول دائما في بداية الحلقة وأنت اليوم ما نعرف ليش متقصد بقصد بدون قصد بحسك ما أنت بحسك
1: مالك على عبد القادر
0: أنت مع عبد القادر أنا أنت أيوة أنت بين عاقي أنت من بين عاقي جد رح أموت ومذيع ما شو جد
1: برمز اليوم
0: برمز أبو الزرة
1: ما تشي تقول لي
0: كذا أنا حمود محمد وعبد الله الحيفي بتدخلني معك بصفتك إيش وكلتك وكيل آدم في الحيفي أنت
1: الأخ بن الحارث
0: أيوة أنا بن الحارث
1: الله لا أبران ذمتي
0: أنا بن الحارث من أرحب من بني حشيش من بني مضر من سنحان عندك مانع
1: ما بش ليه شرف إني أجلس معك في استوديو واحد
0: قلت أنا لكن ولو مرة ثانية وأنت محبس لا تكونش تذكرني معاك الحبس الواحد مش ضروري الاثنين
1: الحبس مرة ثانية صعب طلاق
0: اسمع تحتبس أنت وأنا أجي أزورك
1: سر
0: أتي الطفر ضاقص
1: سر احتبس باحترام
0: أنت يخبر للناس
1: أنت يخبر ما أقوى جينا نلعب
0: ولا قد أندوب دمنع ولا أخبر يا أنصار الله نشرة إخبارية من الرياض
1: من الرياض
0: هم فعلوا استوديوهات هناك مالك أنت
1: عارف مسوق عقاء
0: هيا أتحلل
1: التي
0: أتحللها
1: أونس
0: يقول لك شباب الغضب يبدأ رفع أعلام الجنوب بحي الشيشان ضمن حملة هوية جنوبية ما شوف فيديو كليب
1: هذا فيديو كلاب هذا
0: والله بيقول لك شباب الغضب يبدأ رفع أعلام الجنوب بحي الشيشان أين يقع حي الشيشان في قندهار هو في قندهار ضمن حملة هويتي جنوبية
1: أين ما هو هذا
0: أنت شخبار
1: شخبار ما الشيشان
0: تقرير استخباراتي إيران نقلت متخصصين مرتبطين ببرامج عسكرية حساسة إلى مناطق الحوثيين هل هذا صحيح يا أنصار الله؟
1: صحيح
0: أي حين؟
1: شوف الذي بيقاتلوا هنا في اليمن كلهم إيرانيين ومن حزب الله ولا واحد من أنصار الله
0: وينهم أنصار الله؟
1: كلهم في إيران وفي لبنان
0: ما باش
1: والله عايفتشعونه ما بي ولا واحد من الحوثة هنا في اليمن كلهم بيقاتلوا في إيران وفي لبنان وفي العراق وفي فلسطين
0: إذن أمريكا بتستهدف المشاهير
1: سوق من ومن المشاهير
0: كذا نقلت أنصار الله إلى إيران وإيران نقلتهم إلى اليمن ما عبا
1: ما أخوش تتهم أمريكا هكذا
0: كلمة
1: إذا يعد استهدف المشاهير يعد استهدف في الرياض ما دخلها من هنا كلهم في الرياض
0: ناقصين نفس السياسة السعودية
1: اسمع اللي بيقاتلوا هنا كلهم مع السيد عبد الملك كلهم من حزب الله ومن الحرس الثوري
0: هكذا
1: ولا بيقاتلوا هناك في إيران تمام عند كارك اسمها جزيرة
0: ما هي
1: هذاك الجزيرة اللي في قاتلوا عندها وفي صلاة هرمز كلهم يمنيين وفي لبنان جنوب لبنان كلهم يمنيين
0: إنها قد حرفت الخريطة يا أنصار الله
1: أيوة
0: وينو مضيك هرمز
1: مضيك هرمز وده موجود كان
0: أينه
1: وده مبسرتش وانت من العشية
0: وهذا مضيك هرمز
1: مبسرت الله وانا بلاشر لك من أول حلقة بنقول لك بسر
0: وباب المندب
1: باب المندب كنت هناك
0: فينه
1: هناك وبس
0: المهم جغرت والخريضية أنصار الله
1: أي فتشعونه أنا إيراني
0: هكذا
1: هو خي بيقاتلوا هناك يمنيين يا أخي حوض ما عقلوش في إيران حوض ما سرش تفهم معهم
0: اقنعتني
1: كيف لومه
0: لا بالمنطق حقك
1: لا كيف ما أعرف العادة أنا أي حالات صرت كيف سكت
0: ولا ما خلاص ما عاد أقول ما عاد أقول والله لو أنا محمد بن سلمان شخصيا
1: ما عاد أقول
0: فأبوه يدل ذي كفر ما عاد أقول له هل هذا صحيح
1: لا
0: لا عين اسمع
1: ما نسيش سمعت صحيح ونص صحيح أجلسوا يفتشعونا ويهددونا ونجلس ننكر إلا صحيح لا عاد تقرأ الصحيح والله ما ندري ما هو صحيح بس باي بعده
0: سابر
1: تقرأ خبري بعده
0: الخبر الذي بعده
1: تلقى في ذا انتقب بتقول سابر
0: ما عاد أقول للماء وانا فنزويلي قد بين اقول سابر
1: ما انت فنزويلي انك من انصار الله هكذا
0: عاي جاوا يزغضوني بعد
1: منو هو قلت شافيز الله يرحمه
0: كان ينصر القضيه الفلسطينيه
1: الله يرحمه ويفك اسر وضيقت نيكولاس مادورو الله يفك اسره ويلعن كل منبطح في العالم هذا
0: انت يا ريما هو الذي جنني في فنزويلا ان ما خرجوش حتى انسابه
1: انسابه قدوم في السعوديه هاي
0: ما هم شلوا هو العائله انسابه يخرجوا يفعلوا مظاهر والله في
1: ما وجا لها من الصاله
0: هز ارضي بقوه 6.2 ريختر تضرب بحر العرب قبال السواحل المكلا ما الذي يحدث هناك يا انصار الله
1: شوف والله العظيم ان واحد ما يشوف هذا الكوارث الطبيعيه ما عادش طبيعيه يعني طبيعيه طبيعيه كذا رحم الراحمين نسال الله اللطف والسلامه من سكت على ظلم غزه عيجيله من عند رحم من طالع ولا من نازل ونسال الله السلامه نعوذ بالله من غضب الله
0: يا الله يقول لك غليان قبلي غير مسبوق بمناطق الحوثيين هل هذا صحيح؟
1: لا بصرت الموضوع النبوي ما لك القبائل ساعة السيل من كل بقعة
0: يقول لك غليان قبلي
1: أوه غليان لو ما امتلت الساحات والله ما عبقوا ما لقوا ما عاد لقوا ينشنبوا مش يجدوا
0: هكذا
1: الساحات
0: طبعا أنا بنتي من مواقع الطرف الآخر
1: بنتي لك من مواقعنا
0: هيكذبوا ما هيكذبوا شو مالك أنت
1: من الإيرانيين؟
0: أخي أنا أنصار الله كوال هذا بشر الخريطة
1: إحنا إيرانيين إحنا أنصار الله
0: دحين أنا ما باسمي
1: أنت؟
0: إيه
1: ما تشي تقع
0: أنا حيفيناف
1: حيفيناف؟
0: على قاليباف
1: ليش ما يشلك؟ ليش ما يشلك حيفا؟ حيفا حيفا وهبي
0: الله يقلعك
1: اي لا عمش المحللين
0: الله يقلعك
1: اي لا عمش المحللين
0: والله لا يقلعك
1: المعلل
0: المعلل
1: معنا خبرين
0: يقول لك تحذير للمغتربين في السعودية هل هذا صحيح؟
1: لا
0: بيحذروا المغتربين في السعودية شخص يستولي على جوال يمني بعد طلب لإجراء اتصال
1: بيشوف بيعبثوا باليمن اقول لك انا لما اقول اليمنيين روحوا لهم بلادكم بلاد الحرمين اجلسوا يلعن ابو ال سعود مشي حق ابتهم مشي حق ابتهم
0: بعدين اعلن عليهم انقلاب
1: انا بحر ما عليك
0: يقول لك مسيرات يمنيه تستهدف برمزه السعوديه
1: انا بتحاكوا اليوم ضربنا والد والديهم في السعوديه حرقنا الدنيا حريق ما اعلنوش والله
0: ارامكو جيزة
1: الحمد لله رب العالمين
0: انا الذي وصلني ارامكو ينبع
1: اقوى ضربه ضربه تليق بالمولد النبوي
0: قالوا ينبع وما
1: ينبع عليك لا ما
0: ينبع ينبع من ينبع
1: ها
0: بنقول لك ينبع
1: هو ينبع ينبع
0: جريمه جنائيه مروعه اودت بحياه سيدي يمني وابنتها داخل شقتهما السكنيه بالقاهره وبتعبثوا باليمنيين في مصر تعبثوا باليمنيين في السعوديه بتعب ما بيخرجوا يفعلوا
1: خرجوا يشموها يا اخي يشموها
0: ما يشموا ليش ما فيش عندنا هواء يا انصار الله منعت ولا هواء
1: ايوه ايوه ما عبش هواء بنخزن في الاحواش
0: هكذا
1: هكذا انتم شو تقولوا هكذا بنوفي هواء منعكمكم
0: يا اخي انا مش من المرتزقه انا من الطرف المحايد
1: المحايد انت في الفرق قصدي في النص
0: يا اخي معايد يعني لا انا ابيض ولا انا اسود
1: انت ابيض
0: صرت ابو ملعقه بكا يجي خط بين الابيض والبني الغامق الشوكولاته تاكن انا ابو ملعقه
1: انت ابو ملعقه
0: معايد معايد يا اخي انا في منطقه بيضاء ما لا بيضاء ولا سوداء كيف اشرح له هذا اخي قد بين اقول لك ابو ملعقه
1: لا فهمت حق زمان انت ها
0: اينو
1: ابو
0: هذه كان العب يقول لك هزه ارضي بقوه 6 درجات في خليج عدن ومخاوف من استمرار النشاط الزلزالي مشو الانتقالي
1: وقال انتزالي
0: زلزالي قريب للانتقال يومه
1: ياكو موقع اخباري التك الله يأمننا
0: قيادات في المؤتمر الشعبي انا محايد
1: قيادات ملأ الدم رجع لها ملاجعك.
0: قد لي خيرك، قد لي خيرك من خير يرجع الدم فجأة
1: يحكاك جيباك.
0: بغض النظر، قيادات في المؤتمر الشعبي العام تطالب بتسليم رئاسة الحزب للدكتور رشاد العليمي.
1: سلموا كيف؟
0: رشاد العليمي.
1: من هذا رشاد العليمي؟ سلموا منو؟
0: أخي حق رئيس المجلس الرئاسي حق المرتزقة، هو في الرياض، كيف يسلموا المؤتمر للرياض؟
1: منو؟
0: استنادا للائحة الداخلية، قد دخلوا للائحة الداخلية؟
1: شايف لائحة الداخلية في الخارج كيف؟
0: والله ما أعلم. قيادات في المؤتمر تطالب تسليم رئاسة الحزب للدكتور رشاد العليمي استنادا للائحة الداخلية.
1: لا لا لا، جحر الحمار الداخلية.
0: ما بش جحر الحمار الداخلية، ما بلا الداخلي.
1: داخلي؟
0: إيه.
1: مشو رشاد العليمي الذي نعرفه.
0: يقول لك وكالة المخاء.
1: نعم.
0: كيف النعم؟
1: هم يقولوا هكذا لما يبدأوا الخرط.
0: طالبت قيادات رفيعة.
1: أسكن بكسفوهم بدأ يكون رفيعين ولا فلا.
0: من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة بحزب المؤتمر الشعبي العام بتسليم رئاسة الحزب إن التوائر عنده إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي باعتباره عضو في اللجنة العامة للحزب. إلا كان جنب الزعي وهو وزير داخلي، من كان يجلس جنب الزعي؟ التو دوائر الحزب يا أنصار الله. يقول لك شو يسلمون رشاد العليمي. وأفاد مصدر مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام أن هذه المطالبة تأتي استنادا صريحا إلى أحكام اللائحة الداخلية. شوف، المنظم لعمل الحزب والتي تنص بنودها على أن يكون رئيس الجمهوري هو رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام.
1: إذا يسلموا له الصدق، إحنا معاهم.
0: مع من؟
1: مع الحمر.
0: وأوضح المصدر أن الدكتور رشاد العليمي يعني الفندم ضارق مملشع. عينكم يا أنصار الله.
1: كيف دكتور
0: أحمد علي الذي في الإمارة مملش عينهم لو ما يرجعوا رشاد العليمي؟
1: ولو يحترموا الكبير احترام الكبير يا مه.
0: كيف احترام الكبير وفي فنادق الرياض
1: بدو الدكتور
0: ويتولوا التوائر الحزب؟ عيب، يستحوا يخجلوها ولا؟ الفندم طارق ضحى براسه.
1: ما ضحش براسه.
0: كمان
1: مغارب يا اصلاط،
0: مغارب هذا صح.
1: مفاجر.
0: ويقول لك بنو ده على ان يكون رئيس الجمهوري. واوضح المصدر ان الدكتور يشغل عضوية اللجنة العامة التي تعد اعلى سلطة تنفيذية في حزب المؤتمر الشعبي العام. لو يسمع الزعيم هذا الكلام كيف اكروه؟
1: الزعيم الكوري؟
0: ما دخل الزعيم الكوري أخي. بنقول لك الزعيم يسمعوا قدوم بيقسموا المؤتمر الشعبي العام بين القبائل.
1: لا تقلقش، ما دام أحمد علي وطارق في الوجود حرم ما يجمعه القصي، ما يشل
0: الحزب موحد
1: في الداخل.
2: لا تخافوا، لا تخافوا عن جد احنا وبن دغر وعن جد احنا والدبوع وعن جد احنا وعلي محسن. لا لا
0: هذا
2: من هذا الزعيم. احنا هم بضاعتي، هم بضاعتي وخبزي وعجينة.
1: بيقول لك ما دخلك بضاعته وخبزه وعجينه عايز ستو. ما اليكم، ما اليكم.
0: هذا صوت الزعيم وما
1: ماشي. هذا صوت عدنان ولينا.
0: صدقني انه صوت الزعيم هو دالحين.
1: تأكد، شوف لا تخلي الناس تتمنيهم.
0: دالحين صوته من الخلد المفقود.
1: ماشي، هذا تسبيح أذان الفجر.
0: هكذا تلعب لنا بصلاة الفجر هذا الساعة؟
1: هذا الزعيم، هذا حاجة مقدسة. تيتي دوباتي.
0: لا لا، مش دوبة اليوم.
1: ما هو
0: بمناسبة توحيد حزب المؤتمر، موحد في الداخل والخارج.
1: إذا ناكل من عقب واحدة.
0: يقول لك إنه بحرك تنظيمي داخل أروقة المؤتمر الشعبي العام في إطار المساعي
1: الثالثة. ماشي، والله أنا كتب الخبر حرر خطأ
0: يا أخي. وكالة المخاء
1: ترمى. بيقول لك بحراء لا يقنع.
0: إنهم ضربوا تحشيدة السعودي ولا ضربوا صلاة حكا الفندم دارك؟
1: ضربوا سمعتهم بالخالص.
0: إن عاد شي خبر من الفندم دارك؟
1: لا يا أستاذ هد.
0: أينه؟
1: أستاذ هد
0: أول ما بعرف مع النبي شهيد بغير النقاط. هو بشي شهيد جاي الحياة. عارف. إنه وكيف يقع الشهيد هو بالنقاط بالخمار؟
1: أنا حنقول لك بالنقاط. يقع الشهيد هو بالنكس. النبي سماه هو مشهيد.
0: أين الفند محمد من ما يحدث الآن في المؤتمر الشعبي العام؟
1: اللهم صل وسلم.
0: مالك يصلي على مالك؟
1: حكم أحمد جلال.
0: أحمد أحمد
1: أحمد طه أحمد
0: أحمد علي.
1: كن أشر لي.
0: ما أشر لك.
1: أنا مصلي على أحمد. أحمد علي.
0: ما هذا وأنا قد بتلعبوا بالتراث يا أنظار الله.
1: بالتراث. أفهم؟
0: التراث التراث.
1: أخي خليهم يترزقوا مساكن راحوا يطلبوا. أنا قلت لهم يسيروا أنا أش عاد تشتوا قلت لهم يروح يطلبوا لهم شوية فلوس ما دخلكم.
0: قال لك الشيخ سلطان البركاني يفتح النار على الإرياني. معمار فتح النار.
1: وأنا بينكم ما الإرياني من أمس بيقول في افتله أنا عصبة.
0: بيقول لك فتح النار.
1: فتح النار فوق قاسة وقلتها الرجل عصبة
0: أو كانوا بيخبزوا
1: فتحها ومخزن فتح النار فوق ما مضغ النار والطاقة
0: يا أخي. قالوا فتح النار.
1: فتح النار
0: يعني ضربها الشاني. النار تحلل ولا بتخمن؟
1: بنحلي. جمعة مباركة جمعة مباركة.
0: قال لك إعدام مواطن سعودي تعزيرا في جيزة.
1: ما لاعين على سعود.
0: قتلى وجرحى بهجوم حوثي استهدف محيط منفذ الوديعة. هذا صحيح بتستهدف المنافذ يا أنصار الله.
1: أراك ليش كتبوا عاجل لكن كتبوا عيش
0: بدل عاجل.
1: ما
0: وليه يفعلوا له يفعلوا.
1: شوف هذا نخليه للمواضيع هذا المهم نناقشها الأسبوع القادم.
0: تمام الله براحتكم يا أنصار الله. احنا مسلمين
1: خطا بعد اخوك ما عليك.
0: بس هالمؤتمر موحد في الداخل والخارج.
1: الله من الموضوع هذا يشتي له حلقه لا راسي.
0: لا لا يشتي له ابو بكر.
1: ابو بكر من
0: ابو بكر سالم
1: يا ام راعي تقول ابو بكر الصديق.

0: جمعة مباركة، جمعة جامعة ودعوة سامعة. الله ينصركم يا مجاهدين وثبت أقدامكم حيثما كنتم، جبهة أمنية، عسكرية، ثقافية، اقتصادية، سياسية، حيثما كنتم وفقنا الله وإياكم لكل خير في كل المحور. الله ينصر المجاهدين في فلسطين ولبنان،
1: دعوة للمجاهدين يا صامدين يا صامدات، حيثما كانوا.
0: يا الله يحفظ السيد القائد ويغفر لنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: بعد الكلام هذا ما عاد يحللوش
0: ولا أتكلم.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: FM أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

تلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعثر لأحد.

أقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم

ابني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم.

حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر

لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل. إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المخونون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح من داخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد
1: فرد
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: دور
0: لليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل نول نول نول نول خالمين خالمين خالمين سل نول سل سل الخطوة على الخطوة، شمال حول

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: جند الله
0: جند الله
1: يا تمون
0: يا تمون
1: يا

الله. واحد واحد هزه هزه هزه تنظيم. احسنت.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور
1: نتكتم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار

0: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
1: أسعد الله صباحكم، أسعد الله صباحكم أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامجنا التنمية الزراعية والمياه والبيئة. أسعد الله صباحكم بكل خير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة. كل المستمعين، كل المستمعات، كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، وكل النحالين والنحالات، كل الماضيين بخطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي، حياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم، برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: جمعتكم مباركة أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات وكل المستمعين والمستمعات لبرنامجنا التنمية الزراعية والمياه والبيئة، وأيضا لكم كل التحية ولكم كل الشكر، كل المستمعين، كل الجماهير، كل اليمنيين، لكم التهنئة خالصة من قلوبنا إلى قلوبكم، وهي أيضا مقدمة إلى السيد القائد حفظه الله عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وإلى القيادة السياسية وإلى الحكومة والقائم بالأعمال بها، وإلى كل العاملين والعاملات في التنظيم والتأهيل والإعداد، الإعداد المتميز والذي كان يعني نقول أبهرنا كل اللجان، يعني قامت بدورها وكل العاملين قاموا بدورهم، وكذلك كل المحبين لمولد الرسول كانوا حاضرين في الميادين. أهلا وسهلا بكم ومرحبا، ولكم مننا كل التحية والاحترام والحب.
0: نعم مستمعينا الكرام، سنتحدث وسنبقى نتحدث عن المولد النبوي، لأنه كان فعلا يوم جميل، يوم روحاني، يوم من أيام الله حقيقة، من عملية التنظيم والسهولة والترحيب، وكيف كان يوم عظيم سواء في ساحة النساء أو في ساحة الرجال، يوم تاريخي، وأن ننتظر له العام القادم حتى نرى الشيء الجديد والجميل والشيء المميز فيه. فحمد لله على تمام هذه النعمة وتمام هذا الفضل والاحتفاء الكبير والعظيم الذي قام في الساحات احتفاء بمولد رسول الله، وكذلك داخل الجرب أنقول وفي القرى، وكل من أتى وأحيا هذا المولد، وكل من أحيا المولد في داخل مدينته وقريته وحتى في داخل محافظته. إذن مستمعينا الكرام، لم تكن فقط الساحات التي امتلأت بضيفات أو ضيوف رسول الله، بل حتى مزارعنا امتلأت بخيرات بلادنا من حبوبها وخضارها، وكذلك فواكهها امتلأت بكثرة، أسواقنا ولله الحمد امتلأت بكثرة بأنواع الفواكه المتنوعة، بأنواع الفواكه الشهية واللذيذة والذي فيها الفائدة والذي فيها الدعم للمزارع اليمني. إذن هي خيرات، انتصارات المولد النبوي الدائمة سواء في الجانب العسكري أو حتى انتصارات في الجبهة الزراعية، بداية من المزارع الذي ما معه إلا جربه حتى تصل إلى الأراضي اليمنية الواسعة الشاسعة التي بإذن الله ستكون فيها انتصارات لا يأتي العام القادم ولا المولد الثاني إلا وجد به شيء جديد وفي انتصار جديد وتطور مبهر. دائما ما تعودنا أنه بعد المولد ليس كما قبل المولد، ليس فقط في الجانب العسكري ولا في الجانب السياسي، حتى في الجانب التنموي الجانب الزراعي يكون هناك نشاطات، هناك اهتمام يتوجه للقطاع الزراعي، احتياجات المزارعين، احتياجات المستهلكين، حتى احتياجات الذي هم معاهم المشاريع بدأت تتوفر، بدأت تتوسع. فالذي عادهم في يعني هم عاد في نقول أصحاب القرار، اطرحوا هذه الأفكار في كيف أن أنتوا تزيدوا خدمة المزارع، تزيدوا من خدمة وسهولة الاستثمار للمستثمر، كذلك كيف تشجعوا المستهلكين وكيف تشجعوا المزارعين على استدامة إنتاجهم وتطويره، وكذلك إضافة القيمة المضافة له. يعني إن شاء الله أن يكون هناك فعلا نقلة نوعية في الجانب الزراعي كما هو في الجانب العسكري.
1: بالتأكيد أنه حيكون ما بعد المولد
0: حقيقة. نعم.
1: حقيقة ليس كما قبله.
0: فبإذن الله نحن نلقاهم يطرحوا القرارات الداعمة المشجعة التي تأخذ بيد المزارع، تأخذ بيد المستثمر، حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي، حتى تعينه على الوصول للاكتفاء الذاتي. كل المشاكل أنقول، وكل ما بيطلعوا من مشاكل من قبل المزارعين أو المستثمرين يتم حلها، يتم إنتاج لها قرارات ملائمة. دعم للمزارع، دعم للمستثمر، توسيعة في وتوسع في الأراضي التي يتم زراعتها أكثر وأكثر. هذا هو ما نريد بإذن الله، وهذا إن شاء الله ما سنلحظ في الأيام القادمة، وهذا ما أن نلقاه في أراضينا وأن نلقاه في أسواقنا من حبوب متنوعة وموجودة بكثرة. وفي الجانب الآخر رضا للمستثمر المنتج أو حتى للمزارع الذي انتج هذه الحبوب من أسعاره، من الأسواق المفتوحة له. كذلك الخضروات وكذلك هي الفاكهة، نلقى كل شيء ملموس حقيقة، نلقى استفادة كبيرة. أرضنا طيبة وخيرة ومعانا خبرات كبيرة سواء مهندسين أو حتى مزارعين، فقط يريدون الدعم وأن يكونوا بجانبهم حتى نصل إلى ما نريده وهو الاكتفاء الذاتي، ونخلق فعلا اقتصاد مقاوم لا يتأثر لا بحصار ولا غيره. نخلق اقتصاد مقاوم يستطيع أن يقاوم كل ما يسعى العدو إلى جعل في بلادنا من حاجة إليه، من حصار، من محاصرة في قوتنا وغذائنا. غذائنا بأيدينا، فقط أن نتكاتف وأن نعطي فعلا القرارات الصائبة بإذن الله بعد المولد.
1: نقول مرة أخرى جمعتكم مباركة وكل عام وأنتم بخير، ونقدم البرنامج ما قد قدمناش. من هو المخرج؟ أكيد أن اليوم الإخراج من
0: عبد القادر محمد،
1: والإشراف العام
0: الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف،
1: إدارة برامجية
0: من الأستاذ محمد عبد الله قاطو وخالد حسين،
1: والإشراف الفني الزراعي
0: المهندس ماجد هاشم المتوكل. وبالتأكيد من مهندس الجفاء الزراعية من أمام المايك المهندس عادل المطهر، وكذلك أنا سندس عادل المطهر. حياكم الله كل المستمعين والمستمعات والمزارعين والمزارعات، وكذلك مربية الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية والنحالين والنحالات. ولأن اليوم جمعة، حيا كل من لديه حديقة منزلية أو نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، ما عليكم إلا المشاركة، فبرنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم.
1: ولا ننسى أن نذكر بأرقام التواصل معنا،
0: حيث نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 322-653، وإن كنتم من خارج

0: التمكين الاقتصادي والزكاة. الزكاة هي واجبة على كل مسلم ومسلمة بلا استثناء، ما عدا المعفيين بنص الزكاة، بنص النصاب المقتمش عليهم، وما دون ذلك فإنهم ملزمين. ونؤكد على الالتزام الديني بهذا، لأني ما ذكرت الصلاة إلا وذكرت إلى جانبها الزكاة، بمعنى أن الركن الثالث من أركان الإسلام هو الزكاة، الشهادة قلنا والصلاة وإيتاء الزكاة على كل المزارعين الذي قد تموا محصولهم وقد جنوا الثمار، الآن يبادروا إلى إخراج الزكاة. الزكاة الزكاة الزكاة، وما أدراك ما الزكاة؟ الزكاة بركة في المال وسقياله، وأيضا يعني يأتي الخير كله على مخرج الزكاة، يطرح الله البركة. إذا نوى بإخراج الزكاة كاملة طرح الله البركة فيما تبقى من أموال. الله يزيد المزارعين من ما بيقدموه من الزكاة. إن إذا الزكاة واجب ديني ومقدس، مثل ما بيحرص المسلم على آتاء الصلاة يحرص على إيتاء الزكاة، ما ولا يتأخر فيها ولا يبخل في أداء هذا الركن، لأن من ترك الركن من أركان الإسلام أكيد أنه بيحصل خلل في دينه. وعلشان نضمن الخلل نأتي الزكاة بكامل حقها، وبما يليق بنا كمسلمين نحرص دائما على إيتاء الزكاة. وأيضا المكافحات إن بالنسبة للمزروعات الزكاة أكيد بتقوم بدور كبير بالنسبة تحيد المحاصيل حقنا من الزكاة، من المبيدات، عفوا المبيدات.
1: تحدثنا عن المبيدات، فنحن نتحدث عن سلاح ذو حدين. في فائدة إذا استخدمت استخدام صحيح والتزمت بالجرعة الصحيحة واستخدمت عند الحاجة والتزمت بالتعليمات التي فيه والتزمت بفترة الأمان، هكذا أنت في السليم. أما إذا استخدمت بشكل عشوائي بعدم الالتزام بالخلط العشوائي للمواد والمبيدات الموجودة فيها فبتكون مضرة

0: أرضك مضر بنباتك، وإذا لم تلتزم بفترة الأمان توصل الضرر إلى عند المستهلك، حتى إنه تأثر لك في الزمن البعيد على أرضك وإنتاجها وأشجارك وإنتاجها. فخلونا نكون محبين لأرضنا، محبين لثمارنا، لأن إحنا من فعلا منبذل فيها الجهد الكبير ومندي لها المال الكثير وندر عليها بالمال الكثير بشراء المبيدات والأسمدة. فليكن الشراء محدد وصحيح وبعد استشارة من قبل المهندس حتى تكون الفائدة، وفيها في نفس الوقت توفير للأموال. والتزموا بالجرع، لا تكونوا تنجروا وراء الذي يقول اخلط كذا وكذا وأدلق النتيجة. حاول ان انت اول شيء تسأل وتتأكد، وثاني حاجة هل هي هذا الجرعة الذي وهذا الخل هو صح او مش هو صح، اي اثر على نباتك، اي اثر على عليك انت وانت بدرش او ماشي. في المبيدات فعلا هي سلاح ذو حدين، يجب علينا ان ندرك متى نستخدمها وكيف نستخدمها.
1: وكل علب للمبيد فيها التعليمات الجيدة والتعليمات الدقيقة بالخلط، يعني بتأكد استخدامها وحدها أو قابلية للخلط مع بقية الأسمدة والمبيدات الأخرى، كلها يقرأها المستهلك بعناية شديدة ويطبق ما ورد في النشرة الإرشادية التابعة للمبيد بالضبط. أكيد أنه عندما يطبق هذه الجرعة كما ذكرت بيسلم الضرر، بيسلم نفسه هو أولا وأسرته ثانيا وأيضا ثروته الحيوانية ثالثا، وبعدا بيصل الأثر المبيد أكيد إلى المستهلك، وهذا يعتبر خطأ وخطر كبير بيقوم به الأخوة المزارعين. مش كل المزارعين،
0: نعم.
1: معظمهم دحين ابنك بيقرأ، ما عاد بتهمش دحين القراءه كيف يستخدم المبيد. اكيد ابنك بنتك بتقرا النشره اللي بتجي في المبيد نفسه في طرق استخدامه، وكذلك الفائده بتعم عليكم وعلى النبات.
0: نعم، حتى ممكن انت اول ما تشتري تخلي المهندس اللي اشتريت من عنده يقول لك يشرح لك كيف تستخدمه، ما مكتوب في العبوه ويشرح لك ويفصل لك بالتأكيد. مستمعين الكرام، برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم كل المستمعين والمستمعات، كل المتابعين والمتابعات، كل المزارعين والمزارعات، كذلك كل من لدي أي نبتة في منزلة تواجه أي صعوبة في رعايتها والاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال عبر أرقام التواصل والاتصال المباشر 3-2-2-6-5-3، وإن كنتم من خارج المحافظة أسبق الرقم بصفر واحد. أما الرسائل فنتشرف باستقبالها وقراءتها على 720-991-991.
1: إذا نستمع إلى موجهة السيدة القائد أفاصل
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
4: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض، وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
6: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة الثالثة والعشرين من حملة الإنفاق الشعبية.

0: الأعزاء، وأيضا نأسف لأنه ما انتبهناش للفاصل الإعلاني، والآن نبقى مع موجه السيد القائد.
1: عليهم أن يتقوا الله وأن يحذروا من المبيدات والمكافحات الضارة والمهلكة والمدمرة التي لها آثار سلبية حتى على الزراعة فيما بعد. بعض قد يفيد بوقت محدود، قد يساهم مثلا في زيادة وتيرة المحاصيل الزراعية لكن لفترة مؤقتة، ثم هو يلوث الزراعة نفسها، الأشجار النباتات، ويلوث التربة، فيما بعد يؤثر حتى على التربة. أن يحذروا من ذلك، وأن يهتموا وأن يجدوا فيما يتعلق بالجودة في الإنتاج الزراعي، أن يلحظوا ذلك في كل المراحل منذ المراحل الأولى، سواء على مستوى المحاصيل الزراعية كالفواكه مثلا أو غيرها كالحبوب وغيرها من المحاصيل والطماطم والبطاط وغيرها من البقوليات كذلك.
0: استمعنا إلى الموجه وأكيد واضح الكلام، ما يحتاج إن إحنا نشرح المشروع. فالسيد القائد قد تكلف ونزل بموجهه إلى المزارع نفسه، لأنه بيعتبر نفسه مواطن يمني، بيحس ما بيحس به المزارع ويشعر به، لذلك كان الموجه صائبا فيما يخص المبيدات واستخداماتها، وأيضا تلويث الهواء والبيئة بشكل عام. ويعني مع أن زي الشلكة الكلام فيه، فالكلام هو واضح جدا، بينما بصرش بتقلبي الرسائل، كم قد بالرسائل؟
2: كثير للأمانة، فالرسائل توالت علينا على 70991991، أما الاتصالات على 3226 53، وسبق الرقم ب01 إذا كنتوا من خارج المحافظة. من الآن مستمعينا الكرام حتى وقت انتهاء وقت هذا أو هذه الحلقة، نستمر في استقبال اتصالاتكم وقراءة رسائلكم. فمن لدي أي مشكلة نباتية، حيوانية، نحلية، لديه أي نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها والاهتمام بها، الهواء مفتوح لكم اتصالا كان أو حتى رسائل.
0: نعم،
2: نبدأ بأولى رسائلنا، تقول: سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة ولكم الشكر على هذا البرنامج التنموي الذي بسماعه يشجع المزارعين على نهوضهم من الغفلة واتجاههم نحو حقولهم بدلا من الكسل والخمول. يا مهندس عادل، كم تبقى من الخريف ومتى يدخل الشتاء؟ وشكرا لكم، من أخيكم عبد الرحمن من جبل حرير الشامخ.
0: هذا طبعا الأمطار الخريف، احنا في نهاية المعلم في الروابع الثانية، وعدخل بعدها خامس علان وسادس علان، اكيد هذا المواسم المتبقية لنا من مواسم الخريف. مواسم الامطار باقي هذا النجم ينتهي، وان شاء الله انه بتقل الامطار، مع اننا مستغيثين بالله أن يرحمنا ويرحم البلاد الذي ما يقعد فيها أمطار. نستغفر الله كثيرا ونتوجه بالتزكية وبالصلاة، ويعني بالصلاة على محمد وآل محمد، وذكره ويذكر المزارع، إن الله سبحانه وتعالى يريد مزيدا من الدعاء، والباقي عليه.
2: نعم.
0: ماذا طلبش من الناس؟ وقولوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا، نكثر من الاستغفار، ومن الله المنة والعطاء يكون على كل الأراضي اليمنية
2: بإذن الله. رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنتو؟ نشي نسألكم على الدبة، ليش الثمرة بتصفر أول ما تخرج من الزهرة وما بتسبر؟ ما هو السبب؟ تحياتي لكم من المحويد بني سعد.
0: اهلا وسهلا. الدب القاش اكيد الكبير هذا يحتاج الى تسميد والى مبيد خاص بالحشره حق القريات، بتصيبه وعاده صغير وعداد ظهر فيه وقدو كبير. استخدم المبيض حق القرحيات مثل ما حيقولوا عندنا في النشرة في المبيض نفسه.
2: نعم، المبيض مادته الفعالة إما بكتين بالزواد زائدا اندوكسكارب، هذا المادة الفعالة للمبيض، تشتروه وبإذن الله سيكون الفائدة، والتزموا بالتعليمات الموضحة في العبوة. رسالة تقول: سلام الله عليكم، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، صباح الخير وجمعتكم مباركة. شجرة الليمون لها 3 سنوات وما تكبر ولا تثمر، لو سمحتوا أعطونا العلاج المناسب لها، تحية للعم عادل ولكي سندس والمخرج.
0: العلاج حق الليمون هو المابت هيئولها البيئة المناسبة. كيف نجر الذبل البلدي؟ أكيد عندهم في جبال وصاب كثير من الأغنام، كثير من الأغنام والأبقار، نأخذ الذبل البلدي المخمر الجاهز ونخلطه مع التراب ونجر نشتغله تحت الغرسة، نقلبه مع التربة، وأيضا نضيف كلين من السماء 23.
2: نعم وقدي إن شاء الله تبشر معاكم هذا السنة ما دام قد لها 3 سنوات.
0: بس لأن بتكون التربة تحتها
2: صلبة
0: وقاسي شوية. الذبل البلدي أعمل على رخرخته، وأيضا استخدمه مع الذبل البلدي قليل من الرمل.
2: نعم. رسالة بتقول: صباح الخير يا عم عادل أختي سندس، كيف أنتوا؟ جمعتكم مباركة بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا عم عادل، عندنا ذرق دي بتخرج، ما نفعل لها ذا الحين؟
0: ماذا الحين؟ ماذا ما تشتي شي؟ هي إذا قدي بتخرج، إذا خفتوا عليها أن الرياح تكسرها فجروا على تحزيم مجموعة من النباتات، اجمعوهن واعملوهن كحزم واربطوهم تحت العذق من تحت المسبلي. نعم.
2: وكذلك بيقولوا: معانا عنبك ضفنا المحصول والحمد لله، بس ما نفعل لهذا الحين، وأشكركم على ما بتقدموا لنا من معلومات قيمة، تحياتي لكم من المزارع الصغير حمود فهد.
0: أهلا يا حمود. العنبة جرس شوية سماد بلدي من حق الغنم والبقر الموجود عندكم، قدوم مخمر واعملوا تحت كل حسب حجمها. إذا قد كانت يعني من فوق 5 سنوات اعملوا لها نص تنكة لكل مغرس، واعملوا فوق قليل رماد واشتغلوا مع التربة الذي تحت العنبة، واشتغلوا وجهزها، خليها بذبلة وابدأ سقيها، يعني اعملها كل 20 يوم وسقية كل 30 يوم إلى أن يأتي وقت الشتاء ودمنع عنها الماء.
2: رسالة تقول: أيام مباركة، نهنئكم بمناسبة المولد النبوي الشريف الذي كان جميلا ورائعا، وكل عام وانتم بصحة وسلام وجمعتكم طيبة وسعيدة، من صديق الإذاعة.
0: أهلا وسهلا يا صديقنا.
2: رسالة ثانية بتقول: صباح الخير وجمعتكم مباركة، معنا شتلة بيبار بثمرين ورجعين يهترين من أم طه.
0: الله، الزهرة هذا إذا كان عاد حجم البيبار صغير يعني عاد بعد يزهر ما بش إشكال، وإلا في الأصابة بتكون فطرية وبيكون فطري.
2: رسالة كذلك بتقول: شجرة الدنيا هذه السنة مثمرت وكل سنة وهي ملان، ما هو السبب؟
0: ما سهل، من سنة لسنة تداول نفسها. نعم.
2: رسالة تقول: صباح الخير، كيف حالكم يا عم عادل؟ عادوا موسم زراعة الآن، معكم أخوكم هجوم المعقول من أبناء محافظة إب القفر بني جمعة.
0: أن هذا الحين الزراعة عندكم ما عبي الزراعة رعاية من المحصول، الموسم الآن بيبدأ في سهلة التهامي. نعم.
2: رسالة من أبو ليان مجلي بيقول: الاهتمام بالزراعة هو أساس استقرار الحياة وبناء الحضارات وتأمين الغذاء.
0: أكيد أكيد.
2: رسالة تقول: سلام الله عليكم، من أيش بتجي الجربة أو القمل في الفلقات، وما علاجها؟ من وليد الرازف من عمراء.
0: أكيد إن الجربة أو القملة أو الكنمة أو يسموها المزارعين بيتها مسمى بتجي ناتجة عن عطش ويروي بعدها المزارع. العلاج حقها بسيط جدا، بس احرص أن يكون هو الأصلي، زيت معدني ومبيد حشري، أي مبيد حشري جهازي، أي مبيد حشري استخدم المبيد الحشري ونص ملي للتر، ومن الزيت المعدني 2 ملي للتر، واخلطهم مع بعض وابدأ تطبيق المبيد أو الرش. أيضا ملاحظة مهمة ونصيحة لكل المزارعين، الرش الصباح الباكر عند بزوغ الشمس تبدأ الرش، والشجرة حية إنها يعني كلها مساماتها مفتحة، والحشر الطنشاط كلها يعني يستخدمه في هذا الوقت. بعدين والخيار الأول الصباح بدري، والخيار الثاني أكيد بعد ما ينتهي في نهاية اليوم، وسط اليوم ما يستخدموش المبيدات، أي نوع من المبيدات.
2: نعم رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم وجمعتكم مباركة، شكرا على هذا البرنامج الرائع الذي نستفيد منه الكثير، الله يحفظكم ويزيدكم علم. من براء الفقي من الحديدة.
0: أهلا وسهلا يا براء.
2: رسالة ثانية تقول: أسعد الله صباحكم يا مزارعين، كل عام وانتم بألف خير. أقول لكم عندي شجرة رمان عمرها سنة ما تكبر، وطولها ذراع، أيش أسوي لها؟
0: سنة عاد ما قد أقلمت سوا مع التربة، إنها يمكن تكون التربة عندكم قاسية. ده الحين إذا أردتوا لها الفائدة اعملوا لها سمد بلدي فقط.
2: نعم
0: نعم.
2: رسالة تقول: صباح الخير، معنا لقيت فيه صفرة، ايش نفعل من سماد حديدي او سماد ابيض؟ وسؤال ثاني لقيت مجعف، ايش نفعل؟
0: لا تفعل لها سماد حديدي ولا ابيض، جر السماد 23 وعمل لقيت، لكن كميات بسيطة وموجود طرق كميات اللي تستخدمها للمتر المربع موجود في عرض العبوة، اقرا سوا ومقال مجعف القات.
2: أيوة مجعف،
0: مجعف يعني الورق بدت كلفات، يعني كيف التجعيف هذا؟ ما
2: حاولنا توضحوا لنا يعني ما ظهرت لنا،
0: كب يقع في الورقة،
2: كب يقع شكله.
0: أيوة.
2: رسالة تقول: سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، هل يصلح نحن نزرع بذور الريحان في هذه الأيام؟ من أم سائل.
0: بذور الريحان ما ننصحش احنا دائما تزرعوها بالبذور، انها تستخدموا الشتلة، شتلة الريحان تعملوا لها السليخة فترة وجيزة بين شوية ما للتجذير، وبعدين تغرسوها او تجروا الشتلة جاهزة من المشتل،
2: وهو الأفضل. نعم
0: نعم.
2: رسالة بتقول: ما سبب ارتفاع أسعار البصل في هذا الأيام؟
0: أن لا قد الله حاجة المزارعين في وقت بسيط من السنة، مدري ما هو هذا، كيف قد قلي أنه فارق بين موسمين، أنه موسم الشرق وموسم الغرب.
2: نعم.
0: في إنتاج البصل يتحسن السعر إن شاء الله.
2: عاد احنا احسن من غيرنا، بعضهم ما بيلقوش، بيضطروا انهم يجففوا ويضطروا انهم يخبوا واسعارها فعلا تكون خياليه وغاليه. الحمد لله عندنا اسعار الخضروات مناسبه، وبتكون في متناول ايدي الجميع فعلا. هذا مش بس الخضروات، حتى عندنا الفواكه بتكون مناسبه واسعارها جميل جدا ومناسب ان انتم تشتروها. على ذكر الفواكه، دائما ما نقول لكم ونذكركم بانه اليوم جمعه، أكيد لا تبخل كل المستمعين والمستمعات، لا تبخلوا على أسركم بإدخال الفاكهة إلى منزلكم، قد واليوم جمعة والجميع مجتمع، وهي قد إجازة عند الناس كلهم تجتمعوا على وجبة الغداء، تكون حاضرة معاكم الفاكهة، يكون معاكم عنب الفلفل، يكون معاكم العنب، يكون معاكم كل ما هو موسمه،
0: رمان، تفاح. أما بصر التفاح كيف بمرصوص إلى جانب الرمان، برغم أنه في علميا عندنا احنا ما اسبرش يستمعين، لكن في اليمن كل شيء وارد.
2: حقيقة مواسمها المفروض أني ما تكون جمعة وبتكون متوفرة. فهذا الأيام خريف والحمد لله الفواكه كثيرة، اختربوا انتوا وأهاليكم ويشتروا بقدر المستطاع. دائما ما نلقى البصدات أنقول الذي بيبيعوا الفواكه جنب سوق القات متوفرين، أدلقوهم في الشوارع، أدلقوهم في الأسواق متوفرين في كل مكان، بيبيعوا الفاكهة أشكال وأصناف وبأسعار في متناول أيدي الجميع. فعزيزة المستمع رب الأسرة، حاول أن تستقطع جزء بسيط من المال الذي مخصص له للقات في يوم الجمعة، يكون جزء بسيط فيه من الفاكهة تشتريها كيلو 2 كيلو من أي فاكهة يحبها أولادك ويحبذوها، ودخلوها لمنزلكم وجربوا أن يوم الجمعة كل جمعة تكون حاضرة عندكم الفواكه. إذا لم تكن حاضر معاكم طوال الأسبوع، حاولوا أنه يوم الجمعة هذا ضروري.

0: أنه توجد الفاكهة مرة أقول في الأسبوع مش ولا يوم، بالرغم أنه ضرب متنوعة ولله الحمد بكل الفواكه التي بتنتجها. فلا تكونش تبخلوا ولا تقولوا أن الفواكه هي رفاهيات، بل هي من الأساسيات، بالأخص إذا لديكم أطفال كبير في السن، لديكم شباب عدو تسامه بدبتني، ضروري أن تكون هذا حاضر في غذاء أهم، ضروري أنه تكون وجبة الفواكه وجبة كاملة متكاملة وسط اليوم تقدم لهم. فلا أكيد ما أتبخلوش على أولادكم وأسركم وكل من هم متولين أنتم رعايتهم، ضروري أنه تكون حاضرة معكم الفواكه.
1: نعم.
0: وهكذا أنكم نوكمكم كل جمعة، نذكركم ونأكد عليكم هذا الأمر. إذا مستمعين الكرام نذكركم بأرقام التواصل 720-991-991، نتشرف باستقبال رسائلكم وقراءتها. أما 3-222-653 نستقبل اتصالاتكم المباشرة، ومنهم من خارج المحافظة يسبق الرقم بصفر واحد.
1: أكيد أن الاتصالات مباشرة.
0: نعم اتصال
1: جاوبي
0: ونقول ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله بخير صباحكم وجمعتكم مباركة معطلة بذكر الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم.
1: أهلا وسهلا، جمعتك مباركة وكل يومك سعيد.
2: حياك الله.
1: أهلا وسهلا
2: المهندس عادل المطهر مهندس الجبهة الزراعية، لك تحية وتكبير واحترام من كل مزارعي وأبناء تهامة.
1: الله يحفظك.
2: تهامة النماء، تهامة الخير، تهامة العزة، التهامة الذي فاخر فيها السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظنه.
1: الله.
2: اليوم سنتكلم عن نقاط مهمة في التي يهمل فيها الكثير من الأخوة المزارعين عندنا في بلادنا، في خاصة في تهامة.
1: نعم.
2: وخاصة في البيوت.
1: نعم.
2: نستمع إلى هذا المسمع الدرامي ومن خلاله ستفهم الرسالة.
1: تفضل.
2: ما هو ده؟ ما هو ده يا فاطمة؟ ما هو ده؟ ما هو ده الخبر؟ كيف صبين لنا ملابس حقك؟ ملابس حقهم بيك كلها صبين لنها وكوميت تزبد لنا ما يبينهم ريحان. ليش؟ ما هو ده أسلمة؟ لأن هذا خطأ. خطأ كبير. أم صابون يموت أم ريحان، أم صابون يموت أم زهرة، أم صابون ذا يعتبر سمو لهذه الزراعة وهذه الأطورات الإطرية، ما له ريحان وش نسكب عليه صابون وإنه أمور صابرة. لا لا لا لا، من قلك ذا الخبر يا فاطمة؟ الخبر ذا مش صحيح. وش نسأل مختصين؟ وكل جمعة شن نضيف موضوع عشان نسأل المختصين، وذا المهندس هذا المطهر يسمع الخبر ذا وش يضيف بعد هذا الحوار الدرامي، وش يضيف نقطته، وش يضيف أيضا مداخلته اللي تهمنا وتهم كل مزارعينا، إنه ما حد يسكب ما بينهم صابون، يسكب بينهم ريحان، لأنهم ريحان شيء بس وش يذبل. وإن شاء الله الجمعة الثانية شو نضيف موضوع ثاني. وتحية لك يا مهندس.
1: الله يحييك، يا موضوعك مهم، المواد المنظفات بشكل عام، مش الصابون بس، كل المنظفات فيهن ما بتضر بالنباتات، بتضر بالريحان، بتضر بكل أنواع النباتات. يعني عندما يستخدم الصابون أو يستخدم الماء الغسيل في ري النباتات الخاصة به، نعم الخاص باستعمال حق الأخوان المواطنين، هذا فكرة جميلة جدا بيبادر بها من تهامة بشكل درامي. مبادرتك مقبولة وجيدة، وإن شاء الله الجمعة القادمة تكون معك مبادرة أكثر عمقا من هذا. وهذا البساطة في المبادرة حقك، بتعطي رسالة إرشادية وتوعوية للمواطنين. أكيد
0: نعم حقيقة، ولأنها بتكون بلسانهم فبتكون واضحة فعلا. مستمعينا الكرام انه المبيدات او الصابون هي بتكون فيها مواد مجففة، مواد بتسحب الغذاء من التربة، مواد بتصلب التربة، مواد بتخليها ملوحة فيها عالية، يعني اضرار كثيرة وما بش من فائدة. احنا بنقول الذي هو حق الغسالة، الذي هو الصابون الذي بنستخدم فيها صابون الذرار، الصابون الفيري الذي هو السائل قصدي، فهذا ولا هي بيكون ضارات. اما الذي احنا بنغسل به الخضروات بتكون غير ماء غسيل للخضروات، هذا بيكون نقدر نحنا نستفيد منه ونسقي به النباتات. أما أي مادة بتكون مضافة للماء، مادة منظفة، ما يصلحش إن إحنا نطرحها للنبات لأنه بتسبب لنا مشاكل في تربتنا وكذلك في النبات الذي موجود في منازلنا. مستمعينا الكرام 720-991-991 نستقبل رسائلكم، 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم. ما هنا اتصال ونقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: جمعة مباركة
1: على الجميع.
0: خير.
3: أنا اتصلت لكم يا باش مهندس قبل مسلاي.
1: أيوة.
3: وبنستفسر منكم من شأن الذبل اللوز.
1: ايوه.
3: ايش بيكون الذبل متى نعمل له؟
1: في اي وقت اذا قد انت الحين اللوز قد ما بيش فين تحاول تشقه دحتن، اذا الدنيا منفرقه تشتغل دحتن وتضيف الذبل وترجع تشتغل مره ثانيه تحت اللوز، بيكون افضل وقت هذا الايام الى قبل السكون.
3: اول نخرش نعيش.
1: ايوه وبعدها تضيف الذبل ودخرش مرة ثانية
3: حول المفرق
1: الشجرة المغرز. الشجرة أيوة كلها تحت.
3: بس الذبل يكون من العام القادم ولا
1: من العام الماضي؟
3: من الماضي.
1: أيوة نعم.
3: يلا وزع والذي عاد انزغى كم سويته؟
1: والزغر والكل كلهن من ذا الحين لا قبل فترة السكون لا قبل ما تصومهم من الماء تحاول تنعشن بشوية ذبل ودسكين بعد ما تشتغلن حيكون هذا جيد جدا.
3: ولا ايش اسمه قالوا لا نخرشين هذا الايام ما بالله في الخامس.
1: اذا هو الخامس باقي له اسبوع.
3: يلا بارك الله فيكم. وايش اسمه ما نعمل ليش مبيدات؟ ايش
1: ما يحتاج ايش مبيدات ولا تستخدم هذا الايام اي مبيد للوزية لان يبده تر الورقة.
3: والذبل يكون غنمي ولا بقري؟
1: واحدي اي نوع.
3: الله يبارك فيكم.
1: الله يحفظك.
3: الله يتولى عونكم.
1: مع السلامة. الله كريم. مع سلامة الله.

0: كل المستمعين والمستمعات 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم وهو خاص بالاتصالات فقط ونقول ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: كيف حال أستاذنا الفاضل عادل المطهر؟
2: الله يحفظك وأنت وكل عام وأنت بخير وجمعة مباركة
1: على جميع المؤمنين والمؤمنات في جميع الأرض. كيف حال أستاذي؟
2: الله يحفظك، نحمد الله.
1: أستاذي الكريم، أنا غرس شجر بن في جربتين.
2: ما شاء الله.
1: الجربتين يعني جربة تصلح فيها لها سنة.
2: نعم.
1: وجربة لا زالت متأخرة بالغم، نجددت لها من الذبل وسقيتهم كل أسبوع بحسب توصياتكم، كل 10 أيام أدي لكل غرسة 10 لتر.
2: خلاص.
1: لكن لا زالت باقية، ما طلعت ما ارتفعت، وقل لها سنة.
2: الحفر على الحفرتين عملت 60 في 60 عند الحفر، ولا حفرة عادي على قدر الغرسة؟
1: لا، على ما قلت لي 60 في 60.
2: أيوة تمام. وأضفت الدبل البلدي؟
1: أكيد.
2: هذا خلص الأمور طيبة هكذا.
1: هي خضراء، لا زالت خضراء.
2: تمام.
1: ولكن ما طلعت.
2: هو عادي عادي، داخذ وقت قليل سهل. أيوة نابة في عدد تبدأ تفرع العروق حقها وتبصرها تنهض نهضة واحدة.
1: طيب أستاذ الكريم، ذكرت قبل أسبوعين أن أنا دخلت صعدة وزرت بني معاذ وطلع وعدة مناطق.
2: ما أنا ما قلتش أن أنا زلت صعدة، لكن أنا أعرفها معرفة جيدة كلها.
1: ما بلاك أنا أقول ليش ما تخرج لعندنا، وإذا خرجت عندنا تكون ضيفي حتى.
2: الله يكرمك الله يكرمك. إحنا إذا نزلنا بننزل بكفاتنا من أنفسنا، وما بنكلف أحد، بننزل ونعمل زيارات لكل المزارعين الذي من الصعيد، بنطلع خولان وبنصير مران، بنصير الأماكن البعيدة حتى من المناطق الجميلة والجيدة والرائعة. الصدق أن في عندك في صعدة عندكم مديريات ضخمة جدا.
1: أنا من مديرية رازح، وانت
2: تعرف
1: رازح؟
2: لا لا، رازح لا اعرفها، واعرف
1: المناطق
2: واعرف اهلها، واعرف اهلها الطيبين، طيبين الذك الكرماء، ما بش مثلهم في اليمن.
1: ايوه نعم. يعني حتى نفس المنطقه هواها واطلالها على تهامه، واذا الجو صافي قوي ترى البحر الاحمر زي جيزان، وهي مطله على تهامه اليمن، جزء من تهامة اليمن وجزء من تهامة السعودية.
2: نعم.
1: طيب أستاذي، يعني قل لي ما أعمل لها غرسات البن الذي ما كبره؟
2: ما هنعسبرن فر تأمل فيهن قليل، وإذا احتاجين تعمل لهن قليل جدا، سماد 23 قليل جدا.
1: تمام. طيب هل أذكر فائدة عظيمة للمستمعين الأكارم، وهو مذهب أهل البيت جميعا عليهم السلام، أنهم قالوا من قال برؤية الله تعالى كفر تأويل، لأنه قد شبه الله، ومن شبه الله عندهم إنه يكون كافر تأويل، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء.
2: نعم،
1: ليس كمثله شيء. فإذا قلت أنه في جهة يرى، سواء في الجنة أو يوم القيامة أو في الدنيا، فإن الإنسان يكون بهذا قد جعل الله محدودا فيكون كافرا. وبهذا الفائدة أختم وأقول أستودعك الله وفي أمان الله وإحسانه.
2: مع الله. المشاركات رائعة وجميلة من المستمعين المتصلين، وأيضا من الرسائل الذي بترسل.
0: نعم، وهنا رسالة تقول: مرحبا، اللهم دبر لنا من الجبر والعوض ما ينسينا ويرضينا. صباحكم أو صبحكم الله بالخير، وكل عام أنتم بألف خير وصحة وعافية. عم عادل والغالي سندس، حضر الله جمعتكم بالصلاة على النبي وآله. تحياتي لكم من حلا، حياش الله يا حلا. رسالة تقول هنا: صباح الخير، جمعتكم مباركة. ما هو علاج الملوحة للتربة الأرض الزراعية المزروعة بلقات؟ من أخوكم أبو رعد النهمي من مديرية المخادر من إب.
3: الملوحة في التربة دشتي عمل إنه لو تشرحيها لمرة واحدة.
0: نعم.
3: وعيسمعوها أهل المستمعين والمزارعين كلهم يستمعون لسندس بما عاد شرح كيفية الوقاية، كيفية الطرق المعالجة، مش الوقاية الآن، طرق المعالجة. إذن بدي بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نعم، لعلاج الملوحة ضروري أنه أول حاجة تعملوا على عزل النبات، تفعلوا له تحفروا له وحدة، تفعلوا له مسكة أو تسقوا وحدة، بحيث أنه الماء ما ينتقل من نبات إلى آخر، يبقى الماء حق النبات الذي بدأت فيها أعراض الملوحة وحدة. وثاني حاجة أن أنتوا تعملوا لها محسنات للتربة، مثل ذبل البلدي، مثل تستخدموا لها الهيومك، تمنعوا عنها السماد الأبيض الذي يعمل على زيادة ملوحة التربة، أو أي الأسمدة التي بتعمل على زيادة ملوحة التربة.
3: الأبيض ولا حديدي؟ السماد الأبيض ولا حديدي؟
0: وبعدين تستخدموا لها بعد الذبل البلدي والهيومك. ممكن أنتوا تستفيدوا إذا جاء عندكم أمطار أن أنتوا تعملوا على غسل النبات. إذا ما بش أمطار، تعملوا على تأخذوا 10 سنتي من التربة، تغيروها وتدو تربة خالية من الملوحة، وتجددوا لها التربة، وتستخدموا المحسنات كذلك الذبل والهيومك معها. وبعدين إذا استمرت عندكم الأعراض، تبدأوا تستخدموا المبيد المسؤول عن علاج الملوحة، وتستخدموه بنفس الكميات بنفس الجرعة الموصى بها والموضحة في عرض العبوة. بعد ما تستعملوا هذه الخطوات كلهن، وابدوا دائما أول ما يظهر عليكم أو على نباتاتكم أي عرض من أعراض الملوحة، أي عرض من أي أعراض نقص أو ضرر، تعملوا على عزلها عن بقية النباتات والاهتمام بها وتسقيتها خارج بقية النباتات، حتى لا تتم انتقال العدوى من نبات إلى آخر.
3: نعم. ألو،
0: مشاركة هاتفية، نقول ألو. ألو، عودوا الاتصال على 3-2-2-6-5-3، وإذا كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم ب01. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة. هل تعرفون ما هي السللة؟ وهذا مرض بيصيب الأراضي المزروعة بالقات، وخاصة التي على مجرى السيول، والتي تظهر في بطن التربة على شكل تعفن أبيض، وتؤدي إلى إهلاك شجرة القات تماما. أرجو توضيح لنا سببها وما هو علاجها. من أخوكم مدين صالح النهمي من أب وادي السحول.
3: وتكلمنا السللة هي نفس الملوحة الذي احنا ذكرنا قبل قليل، قبل رسالة واحدة، يمكن تسترجعها او تسجل، اذا كانت الحلقة مهمة عندك تسجل الفقرات الذي فيها العلاج السللة او الملوحة، ونستقبل اتصال. وذهب الاتصال، نقول من جديد عاود الاتصال مرة اخرى، وان شاء الله نلحقك ونجاوبك.
0: رسالة بيقول: سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، معي ذبل بلدي.
3: أيا جاوب التلفون قد هو الثالث.
0: نقول ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: القطع قناة أبو خلاء.
3: أهلا وسهلا.
4: القطع قناة أبو خلاء في داقو.
0: الخط عندكم شو مفتوح؟
3: لا، الـ ما هو الشجر بالضبط؟ ايش الاشجار المصابات عندك؟ ما هن الاشجار ما فيها؟ ايش فيها؟ الخلع. خذ لها مبيد فطري جهازي، مبيد فطري جهازي، واستخدمه كما هو مكتوب في عرض العبوة، واستخدم الرش الصبح بدري أو آخر اليوم، ما تستخدمش الرش وفي حماء الشمس.
4: ولا
2: هذا علاج للخلع.
4: والشيكل.
2: الشيكل ما هو بالضبط؟
4: يعني ما هو شيكل القاس.
2: شجنا ايش يعني ايش ولا المرض كيف المرض؟
4: ثبات العنكبوت.
2: ها العناكب ايوه بالنسبه للعناكب الحمراء هي بتجي في القاتب وبتاثر على كثيرا وخصوصا في التسوية تستخدم له الرش بالماء بماء صافي في اليوم الاول واليوم الثاني تستخدم مبيد العناكب مبيد عناكبي.
4: يلا
2: شكرا. العفو اهلا وسهلا بك.
0: الرسالة التي تقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة معي ذبل البلدي له 3 سنين ما يتأثر من معاكم أبو الخميني.
3: ناضحن كدو ذبل جيد جدا متحلل وتستخدمه في التربة ما شاء الله عليه. إذا استخدمته وقد للثلاث سنين المتحلل ما شاء الله كلام رائع جدا جدا جدا.
0: رسالة بتقول لو سمحتوا نشتي منكم إعادة لنا الجواب كانت الإذاعة مشوشة قوي ما سمعنا الرسالة. الآن رجع البث واضح من الأخوات من مرتفع جبال وصاب الشامخة رسالتها من رقم ثاني يعني لو كانت نفس الرقم كانت الرسالة أتكون فوقها. على ما أظن نسألن على الليمون نقدلها 3 سنين وقالوا البش مهندس ان انتو تضيفه لها ذبل بلدي عشان تتفكك التربة
3: مع قليل الرماد.
0: نعم مع قليل الرماد عشان تتفكك وينتشر فيها الجذور وتكبر. وثلاث سنين عادي عادي حقها يعني اذا جت هذا السنة وبشرت ما شاء الله.
3: نعم.
0: رسالة تقول سلام او سلامي على مهندس الجبهة الزراعية وهي مقترح أن تقوم الدولة بحصر توريد المبيدات عبر وزارة الزراعة ثم تعمل وكلاء في كل محافظة من أجل حماية المواطنين من المبيدات التي في الفواكه والخضروات والقات. أصبح كل يمني سواء طفل أو كبير أو صغير يتناول مبيدات يوميا وبعد تعمل مبلغ لكل تاجر يوجد عنده مبيد مهرب أو مهرب أقصد عقوبه بدل الأدوية الذي بيخسر وتهلك المواطن من عبد الباسط الجنيد.
3: اهلا وسهلا عندك تعبت بعد التلفون
5: نقول الو.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: معي سؤال ثاني.
3: تفضل.
4: شجره البن ليش تساقط حق الازهار؟
3: الازهار بتساقط الزهره اذا ما بش عندك ماء وإذا بالماء تستخدم بكميات بسيطة وقت الإزهار إذا تخليش تعطش
4: على الأمطار. على الأمطار
3: على الأمطار ما ما في شيء عندك مطر هذا الأيام
4: إلا في فيلك الحمد لله
3: ما شاء الله ضاحن تمام طب مطر بس ما تخلي شيء يكون جنب الماء تحت الأشجار علشان ما يكثرش عليها كمية الماء وتسقط الزهرة
4: يعني هي تحت الأشجار هي
3: ايوه تحاول تفك الماء يعني تفكه من تحته ما تخلي لا كميه بسيطه جدا.
4: يلا
3: العب.
0: الذي بيقول المبيدات يجب ان تكون حصرا على الدوله
3: هذا كلامك رائع وحقاك يجب ان يعمل به بل بيعملوا به المبيدات بجهات منظمه وبجهات بمراقبة وعلى التجار تصاريح هي خطوات كثيرة بتقوم بها الدولة المشكورة في جانب المبيدات ما عدا المهربين هذا كدوس من مهرب يحذروا المواطن نفسه يحذر من المبيد المهرب أو بيدخل الأسواق بطرق غير شرعية. نعم.
0: رسالة هنا تقول صباح الخير وجمعتكم مباركة يا عم عادل معانا قات بينجز ما نفعلم معكم أبو كيان الأشموري.
3: احنا قد اتينا الكلام مسبقا للي لحقونا وسجلوا والذي ما لحقونا يستمعوا للكلام الذي بيتكلم على الناقز في الحلقة في هذا البرنامج. نعم
0: الذي هو يعمل أول شيء على منع الماء أنه يمشي من نبات إلى آخر. ثاني حاجة يغيروا 10 سنتي من التربة ويعدوا تربة أو يبدلوها بتربة ما بش فيها الملوحة عالية، وتعملوا على غسل النبات أو التربة إذا كان ممكن، تضيفوا لها ذبل بلدي وهيومك محسن للتربة، وبعدين تبدأوا تستخدموا المبيد حق الناقز. إذا ما فعلتش هذه الخطوات ما أديش المفعول.
3: نعم.
0: رسالة تقول صباح الخير، قبل 3 أيام صباح الخير معنا لقات في سفرة إيش نفعله، وقال قبل 3 أيام سقينا كرع من المطر وذا الحين منسقيه من الماء الغيل، الماء الغيلي ما
3: نمشحش
0: الماء.
3: الماء الكرع ماء المطر ممتاز، وأيضا الماء اللي بتسقي به ذا حين متبكيات الأمطار قصتك يعني ممتاز، بس تسقيه وقت ما يكون محتاج النبات لأنه كثرة الماء يأتي إلى أصفرار النبات.
0: نعم.
3: وإذا بأصفرار الآن ممكن أن يستخدم 3 عشرينات سماء 3 عشرينات بكميات بسيطة في الأماكن اللي هي مصفرة.
0: نعم. والذي قال المجعف، هل قال المجعف؟ قال يعني مجلد ما يرضى يفتح.
3: المجلد ما خلي يعطش يعطش قليل وبعدين يرويه ويفتح إن شاء الله
0: بإذن الله. رسالة بتقول يسعد صباحكم، نحن بحاجة إلى خلية نحل، من أين نحصل عليها وطرق العناية بها؟ من فوزي عرب الخدري.
3: من عند النحالين بكميات كبيرة وبأسعار معقولة، أي نحال تسأل عليه في المنطقة عندك أو هو في منطقة أخرى اطلب منه خلية 2-3 حتى 1000 خلية هتحصلها من النحالين. وشكرا على مبادرتك، يعني لأنك مبادر تشيد دربي النحل عندك في المنطقة. نعم.
0: نعم. بس هاي بتقول سلام الله عليكم وجمعتكم مباركة يا عم عادل والأخت سندس، متى تدخل الروابع الثانية؟ معاكم أكرم العضيري المخادر من مفرق حبيش.
3: الآن قد احنا في الروابع الثانية. نعم.
0: رسالة بتقول صباح الخير، كيف حالكم يا عم عادل؟ عادوا موسم زرعة للآن، من أخوكم هجوم بيقول لو سمحتوا افتحوا لنا بعد ما يكمل البرنامج زامل الزراعة وجمعتكم مباركة.
3: من العيون. حاضر. ما عادش موسم زراعة الآن، يربوا النبات وينتظروا الحصاد.
0: نعم. سبب تقول أسعد الله صباحكم بكل خير وجمعتكم مباركة، من بنت جواح من سنحان.
3: أهلا وسهلا يا بنت جواح.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وجمعتكم مباركة وكل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف من حمدان العفيف.
3: وانت بخير إن شاء الله، ونقول لك عيد مبارك، مباركة الرسول عليه الصلاة والسلام على آله.
0: رسالة تقول صباح الخير، كيف الحال يا عم عادل؟ وجمعتكم مباركة وإن شاء الله بالخير والنصر القريب العاجل بإذن الله.
3: إن شاء الله.
0: رسالة ثانية تقول سلام الله عليكم، معنا شجرة ليمون أثمرت أول مرة، برعمت وقمنا سقيناها وتساقطت الثمرة كلها ما نفعل.
3: لأنك ما انتظرت لها، لو ما تكتمل الزهرة انتظر بالماء، لو ما تكتمل الزهرة وبعد اندروي رويتها وقت ما تشيج الماء سقطت الزهرة ما بشي.
0: رسالة بتقول قد قضف العنب قد هو وقته في سعده.
3: الناقد بداية الموسم الآن، عادوا بداية الموسم المبكرين بيقطفوا ولا عاد السواد عادوا قليل.
0: نعم.
3: نعم.
0: رسالة بتقول المزارعين على المجاري قتلوا الشعب، أين المسؤولية؟
3: المسؤولية بتسمعونا دائما في الإعلان، في الإعلان من وزارة الصحة بيهيب الأخوان الماضين بعدم استخدام مياه المجاري في الري. نعم. وهو حرام، هو حرام استخدامه لأنه عارفين أنه مضر، ما بش حاجة يجي منه خير وهي مضرة. نعم.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم، كل عام وانتم بألف خير، الفرسك عندنا حملين تبارك الله، ولكن لما ينضجين يدود ولا تسلم إلا 2%، وقد رشينا أول الموسم كما قلت ما نفعل، قد بعدناهن كلهن، والرمان نفس الشيء من أبو هاشم من الروضة.
3: التودي هن يجينا التودي في فراشة الفاكهة بتجي في الفرسك وفي المانجو وفي ال ال
0: ال
3: والبرتقال. نعم الرش بالنسبة لهن هو ضروري عندما يبدأ أن يتكونين الحبوب، بس يكون الرش مرة وثنتين وثلاث ثلاث رشات، كل رشة بينها والرشة الأولى 10 أيام إلى 15 يوم.
0: نعم اسم المادة اسمها إيمابكتين بنزوات زائدا أندوكوس كارب، لكن للحين وقت كملين ما
3: يفعل شيء
0: بإذن الله أنه تتعوض الموسم القادم بإذن الله. رسالة تقول صباح الخير والعافية، جمعتكم طيبة أختي سندس والعم عادل، كيف أنتو وكيف جميع المثابرين في إذاعة سام؟ تحياتي لكم من إيمان من ملحان. حيا إن شاء الله يا إيمان.
3: مبروك أن أنت أكيد كنت مع المحتفلين بمناسبة المولد. مبارك عليش المولد
0: بإذن الله. رسالتك السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم طيبين؟ كيف نقلم شجرة اللوز من علو الشجرة ولا من العوارض؟ الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا، والكيوي يصبر في همدان في صنعاء وجزاكم الله خير.
3: الكيوي جربوا جربوا يصبر ما يصبرش، ما قد احنا ش من ذاك
0: واحد كدي. جنب البيت
3: إن واحد ولا ثنتين حتى ثلاث شتلات يصبرين تجربون. أما بالنسبة لتقليم اللوز في من الآن يقلمها وتخليها بشكل كأس، إن مثل البردق دقع من داخل مفتوح يدخل الهواء ومن خارج لي اللي تبصرها، لو ما قد شكلها جميل عندك تقلمها، لو ما تقوع شكلها جميل. وهذا الطريقة تكون خدمت، وأيضا تضيف الذبل البلدي تحته ودشكا عليه. نعم
0: رسالة تقول سلام الله عليكم صديق المزارعين، معنا أوراق الريحان بدت كرمش، ما نفعلها؟
3: ما أوراق الريحان ذبابة بسمع الذبابة البيضاء بتجي في الريحان. استخدام أي مبيد حشري خاص بالذباب البيضاء، واستخدموه حسب التعليمات في عرض العبوة.
0: نعم
3: ودبعدوا الاستخدام، ما يكونش عندما وعد الجهل بيدخلوا ولا عندهن، يحذروا الأولاد، تحرصوا أنتوا ما يكونوش الجهل والصغر موجودين، وأنتوا أيضا.
0: وإذا يعني ما بلا معهم الله ممكن أنهم يستخدموا لها المكافحات التي بتكون طبيعية.
3: أيوة أو ممكن الله
0: يعني يدبزوا بسباس بتدبلوا بين الماء من يوم إلى يوم، يكون من البسباس الأحمر هذا
3: الحيمي.
0: نعم من يوم إلى يوم بتقوموا الصباح تشنوا، وإذا كان التركيز فيه عالي يعني بتحسوا قدوفة قوية يتشم بي آذيكم، خافوا خففوا

0: اعرف لكن قد بتختلط المواسم عندنا. الموسم الآن موسم الرمان، نعم هي بداية الدلحين.
1: رسالة تقول: سلام الله عليكم، عيال قد قصيتك قبل شهرين قد طلع، بس بعض البزغات يحرقين، ايش نفعلهن؟ معاكم صلاح علي حميد من اب من شعب يافع، ومعي الغرسف في عند الجذور في اشراء حقب بينه تعفنات، مدري ايش هم فضريات او تعفن، ايش افعلهن من علاج؟
0: التعفن نفس العلاج اللي تكلمنا عن الملوحة، تستخدمه الخطوات والإجراءات الخاصة بالملوحة. بالنسبة للثانية
1: للبزغات الذي بيحرق،
0: للبزغات هي بتأثر الملوحة، نعم. هذا عليه، نعم، وممكن تستخدم بعد ما تكمل علاجات الملوحة لآخرها تستخدم السماد 23، وبطل استخدام السماد الأبيض والسماد الحديدي.
1: نعم. رسالة تقول: سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة أستاذ عادل وأستاذ السندس، معانا ثمار الليمون بصفرين وعادهن صغار، ما هو السبب؟ جزاكم الله خير. من أبو شهاب العلوي من وصاب السافل.
0: هذا الأيام أصفر في الليمون بيكون وارد، لأنه زيادة الأمطار بيأتي إلى أصفرار النبات، واعملوا لك قليل سماد أبيض، قليل جدا سماد أبيض، وحيرجعن إلى لونها الطبيعي.
1: نعم. رسالة تقول: سلام الله عليكم، عندي شجرة اسمها ضبمة، عندما أسقيه تغصن ويطلع الفشع حقها وترجع تهل، ولها نحصل منه أي محصول؟ تقول أيش السبب وتساقط الأوراق. من كاتب الرسالة أحمد طاهر.
0: أهلا وسهلا.
1: ما هي النبات هذا؟
0: الناس أهل عادي، أي نبات بتفشع وتبدأ عندما تسكيها وترجع بتنتكس عليك، أكيد أنه في كمية المياه ما بيكونش المياه كافية، وأيضا عندما بتراجع على الخلف اعمل لها قليل من الأسمدة أو السماد، الأسمدة العناصر الصغرى، سماد عناصر صغرى، ورش على الأوراق.
1: نعم. رسالة تقول: صباح الخير، الفراولة كم يجلس واحد لو ما يقطفها؟
0: لو ما قد حمرة طيبة. نعم.
1: وكذلك مع ناقات بيبسين بعض الغرايس، ايش نفعل لهن؟
0: هذا الناقز مثل ما شرحنا استخدامه، اتبعوا التعليمات الذي وردت على لسان المهندس السندس.
1: رسالة تقول: كيف حالكم يا عم عادل، قد معانا عنب حالي نقضف، عوشه قدو وقته؟
0: العوشه طبعا من الان، المبكرين والطيب عنبهم طيب من الآن، والذي عادوا متأخر في الخامس. نعم. نعم، بعد النجمة هذا بيدخل الخامس، وهو أنسب وقت لقطيف العنب للعوشات.
1: نعم. نعم. رسالة تقول: في معانا ماعز، الضرع حجمها أو حقها مورم، ما علاجها؟ بارك الله فيكم، والله يحفظ السيد عبد الملك، معاكم صادق حزام من مقبنة.
0: أهلا يا صادق، هيا استمع إلى رقم الدكتور البيضري واتصل به.
1: نعم، رقم الدكتور البيضري 37-564-560، الرقم الثانية 37-564-560. تفعلوا الاتصال في وقت ملائم أو رسالة نصية، وبإذن الله سيتم الرد الشافي لثروتكم الحيوانية. رسالة تقول: سلام الله عليكم، ما نفعل الجرب في القات، معكم مصلح من عنس ذمار.
0: استخدم له الزيت المعدني والمبيد الحشري، واستخدمهن حسب التعليمات في عرضهم.
1: نعم.
0: نعم.
1: رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم يا أستاذ عادل، معكم أبو سند النعامي، وسلام الله عليكم.
0: أهلا وسهلا يا أبو سند.
1: رسالة بتقول: صباح الخير يا عم عادل، كل عام وانتم بخير، الحمر احنا نسويه حامض وننقع بالماء ونسوي له شوي سكر ونشربه، لكن قولوا لنا الحمر هل هو وقتها الان او ماشي؟
0: اذا الحمر عاد بشرف في السوق وقت ما هو الموسم حقه، وبس بيخزن الحمر وبدلقى عند اصحاب البهارات بشكل دائم. استخدامه عدة استخدامات، واحد منها ان انتم بتستخدموه شراب. نعم، بيستخدموا مع الأكل، بيستخدموا إنها كثيرة الاستخدامات الحمر.
1: رسالة بتقول صباح الخير، معنا البن في عنا سماد أبيض ويابس وعادو غير ما نديله.
0: ما بتبدأ لك بالسماد الأبيض، يكفي اللي قد فعلته لها السماد الأبيض، وذا الحين إذا هو في مياه معك ماء دروي أو مياه الأمطار دخلت له، اعمل له السماد 23.
1: نعم، رسالة بتقول سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ من أبو أيمن بيقول أي حين وقت ذري القضب إحنا من صعدة
0: القضب إن شاء الله في سادس حلا إنه بيكون موسم ملائم لزراعة القضب، بيدخل على موسم الشتاء وهو شتوي. نعم،
1: رسالة بتقول في مبيد بيترك نقاط بيضاء في القات، أيش فائدته؟
0: ما هذا مشوم بيد ممتاز اللي بيترك النقاط بيضاء، طريقة الخض ما بشكون ممتازة، لأنه بيدخلطه والمفروض ما بيتركش أي بقعة أو أي أثر للرش. نعم،
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المستمع الدائم لكم، زرعنا في هذا الموسم بر والحمد لله كثير وبدأ يعطي
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لكم.
1: رسالة بتقول أسعد الله صباحكم، كيف حالكم يا مهندس عادل وكيف المهندسة الصغيرة سندس؟ أمان كل جمعة وانتو بتذكرونا بالفوائد، كنا نجيب مع وجبة الغداء، أمان ان انتو بتضووا لنا بيتنا فولاك يا سندس، تحياتي للمخرج العزيز من تسبيح حسن. حياش الله يا تسبيح، حياش الله، جمعتش مباركة.
0: نعم،
1: رسالة هنا تقول سلام الله عليكم وصبحكم الله بالخير والعافية، كيف حالكم يا عم عادل؟ لا تنسوا الصلاة على الرسول، معكم بنت أبو العز، وكيف
0: اللهم
1: الحال؟
0: اللهم صلي وسلم على وعلى آله الطيبين الطاهرين، أهلا وسهلا.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، يا باش مهندس معي تساؤل، اللوز كملنا نحصته والآن عادوا ما قد هلش الورق بكلها، نهلها بيدنا أو نستن أو ننتظر لها؟
0: تنتظر لها وقت ما تصومه، وقت ما تصومه داحن تقلمها تنظفها تضيف لها الذبل، إنها تهتم بها عادي، تعبت بعد ما تتها الثمرة داحن تشتي منك تعويض، أكيد تعوض الخسارة الذي تعبت فيها.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، البامية عندنا مجرزة وفي الأسواق، أي حين أجل ما البامية البلدي الصغيرة؟
0: ما البامية هذا الأيام نادرة هالسقط وشحيحة في السوق، ولكن قريبا حيحصل وخصوصا مع الموسم الكبير في تهامة الخير والعطاء. وإلى هنا انتهت الحلقة، وكم باقي رسائل يحولوهن عند العمليات؟
1: نعم، الذي ما استطعناش ولم يسعنا الوقت لقراءة رسائلهم يعكسوا الرسالة على 7222-655-28 وبإذن الله سيتم الرد عليهم
0: على مدار الأسبوع.
1: نعم، والرد على كل مشاكلهم. إذن نعم، مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لا يسعنا في الختام إلا أن نشكر كل من تصل، كل من راسل، كل من استمع إلينا وصامت بإذن الله أن الفائدة قد وصلت إلى مسامعكم، فالتحية كل التحية مقدمة لكم من مخرج اليوم عبد القادر محمد،
0: ومن الأشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف،
1: ومن الأشراف والمتابعة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاضي وخالد حسين،
0: إشراف فني زراعي المهندس ماجد هاشم المتوكل.
1: وبالتأكيد التحية كل تحية مقدمة لكم من مؤسس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية في مختلف الإذاعات، مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، ومني أنا كذلك سندس عادل مطهر، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير،
0: إلى اللقاء.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر.
3: سام اف ام وقفة إعلانية.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-45 أو 01-259-9985.
6: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
7: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به. قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
8: بصف لي المساله ايش تفهم.
9: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
8: ما لها؟
9: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
8: وما
9: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: قول عن القاهم
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
12: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
11: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
13: سبافون، أصالة وتواصل.
14: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
15: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام والعود احمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. عنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سام اف ام، والعود احمد.

يا من الله أرسلك رحمة للعالمين واصطفانا انصار للمصطفى وانصار له مولدك يا خاتم الأنبياء والمرسلين عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم
10: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
13: سام اف ام، والعود احمد.

أولئهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.

سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

يأتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره

منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب

الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح

أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

أقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح

على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أيها الأخوة الكرام، نؤكد على دعوة السيد القائد حفظه الله تعالى للشعب اليمني العظيم بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنضك بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، واشرح يا الله لمراشد دينك قلوبنا وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى عباد الله الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. ونسأل الله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يوفقنا أبدا ما أحيانا لمراض الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات، وأن يستعملنا أبدا ما أحيانا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه، وأن يختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان بفضله وجوده ومنه وكرمه وإحسانه. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله سبحانه وتعالى والتسليم لأمر الله والثبات على دين الله والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء وجه الله جل جلاله وعظم شأنه، وقياما بما أوجب الله تعالى علينا من الطاعة، إذ لم يخلقنا سبحانه وتعالى إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بفضل الله وجود الله وكرم الله، احتفل المسلمون بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصقاع الأرض، وعظموا من أمروا بتعظيمه، وأجلوا من كلفوا بتجليله، صلوات ربي وسلامه عليه الذي رفع الله تعالى له ذكره ورفع شأنه، فقال جل من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا الرجل الذي اصطفاه الله تعالى واختصه لدينه وكلفه بحمل رسالته وتبليغها وأداء أمانته صلوات الله وسلامه عليه، فأداها على أكمل وجه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فجزاه الله تعالى عنا وعن المسلمين خير ما جازى نبيا عن أمته. اللهم أعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وتقبل شفاعته، واجمع بيننا وبينه في مستقر رحمتك ودار كرامتك يا أكرم الأكرمين. واحتفل أهل اليمن بطريقتهم، الطريقة المميزة التي تنم عن عشق وعن حب وعن صدق وعن وفاء مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احتفل المسلمون جميعا، واحتفل أهل اليمن بخصوصية وتميز عن بقية
شعوب الدنيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إحياء مصحوب بالتعظيم والإجلال، مصحوب بالتعبئة العامة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما لم نلحظه في بقية الدول ولا بقية الشعوب. شاهدت وأنا أتابع فقرات الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من المواطن، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، بيد أنه لم يكن بالشكل المطلوب الذي كان عليه احتفال أهل اليمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رأيت والناس يتحدثون عن رسول الله عن مجرد الأخلاق، ولعلها كلمات ربما لا تتجاوز اللسان، إذ أن هذه الدول التي تتحدث عن رسول الله، وإن كان مطلوباً منا جميعاً أن نتحدث عن رسول الله كقدوة وأسوة لنا جميعاً، ترى في بلدانهم السفور والتبرج والاختلاط والمياعة والخمور، وتلحظ فيهم المنكرات بكل أنواعها والعياذ بالله، بيد أن الشعب اليمني والحمد لله رب العالمين يمن الإيمان والحكمة والفكر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على نحو من التميز وعلى نحو من العفاف وعلى نحو من الصدق وعلى نحو من الحياء ما لم يظهر في بقية الشعوب، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كان الحضور متميزاً بكل ما تعنيه الكلمة، لم يحضر من الناس في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان عليه الحضور لدى الشعب اليمني، والكل شاهد تلك اللوحة العظيمة والمتميزة التي يكاد الإنسان يبكي فرحاً من هذا الحضور، من هذا التميز، من هذا الإقبال الذي لم يشهد له التاريخ مثيلاً. هذا الحضور حمل رسالات، وكان آية من آيات الله، أعدها آية من آيات الله في صنعاء وفي بقية المحافظات، آية من آيات الله الكبرى. حين اجتمع الناس بمثل هذا الحضور وهذا العدد والكم الهائل الذي يعجز الإنسان عن حصره وعن عده، وينقطع النظر عن الإتيان بطرفه، حضور لافت وحضور متميز وحضور يبقى كما قلت آية من آيات الله سجلها التاريخ عن أهل اليمن، والحمد لله رب العالمين. وقد حمل في طياته رسائل عدة، لا أبالغ إن قلت إن عدد هذه الرسائل بعدد كل من حضر هذه الفعاليات، لا نستطيع عدها ولا ذكرها ولا حصرها، غير أننا نذكر بعضا منها. منها إظهار حب أهل اليمن لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومدى شغفهم بهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومدى حبهم لهما، ومدى انصياعهم لأمر الله سبحانه وتعالى طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما لم يظهر في بقية الشعوب. ومدى مصادقة هذا الحضور وهذا الحب لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، اللهم لا تحرمنا فضلك. ومدى ملائمة الواقع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، ولقوله أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأجد نفس الرحمن منها هنا، وأشار إليكم يا أهل اليمن. وهذا من فضل الله علينا يا إخوان، لا ينبغي أن تمر هذه الذكرى وهذا الحضور بعفوية دون أن يستفيد الإنسان من هذا الحضور ومن هذه المناسبة ما يثبت به قدمه ويرسخ الإيمان في قلبه
ويزيده عشقا لله وعشقا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأمر ما أيها المؤمنون، قال نبيكم فيما رواه مسلم وغيره من أهل الحديث، والحديث صححه أهل الحديث: إني لبعقر حوضي، إني لبعقر حوضي أدود الناس عن أهل اليمن حتى يرفض عنهم، حتى يرفض عليهم. إني لبعقر حوضي أدود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم أو حتى يرفض عليهم. أدود الناس بعصاي عن أهل اليمن، لماذا يا رسول الله؟ لماذا الشعب اليمني بهذه الخصوصية تميزه عن سائر الشعوب؟ لماذا أهل اليمن يا رسول الله؟ فليشاهد المشاهد وليطلع المطلع لماذا قال النبي ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. لأنهم قابلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمحبة والوفاء منذ اليوم الأول، منذ يوم الأوس والخزرج والأنصار الذين قالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، الذين رحبوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآووه ونصروه وأعانوه ونصروا هذا الدين، وقام على أكتافهم ودمائهم وجماجهم رضوان الله تعالى عليهم، واستمروا على هذا الوفاء وعلى هذا العطاء وعلى هذا البذل والتضحية والفداء إلى يومنا هذا، وخرجوا هذا الخروج المشرف والمبهر والعظيم ليقابلوا وفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالوفاء، وليجددوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعوا الحديث مجددا: إني لبعقر حوضي. قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولون والآخرون مجموعون يوم القيامة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخص أهل اليمن بهذه المنقبة وهذه المزية وهذه الخصوصية، ويضرب الناس: اذهبوا وانصرفوا حتى يأتي أهل اليمن ليشربوا من الحوض المورود. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عرض هذا الحوض، فقال: ما بين المدينة وعمان، هذا عرضه، ما بالكم بطوله؟ لبن ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أترون لماذا قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: إني لبعقر حوضي؟ وعقر الحوض المكان الذي ترد إليه الإبل وتتوقف عنده. إني لبعقر حوضي أذود الناس أضربهم بعصاي عن أهل اليمن حتى يرفض عليهم، حتى يسيل عليهم، حتى يشرب أهل اليمن، حتى يشرب أهل اليمن. وله ميزابان من الجنة يمدانه بالماء، أحدهما من الذهب والآخر من الورق، الورق الفضة. هذا فضل الله على أهل اليمن، لأنهم على هذا النحو من الإيمان، لأنهم على هذا النحو من الصدق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرسالة الأولى. والرسالة الثانية التي لا ينبغي أن تمر علينا هو انضواء الناس تحت مظلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انضواء الناس تحت مظلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظتم كيف اجتمع الناس بذلك العدد الهائل والجم الغفير؟ تركوا الحزبية وراء ظهورهم، تركوا المذهبية والمناطقية والعرقية وراء ظهورهم، وانضووا تحت مظلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المظلة التي وسعت الناس جميعاً، والتي يجب أن نؤكد عليها ألا ننضوي إلا تحت مظلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحت هذا العنوان، لا ننضوي تحت عناوين أخرى ولا مظلات أخرى، لأن كل مظلة غير مظلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي ضيقة ضيقة ضيقة. ولذلك كل من يدعو إلى حزبية أو مظلة غير مظلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يدعو إلى الفرقة والشتات والتمزق والاختلاف. لا ندعو إلا إلى مظلة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمعوا جيدا كلامي،
لأننا سنسأل عن هذا الكلام يوم القيامة. إن من يدعو إلى الحزبية والتفرق والعصبية والمناطقية والجهوية والفئوية فإنما يدعو إلى الفرقة، ويدعو إلى التمزق، ويدعو إلى الضعف، ويدعو إلى الخروج عن مظلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن العجيب أنك ترى والمسلمون يحتفلون بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينظرون تحت مظلته، هناك من يدعو إلى مظلته الخاصة وفئته الخاصة وجماعته الخاصة، وهذا لعمري عين البدعة التي حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن المسلمين إخوة كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وكما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعيد على مسامعكم هذا الكلام وأؤكده عليكم عباد الله، فاسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا. لا مظلة غير مظلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حزب غير حزب الله سبحانه وتعالى، ولا أنصار غير أنصار الله سبحانه وتعالى الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن من يدعو إلى الحزبية ثم يقول ويستشهد بقول الحق سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله، فإنما يدعو إلى التناقض والتنافر والاختلاف شاء أم أبى، لأن الاعتصام بحبل الله معناه التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، والتمسك بكتاب الله معناه إحلال ما أحل الله، تحليل ما أحل الله، وتحريم ما حرم الله ورسوله. التمسك بكتاب الله معناه أن يتمسك الإنسان بقوله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية الكريمة. التمسك بكتاب الله والاعتصام بحبل الله وتحريم ما حرم الله من الخمور والسفور والتبرج. الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى وتحريم ما حرم الله من الربا والرشوة والخداع وأكل أموال الناس بالباطل. التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى هو عدم موالاة الظالمين، وعدم الفرح بالسفير الأمريكي والمندوب الأمريكي والمبعوث الأمريكي وقائد القوات المركزية الوسطى الأمريكي إلى آخره. وأما الحزبية فإنها وإن دعت إلى ودعت الوسطية والاعتدال فإنها تبيع الدين بالحراج والرواج على أبواب العمالة والنفاق والخيانة والكذب والنفاق والعياذ بالله، ثم يدعون أنهم يعتصمون بحبل الله. أي اعتصام بحبل الله لمن يحرم ما أحل الله ويحلل ما حرم الله ويدعو إلى الفرقة. وقد قال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، الآية واضحة يا عباد الله. علينا أن نجمع كلمتنا وأن نوحد صفنا، وإن من يدعو إلى الفرقة وإلى التحزب فإنما يدعو لخلاف ما يدعو الله تعالى إليه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كنا أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، ولكن سمعوا بآذانهم وأصغوا بمسامع قلوبهم نداء الشيطان أمريكا وإسرائيل بضرورة التحزب وضرورة التفرق. ثم ما الذي حصل؟ اختلف الناس، تحارب الناس، تنازع الناس، اقتتل الناس، ثم في الأخير يبحثون عن من يحل مشاكلهم ويسعون وراء المبعوث الأمريكي ومبعوث الأمم المتحدة ليصلح بينهم. وهل يرجى من يهودي أو نصراني خير للمسلمين أبدا؟ عباد الله اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا. اضربوا بالحزبية وراء الحائط، اضربوا بالخلاف وراء الحائط، وانظروا إلى ذلك المشهد الذي شكله أهل اليمن في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحرصوا على الأخوة والمحبة واليقين والصفاء والنقاء، وأن تكونوا أمة واحدة. إنما المؤمنون إخوة، ولا تسقوا بمسامع قلوبكم إلى داعي الشيطان، داعي الحزبية، داعي التفرق، داعي التشتت،
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن الرسائل التي ينبغي أن ينظر الإنسان إليها في ذلك الحضور المبهر والمشرف عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. لاحظتم كم هم الأعداد الهائلة الكبيرة جدا جدا جدا، يقضي الإنسان من النظر إليها عجبا ويلاحظ منها عجب العجاب ليرى كيف عظمة الله وكيف قدرة الله. ما خلقكم هذا الكم الهائل من الناس، يقول الحق تعالى عنهم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ثم يقولون خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شاهدتم كم هم البشر، كم تلك الجموع الغفيرة التي حضرت في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في اليمن فحسب، وهي نقطة قطرة من مضرة ومجة من لجة كما يقال. ولخلق الله أكبر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه واحدة. والثانية، ليعلم الناس مدى غنى الله تعالى عن هذا الخلق كله. هؤلاء الناس بأجمعهم وكثرتهم الله تعالى غني عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ومن الرسائل التي لا ينبغي أن يغفل الإنسان عنها أن هذا الكم الهائل والعدد العظيم من الناس ومن البشر في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينظر الإنسان عندما يرى ذلك ويشاهده مدى حقارته في نفسه ومدى عجزه ومدى ضعفه، وأنه هو المحتاج إلى الله لا أن الله تعالى هو المحتاج إليه، ولأنه هو المحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المحتاج إليه. وإن من يتباضى أو يتلكأ أو يتنصل عن المسؤولية أو لا يصلي أو لا يصوم أو لا يزكي أو لا يحضر فعاليات كهذه التي من شأنها إعلاء كلمة الله ورفع علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر، وأن المخذول من خذل نفسه وأن البخيل من بخل على نفسه. هناك من حرم أجر فضيلة الحضور والمشاركة في هذه الفعاليات وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى لغرض أو لآخر في نفوسهم، والعياذ بالله، ونسأل الله تعالى أن يتداركوا أنفسهم. ليعلم كل منا أن الله تعالى غني عني وعنكم وعن العالمين أجمعين. يقول الحق سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وجن لا يحصي عددهم إلا الله، وإنس لا يحصي عددهم إلا الله. وإذا تلكى الإنسان فليتلكى، وإن تلكى فعلى نفسه، وإن بخل فعلى نفسه. ألا فعلينا أن نسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نسعى لنيل رضوان الله جل جلاله وعظم شأنه، وأن نسعى لنيل رضوان الله جل جلاله وعظم شأنه بالقيام بما أوجب الله تعالى علينا وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخوف. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، الذي قال في حقه سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المؤمنون، بارك الله تعالى فيكم وكتب أجركم وكلل بالنجاح مساعينا ومساعيكم، وأصلح نياتنا ونياتكم، وسبلنا وإياكم في سبل إحسانه، لنسلكها بفضله وجوده ومنه وكرمه إلى رضوانه. لاحظتم كيف كان حضور المسلمين في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعظيماً لأمر الله وتعظيماً لرسول الله، امتثالاً لقول الله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. هذا الرسول وهذه الرسالة وهذا المرسل، ليلاحظ كل منا مثلاً في الرسول، عندما يأتي رسول ما مثلاً من الأمم المتحدة لدولة ما، كيف يستقبلونه بالحفاوة والترحيب، والسيارات سيارات التشريف الرئاسية، ويسكنونه في أحسن المساكن، ويتعاملون معه بمنتهى اللطف والأدب، لأنهم يعرفون أنه رسول. قدر هذا الرسول من قدر المرسل، قدر هذا الرسول من قدر المرسل. عندما يأتي رسول دولة ضعيفة يتعامل معه الناس بالمقام الذي يليق به، وعندما تكون الدولة المرسلة دولة عظمى يتعامل الناس مع رسولها بمنتهى الاحترام والتقدير والتبجيل. عندما يقولون المبعوث الأمريكي أو مبعوث الإدارة الأمريكية أو مبعوث البيت الأبيض، ويتكوف أو غيره هذا من المبعوثين، عندما يأتون إلى الشرق الأوسط، إلى سوريا، إلى العراق، إلى لبنان، إلى السعودية، إلى غيرها من الدول، حتى إلى روسيا وحتى إلى الصين، كيف يتعاملون مع هذا المبعوث؟ يتعاملون معه بمنتهى الاحترام والتقدير والتبجيل. لماذا؟ لأنه يمثل دولة عظمى، يمثل دولة كبرى، هم يعرفون ما معنى هذه الدولة ومدى قوتها ومدى اقتصادها ومدى غنائها ومدى قوتها، ولذلك يتعاملون معها مع هذا المبعوث بمنتهى الأدب والاحترام والتقدير. هذا الرسول والمرسل، يعرفون من المرسل، من الذي أرسله كما قلت لكم على هذا النحو، ويعرفون معنى أو فحوى الرسالة التي جاء بها. قد تكون هذه الرسالة التي يحملها هذا المبعوث فيها المذلة والإهانة، وفيها مصادرة الحقوق والحريات والثروات لهذا الشعب أو غيره، وفيها من التهديد والوعد والوعيد ما لا يخفى على الناس، ومع ذلك تعاملون معه بمنتهى الحذر. أما رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الرسول الذي حكى الله تعالى عنه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يجب على الناس أن يعرفوا رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم معنى بحق المعرفة، حتى يتعاملوا معه بمنتهى الأدب والاحترام والتعظيم والإجلال والإكبار. رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الأمين، الذي عرف بالصدق والأمانة، والذي دعا إلى مكارم الأخلاق وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلوات الله وسلامه عليه. رسولنا هذا من الذي بعثه؟ من الذي أرسله؟ الإدارة الأمريكية؟ الأمم المتحدة؟ العالم؟ الذي أرسله رب العالمين، رب العزة جل جلاله وعظم شأنه، مالك الملك، خالق الخلق، الذي اصطفاه واجتباه واختاره من سائر البشر ليحمل هذه الرسالة، وليكون مبعوثا من جهة الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، حتى يعرفوا ما معنى هذا الرسول، ومن الذي أرسل هذا الرسول، وما هي الرسالة التي جاء بها هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جاء ليتمم مكارم الأخلاق، جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، جاء ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، جاء لينصر المستضعف، جاء ليفك الظلم عن المظلومين، جاء ليأمر الناس بالعدل والخير والرحمة، جاء كما قال تعالى:
فالذين آمنوا به يعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جاءنا بالصدق، جاءنا بالأمانة، جاءنا بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله

سلم حقه، لا من الثناء ولا من الحمد ولا من الذكر له صلوات ربي وسلامه عليه، بيد أن الله تعالى قد رفع ذكره وأعلى مكانه، ولم يقبل شهادة به سبحانه وتعالى في توحيده إلا مقرونة بشهادة الناس لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، وأنه قد أداها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه قد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فجزاه الله عنا وعن سائر المسلمين خير ما جازى نبيا عن أمته. عباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة. وذكر الله كثيرا. من كان منا يرجو الله واليوم الآخر فعليه أن يتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقتدي بالنبي في صدقه وأمانته. الصدق عباد الله السمة الباردة في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصدق والأمانة، التعامل مع الناس، التعامل مع الناس هو الذي يوضح مدى ارتباط الإنسان بالله ورسوله ومدى تخلفه عن الله ورسوله. الصدق والأمانة، الصدق والأمانة. كل منا مبتلى، هذا موظف في المحكمة، وهذا موظف في النيابة، وهذا موظف في الوزارة الفلانية، وهذا في الإدارة الفلانية، وهذا في الضرائب، وهذا في الجمارك، وهذا في السلك العسكري، وهذا في السلك الدبلوماسي، وهذا في المدني، وهذا في رئاسة الجمهورية، وهذا مواطن، وهذا مشارع، وهذا منازع، والكل مطلوب منهم أن يكونوا صادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق، الصدق عباد الله، تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة، هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، هكذا ورد على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصدق عباد الله في التعامل، في الأمانة، في البيع والشراء. لستم بحاجة إلى أن تغشوا، لستم بحاجة إلى أن تخدعوا، لستم بحاجة إلى أن تنازعوا بالباطل، لستم بحاجة إلى أن تلتفوا وتغشوا وتكونوا وتزوروا وتلتفوا على الحقائق، على هذا القاضي أو على هذا المسؤول أو على هذا المحكم أو على ذاك أو على غيره. علينا أن نتحرى الصدق، لأن الله تعالى هو الذي يطلع على سرائرنا، ولأن في الحقيقة إنما نتعامل مع الله لا مع هذا ولا مع ذاك. هذا هو الإيمان الحقيقي، الصدق والأمانة. أدوا الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الأمانة، الأمانة. المتولي عليه أن يؤدي الأمانة، المسؤول عليه أمانة، الأب عليه أمانة، أي مواطن عليه أمانة، الذي يتعامل مع الناس يجب عليه أن يتعامل بالأمانة، البائع والمشتري عليهما أن يتحرى الأمانة. كل شيء يجب علينا أن نتحرى الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الأمانة التي يجب أن يقوم بها الإنسان، الأب على أولاده والأولاد مع أبيهم يجب أن يكونوا أصحاب أمانة، لا يغشوا آباءهم، لا يخدعوا آباءهم، لا يأخذوا شيئا من أموال آبائهم من دون رضاهم وعلمهم، لا يتصرفون بشيء مما لغيرهم إلا بإذن من صاحب الحق وصاحب الملك. هذه أمور يجب أن يتحلى الناس بها حتى يكونوا حقيقة مقتدين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا كنا نرجو الله
الله واليوم الآخر، علينا أن نتأسى بالنبي في صدقه، في أمانته، في رحمته، في شدته، في جهاده، في عفته، في نزاهته، في عبادته، في تحريه للحق، في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، في إقباله على الله، في تسليمه لأمر الله، في خضوعه لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يستعملنا أبداً ما أحيانا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله، منتظرين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشفع طاعن المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قاما أو قعدا، أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا صغيرًا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعل كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. وارحم شهداءنا واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين، وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأنصارهم وأشياعهم وحلفائهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، وخيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. واصرف عنا وعن عبادك المؤمنين أجمعين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا طارقا يضرق بخير يا رحمن، واسقنا الغيث، وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

بسم الله الرحمن الرحيم.

لم يرد

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك بروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلاً إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
2: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: سام اف ام، والعود احمد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، فسندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
7: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
8: حياكم الله يا شعب الايمان واحفاد الانصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الاحياء العظيم لهذه المناسبه المباركه. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ رسالات الله وأرسى دعائم الحق والعدل، صابرا ثابتا محتسبا حتى أتاه اليقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات في كل ساحات الاحتفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبارك لكم ولكل شعبنا العزيز ولكل أمتنا الإسلامية بحلول هذه المناسبة المجيدة والذكرى المباركة العزيزة، ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه لهذه المناسبة المباركة، تعظيما لشعائر الله وفرحا بفضل الله وتوقيرا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، وتذكيرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزا للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة. وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر. كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو من مصاديق الحديث النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومن تجليات التقوى كما في الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذه المناسبة المباركة وهي مرتبطة برسول الله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله تذكرنا به وبالرسالة الإلهية، لهي عظيمة الشأن، وهي مناسبة عظيمة العطاء فيما يستفاد منها ومن نورها وبركاتها التي أودعها الله فيها. في مرحلة نحن كأمة مسلمة أحوج ما نكون إلى إعادة التقييم لواقعنا والسعي لترسيخ صلتنا الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية منهجا لحياتنا في كل المجالات، وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة وقائدا وهاديا وأسوة لنا، وأن نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض والمنحرفة عن رسالة الله تعالى، والتي يقودها اليهود وتحمل رايتها في عصرنا وزماننا الحركة الصهيونية وأتباعها في الغرب الكافر بأهدافهم الشيطانية وهجمتهم الوحشية الإجرامية التي يستهدفون بها أمتنا الإسلامية ويسعون للسيطرة على شعوبنا واستعبادها وإذلالها واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها.
9: الله أكبر! الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت
8: إن والطاغوت الظلامية الظالمة المجرمة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل باتت في هذه المرحلة مكشوفة ومفضوحة لشعوب أمتنا الإسلامية ولشعوب العالم أجمع فيما هي عليه من طغيان وإجرام وظلم ووحشية وانسلاخ عن القيم والأخلاق الفطرية، وبأنها الامتداد الظلامي للمنحرفين عن رسالة الله تعالى إلى موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام والمحاربين لامتدادها الأصيل المتمثل بالدين الإسلامي الحنيف وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتاب الله المجيد القرآن الكريم. إننا في هذه المناسبة المباركة نذكر أنفسنا وأمتنا بعظيم نعمة الله علينا برسوله ورسالته وكتابه ودينه الحق الإسلام العظيم، النعمة التي أنقذنا بها من ظلمات الجاهلية ورجسها ومفاسدها وضلالها، والنعمة التي جعلت من الأميين البدائيين الضائعين في المتاهات أمة عظيمة تتحرك برسالة الله تعالى وتحمل أقدس هدف وأعظم راية بقيادة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقلتهم من حالة الجهل والبدائية إلى معارف القرآن الكريم كتاب الله المجيد ونوره وهديه العظيم، وإلى التزكي بمكارم الأخلاق والارتقاء الإيماني، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما قبل بعثة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ظلمات الجاهلية قد أطبقت على المجتمعات البشرية نتيجة لانحراف الناس عن رسالة الله تعالى وتحريفهم لتعاليمها ومعارفها. ففي الفترة الممتدة ما بعد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى ما قبل مولد خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، كان أهل الكتاب اليهود والنصارى قد تعاظم مع الزمن انحرافهم عن رسالة الله تعالى ومخالفتهم لتعاليم الله وتحريفهم لكتب الله، وتحولوا إلى ضالين مضلين ومفسدين ظالمين، واندمجوا مع الطاغوت، وكانت النماذج المستقيمة حالة نادرة فيهم ومنعزلة عن موقع التأثير، وكان غيرهم من المجتمعات الوثنية في ضلال مبين كما هي حالة العرب آنذاك. وفي تلك الوضعية تفاقم الشر وعظم الطغيان وانتشر الفساد وعم الظلم وتناقص الخير وتضاءلت القيم الفطرية، وأصبح الواقع البشري مأساويا وكارثيا، وكان المجتمع البشري أحوج ما يكون إلى منقذ رباني يعيد للإنسانية اعتبارها ويضيء للبشرية دربها بنور الله تعالى ويهديها إلى الصراط المستقيم. وكان من أعظم الإرهاصات لمولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله الحادثة العجيبة، هلاك أصحاب الفيل الجيش الموالي للروم، والذي كان يريد غزو مكة وهدم الكعبة المشرفة والحيلولة دون قدوم الخلاص، حينما كانت العلامات والمؤشرات والبشارات تدل على اقتراب مولد الرسول الخاتم واقتراب موعد الفرج والخلاص للبشرية. اتجه جيش أبرهة بقوته وإمكاناته التي أخافت العرب وأرهبتهم، فلم يجرؤوا على التصدي له بالرغم من مكانة الكعبة المشرفة في أنفسهم. وحينما اقترب من مكة أرسل الله الطير الأبابيل عليهم كما قال تعالى ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول في ذلك العام المعروف بعام الفيل. في شهر ربيع الأول منه ولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من نسل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله عليهما. وتحققت دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل التي تضمنت البشارة بقدوم هذا المولود المبارك في حقبة من الزمان المتأخر، كما في قول الله تبارك وتعالى وهو يذكر دعاءهما وهما يبنيان الكعبة المشرفة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما تحققت بشارة نبي الله موسى ونبيه عيسى عليهما السلام به، وقد كان من البشارات العظيمة التي وردت في كتاب الله التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام، تلك البشارة التي تضمنت المواصفات المهمة البارزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ولأتباعه الحقيقيين الصادقين، كما أخبر الله عن ذلك في القرآن الكريم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إن هذه البشارة التي ذكرها الله في التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام تبين المنهج الحقيقي لامتداد المسيرة الرسالية الإلهية، وتقدم المعالم الواضحة والمواصفات الدقيقة التي تشخص الاتجاه الصحيح والامتداد الأصيل لرسالة الله ورسله وأنبيائه. محمد رسول الله اصطفاه الله واختاره وأعده لأقدس وأعظم وأشرف مهمة ومسؤولية، وأرسله رحمة للعالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كما قال في القرآن الكريم: وكفى بالله شهيدا. فهو امتداد لرحمة الله تعالى وعزته وحكمته وملكه. وكما جعل الله سبحانه وتعالى لختام النبوة والرسالة أكمل وأعظم رسله وأنبيائه، جعل ختام كتبه ومحتوى رسالته القرآن الكريم أعظم كتب الله. فهو كما قال عنه: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهو في منزلته العالية كما قال عنه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهو في سعة معارفه كما قال عنه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إنه الحق الخالص الذي قال عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهو المعجزة الخالدة التي قال عنها: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إنه النور الذي أنزله الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخراج الناس به من الظلمات، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وتحرك به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مبلغا وهاديا ومبشرا ونذيرا، تحرك به مجاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وحفظه الله للأجيال إلى قيام الساعة، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محمد رسول الله، ولأنه رسول الله فهو القدوة والأسوة، وهو في موقع الهداية والقيادة، وهو حجة لله على عباده. من يطع الرسول فقد أطاع الله. والذين معه بكل ما تعنيه الكلمة، معه متبعين له، معه متمسكين برسالة الله، معه مهتدين بكتاب الله، معه في مسيرته ومنهجه وموقفه، ومعه في المواصفات المذكورة في بشارة الله به وبهم. معه لا تعني مجرد الانتماء العام، بل الانتماء الصادق القائم على الاتباع والولاء والموقف. أشداء على الكفار. الكفار هم أعداء الرسالة الإلهية الصادون عنها والمعارضون لها، وهم الطاغوت المستكبر الذي يسعى لاستعباد الناس من دون الله، وهم أولياء الشيطان يعملون على إغواء وإفساد الناس ليتمكنوا بذلك من السيطرة عليهم والتحكم بهم والاستغلال لهم. إنهم منبع الشر والفساد ومنبع الإجرام والظلم ومصدر الضلال، يسعون لتقديم بدائل عن رسالة الله وتعاليمه وفق أهوائهم لتحقيق أهدافهم الشيطانية، وهم يمارسون الجبروت بكل شدة وقسوة، ويسحقون الشعوب المستضعفة بكل شدة، ويرتكبون أبشع الجرائم دون أي اعتبار ولا اكتراث للضمير الإنساني. إن الشدة سمة أساسية في سلوكهم الإجرامي والظالم وفي طغيانهم وجبروتهم، وهم على الدوام في موقع العدوان والطغيان بمثل ما عرف العالم عن جرائم العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك لا بد من الشدة لوضع حد لإجرامهم وإيقاف ظلمهم ومنعهم من محاولة فرض باطلهم على الناس، إذ لا يتهيأ التمسك بالرسالة الإلهية والالتزام بتعاليمها والثبات على منهجها إلا بالصمود في وجههم والتصدي لعدوانهم وشرهم والتحرر من هيمنتهم والامتناع من التبعية لهم. إن الشدة عليهم تتجلى موقفا قويا ثابتا صريحا معلنا، وتتجلى ثباتا على الحق والرسالة الإلهية وتمسكا بها وإباء وصلابة، وتتجلى جهادا في سبيل الله وتضحية وصمودا مهما كانت وحشية الكفار ومستوى جبروتهم. إنها شدة المجد للفساد والكراهية للظلم والإشمئزاز الفطري من الطغيان والغضب لله على أعدائه. إنها شدة نابعة من إيمانهم بعظمة الحق والسوء الباطل وآثاره الوخيمة والكارثية على الناس في حياتهم في الدنيا وعلى مستقبلهم في الآخرة. رحماء بينهم وهم رحماء، لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل. رحماء بينهم، إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم. تراهم ركعا سجدا، فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص، فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم، كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وهكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون امتدادا لمسيرة الرسل من قبله، وهكذا يبقى امتدادها الأصيل في الأجيال في مقابل المستقبل الظلامي الذي يطرأ فيه صعود مؤقت قائم على الظلم والإفساد في الأرض، يؤول حتما إلى السقوط، كما ذكر الله في القرآن الكريم وفي التوراة عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن الدلائل الواضحة أنهم يتجهون نحو الانهيار وإلى نهاية عتوهم والتمكين لهم، إنه إلى نهاية وإلى زوال، وإن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها بتأييد الله ونصره. وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان والإجرام الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي سائر فلسطين والانتهاك المستمر والمتكرر لحرمة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل هو من نتائج ذلك التفريط، وكذلك المخاطر التي تهدد الأمة بكلها نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركها تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية بشكل عام، والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران والاعتداءات المستمرة على لبنان والاستباحة المستمرة لسوريا والاستهداف المستمر لليمن. كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى والأخذ بأسباب النصر والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات على هذا الخيار الصحيح في الانتصار العظيم الذي تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وفي ثبات محور الجهاد والمقاومة في مختلف جبهاته في لبنان وغزة واليمن والعراق بالرغم من جبروت الأعداء، وفي نهضة شعبنا اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله تعالى. وإننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على التالي: أولاً، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبداً بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات. ثانياً، نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين. ولن نألو جهداً في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين. ثالثاً، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعاً تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدواناً متواصلاً على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. رابعا، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية، ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين، في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. إنني في ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة، وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذلوا الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: الله أكبر. الموت لأمريكا.
8: أعافكم الله، كتب الله أجركم. في أمان الله ورعاية الله.
4: الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام. تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام. تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
10: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
10: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
10: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
10: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77565-4 أصفار أو 77590-45 أو 01259985.
10: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
11: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800 1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
12: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
13: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
12: بصف لي المساله عشان افهم.
13: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
12: ما لها؟
13: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
12: وما
13: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
12: أوهو.
13: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
14: يقول عن القاهم
13: متواجدين على مدار 24 ساعة.
14: عاي أخرونا.
13: بالعكس سوي فحصك وروح.
14: والنتائج
13: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
12: أوهو.
13: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
15: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضا للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجانا، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

هي الخامسة مساء في استديوهات سامة من صنعاء، موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. المستوطنون الصهاينة يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران يدعو لتوحيد الصف ومواجهة التحديات المشتركة. متحدث الدفاع الإيرانية: قواتنا تحضر المفاجآت لساحة المعركة والعدو ينسخ بعض منتجاتنا الدفاعية. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. واصل المستوطنون الصهاينة اليوم الجمعة اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، حيث أقدم مستوطنون إرهابيون اليوم على تدمير مزرعة المواطن الفلسطيني نعيم الشاعر في سهل عرابة جنوب جنين. وقال الشاعر إن المستوطنين داهموا مزرعته ومساحتها 4 دنمات وقطعوا أشجار التين فيها، وأيضا دمروا سياجها في اعتداء طال ممتلكاته ومصدر رزقه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وأضاف في تسجيل مصور أن الاعتداء تسبب بأضرار مادية للمزرعة التي يعتمد عليها في مصدر دخله. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين برية زعترة التابعة لقرية زعترة شرقية بيت لحم، وتمركزوا في منطقة وادي المعلق وسط استفزازات وتحركات استهدفت المواطنين في المكان. وأفادت مصادر محلية بأن نحو 50 مستوطنا انتشروا في المنطقة ونفذوا جولات استفزازية في ظل تصاعد اعتداءاتهم المتكررة في برية زعترة والمناطق المحيطة بها، حسب وكالة سند للأنباء. وتشمل الاعتداءات المتواصلة في المنطقة مهاجمة منازل ومركبات المواطنين وإطلاق النار في وقت يواصل فيه المستوطنون تضييقهم على السكان الفلسطينيين في المناطق الريفية والزراعية. وفي السياق، رفع مستوطنون اليوم الجمعة أعلام العدو على منازل مواطنين فلسطينيين في منطقة بئر قوازة ببلدة بيتا جنوب نابلس، فيما اقتحم آخرون مسكن الفلسطيني علي الدغامين في خربة الخرابة شرق بلدة السموع جنوب الخليل. وتشير هذه الاعتداءات إلى اتساع نطاق الاستهداف ليشمل حياة الفلسطينيين اليومية بما فيها حرية التنقل والوصول إلى أماكن العبادة إلى جانب الأراضي والممتلكات، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. تتواصل في العاصمة الإيرانية طهران أعمال مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي ينعقد تحت عنوان الوحدة الإسلامية في فكر الإمام السيد الشهيد علي خامنئي، بمشاركة نحو 600 ضيف يمثلون 40 دولة، وسط تركيز واسع على تفعيل القواسم المشتركة بين أبناء الأمة الإسلامية وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات التي تستهدف المنطقة. وقال مراسل قناة المسيرة في طهران إن فعاليات المؤتمر تتواصل في يومها الثاني بعد انطلاق أعماله بحضور شخصيات دينية وسياسية وفكرية من دول إسلامية عدة، موضحا أن المشاركين عقدوا لجانا تخصصية لبحث القضايا المرتبطة بالوحدة الإسلامية وسبل تعزيز التقارب بين المذاهب والشعوب الإسلامية. وأشار في لقاء مع قناة المسيرة اليوم الجمعة إلى أن ضيوف المؤتمر من المقرر أن يلتقوا بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد مشاركتهم في اجتماعات اللجان التخصصية
مع أمين مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية قبل توجههم إلى مدينة قم غدا لاستكمال جلسات العمل والحوارات المتخصصة. ومن المقرر أن تختتم أعمال المؤتمر يوم الأحد في مدينة مشهد التي تحتضن مرقد الإمام الرضا عليه السلام، حيث جرى تعديل برنامج الاختتام نتيجة التطورات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأوضح مراسل المسيرة أن المؤتمر كان مقرراً وفق البرنامج المعتاد أن يختتم بلقاء ضيوفه بقائد الثورة الإسلامية، إلا أن التطورات الأخيرة التي شهدتها إيران أدت إلى تغيير برنامج الاختتام ونقله إلى مدينة مشهد. وفي افتتاح المؤتمر برزت دعوات واسعة إلى تعزيز الوحدة الإسلامية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه شعوب المنطقة، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الأمة الإسلامية تمتلك موقعا جيوسياسيا واستراتيجيا بالغ الأهمية، إلى جانب امتلاكها ثروات وموارد هائلة، إلا أن الخلافات بين دولها وشعوبها تحول دون توظيف هذه الإمكانات بالشكل الذي يخدم مصالحها. وشدد بازشكيان على ضرورة تفعيل القواسم المشتركة بين الدول الإسلامية، مؤكدا أن الاختلافات القائمة بينها لا ينبغي أن تتحول إلى حالة من العداء والصراع، وأن التعامل مع التنوع داخل الأمة الإسلامية يجب أن يقوم على التعاون والحوار وتقديم المصالح المشتركة. وأكد الرئيس الإيراني أن الوحدة الإسلامية ينبغي ألا تقتصر على المجال الديني، وإنما تمتد إلى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يسمح للدول الإسلامية بتشكيل موقف موحد أمام التحديات الخارجية. توغلت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي اليوم الجمعة في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا، مؤلفة من 3 آليات عسكرية برفقة عدد من الجنود، وأقدمت على مداهمة وتفتيش أحد المنازل في القرية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني أن الآليات والجنود انتشروا في محيط المنزل خلال العملية دون ورود معلومات عن اعتقالات أو إصابات، فيما غادرت الدورية الصهيونية المنطقة لاحقا. وبحسب المرصد تأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التحركات العسكرية للعدو الإسرائيلي في مناطق ريف القنيطرة، والتي تشهد بين الحين والآخر دخول دوريات وآليات إلى القرى القريبة من المنطقة الحدودية وتنفيذ عمليات تفتيش ومداهمة. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء أمس تحركات لقوات العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري، تمثلت بدخول دورية مؤلفة من عدة آليات عسكرية برفقة قوة مشاة إلى المنطقة الواقعة بين قريتي عابدين ومعرية في حوض اليرموك بريف درع الغربي، حيث أقامت حاجزا مؤقتا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد رضا طلائي عن تحضير القوات الإيرانية مفاجآت لساحة المعركة مع الأعداء في أي حرب محتملة. وقال طلائي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم الجمعة: لقد جرى إعداد مفاجآت تسليحية وتقنية وتكتيكية مع مراعاة مبدأ المباغتة، وسيظهر أثرها جليا في الميدان. ولفت إلى أن بعض الدول بدأت بنسخ ومحاكاة المنتجات الدفاعية الإيرانية عبر الهندسة العكسية، وأضاف: لقد واجهت الحكومة الحالية في هذين العامين أوضاع الأزمة، فقد وقعت حربان مفروضتان،
وما يمكن وصفه بانقلاب يناير، أحداث الشغب المسلح إضافة إلى أحداث متسارعة في المنطقة. وبالحقيقة كانت الحكومة في ظرف حساس ومصيري للغاية، وأوضح أن أحد التوقعات من الحكومة كان دعم مجالات القتال والقوات المسلحة، مضيفا امتدت الجغرافيا التي شملت حرب رمضان المفروضة وقبلها الحرب التي استمرت 12 يوما إلى نحو 25 محافظة في البلاد. ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى سرعة وحجم النيران التي استخدمها العدو مستفيدا من الإمكانات الواسعة التي يمتلكها والدول التي استخدم أراضيها في المنطقة، وحتى الدول التي وضعت قواعدها وإمكانياتها بشكل خفي في خدمة أمريكا والكيان الصهيوني، كنا في مواجهة غير متكافئة وغير متوازنة، لكن العدو فشل في تحقيق أهدافه رغم استغلاله الأقصى لكل الإمكانات العسكرية وغير العسكرية الممكنة. وأكمل العميد طلائي: لقد وجه القادة المفاجآت وفقا لمبدأ المباغتة وحماية المعلومات العسكرية والدفاعية نحو ما سيرى في الميدان، وفي الحروب الأخيرة شوهدت المفاجأة في الميدان أيضا. افتتح محافظ إب عبد الواحد صلاح ونائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود ووكيل وزارة المالية لقطاع تنمية الموارد العامة والرقابة على الوحدات الاقتصادية الدكتور يحيى السقاف اليوم العناية المركزة الموسعة بهيئة مستشفى الثورة التعليمي بالمحافظة بسعة 15 سريرا. استمع صلاح والدكتور ناشر والدكتور السقاف ومعهم مسؤول التعبئة بالمحافظة عبد الفتاح غلاب من رئيس الهيئة الدكتور عبد الغني غابشة إلى شرح عن التجهيزات بالعناية الموسعة والتي تم رفضها بأحدث التقنيات بتمويل ذاتي بلغ 50 مليون ريال في إطار جهود تحسين الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية للمستشفى. وخلال الافتتاح أكد المحافظ صلاح أن افتتاح العناية المركزة وتحديث عدد من الأقسام في الهيئة يأتي ترجمة لاهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتطوير القطاع الصحي في المحافظة والارتقاء بخدماته. ولفت إلى أن هيئة مستشفى الثورة تمثل الواجهة الرئيسية للقطاع الصحي وتتحمل العبء الأكبر في استقبال المرضى من مختلف المديريات والمحافظات المجاورة، وأشار إلى أن قيادة المحافظة تضع القطاع الصحي في مقدمة أولوياتها وتسعى بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة إلى تهيئة الظروف اللازمة لاستمرار مثل هذه المشاريع النوعية التي تلامس احتياجات المواطنين وتخفف من معاناتهم. وأشاد محافظ المحافظة بجهود قيادة هيئة مستشفى الثورة وكوادرها الطبية والفنية والإدارية ودورهم في تحسين مستوى الخدمات والانضباط في العمل، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تذليل ما أمكن من الصعوبات أمام تنفيذ وتطوير المشاريع الصحية بالمحافظة. بدوره أوضح نائب وزير الصحة والبيئة أن افتتاح مشاريع طبية جديدة تعكس مستوى التطور الذي تشهده هيئة مستشفى الثورة في تحسين كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. واعتبر هيئة مستشفى الثورة من أهم المرافق الصحية التي تستقبل الحالات من مناطق واسعة وتستدعي استمرار الدعم لتعزيز دورها الخدمي، لافتا إلى أن توسعة العناية المركزية وتحديث عدد من الأقسام ستسهم في تمكين الكادر الطبي من التعامل بكفاءة مع مختلف الحالات الحرجة، ما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات الجراحية والعناية المركزة بالمستشفى، مؤكدا حرص الوزارة
على مواصلة دعم جهود التطوير في المحافظة. من جهته أفاد وكيل وزارة المالية لقطاع تنمية الموارد بأن استمرار تطوير وتحديث وافتتاح أقسام جديدة يعزز من جاهزية هيئة مستشفى الثورة ويسهم في توسيع نطاق الخدمات التخصصية وتحسين استجابة المستشفى للحالات القادمة من مختلف المديريات. ولفت إلى أن متطلبات المرحلة تفرض تكثيف توجيه الدعم لهيئة مستشفى الثورة لضمان استقرار تشغيل المشاريع الطبية الجديدة وتحويلها إلى خدمة قائمة ومستمرة تواكب حجم الإقبال على المستشفى وتلبي احتياجات المرضى في المحافظة والمترددين على الهيئة من محافظات أخرى. الخبر الأخير: سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين زلزالا بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر في خليج عدن على بعد 173 كيلومتر من الشواطئ اليمنية. وأوضح مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في بيان أن الزلزال سجل عند الساعة 12:07 مساء وعلى عمق 10 كيلومتر، وكان المركز قد سجل خلال الساعات الماضية هزتين خفيفتين جنوب غرب مدينة عتق بمحافظة شبوة. مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. المستوطنون الصهاينة يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران يدعو لتوحيد الصف ومواجهة التحديات المشتركة. متحدث الدفاع الإيراني: قواتنا تحضر المفاجآت لساحة المعركة والعدو ينسخ بعض منتجاتنا الدفاعية. ختاما شكرا لكم مستمعينا الأكارم على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثامن والعشرين من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على إحدى التلال المرتفعة بشارع 30 في الظهار بإب، واستهدف بأكثر من 15 صاروخ منازل مواطنين، آهلة بالسكان ومنشآت عامة في إب، أسفرت عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 18، بعضهم أصبحت حالته خطرة من الأطفال والنساء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان بغارة منزل للمواطن عبد الله السراجي في منطقة يختل بالمخاء الساحلية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان غارتين على جسر النمصة في الجعملة بمديرية مجز، ثم عاود استهدافه بغارتين ما أدى إلى تدميره بالكامل وانقطاع الطريق العام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان 4 غارات على مطار صنعاء الدولي في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، اغتالت عناصر مسلحة تابعة للإمارات نائب عاقل منطقة الممدارة بالشيخ عثمان بإطلاق وابل من الرصاص عليه وأردته قتيلا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن بنيران قوات العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، وشن 12 غارة على مديرية كتاف بصعدة، خلفت أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 8 غارات على مديرية العبدية، واستهدف ب5 غارات أخرى مديرية مجزر ونجد العتق في مديرية صرواح بمحافظة مارب، كما شن العدوان غارتين على مديرية ناطع وغارة على مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن نتيجة قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية، كما استشهد مواطنين 2 بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقب في مديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان غارتين على مديرية كتاف في محافظة صعدة، وشن 12 غارة مستهدفا بها مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية جبل مراد في محافظة مارب، وخلفت الغارات والقصف الصاروخي والمدفعي خسائر كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيبت امرأة برصاص قناصة المرتزقة في منطقة الضبة بمديرية الصلو في محافظة تعز، فيما ارتكبت قوى العدوان 70 خرقاً في جبهات الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية وتحليق واستحداث تحصينات قتالية، وشملت الخروقات 18 خرقاً من بينها قصف مدفعي و37 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 90 خرقاً في الساحل الغربي، بينها 3 ضربات للطيران التجسس المقاتل و8 خروقات بقصف مدفعي و66 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في محاولة صهيونية بائسة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة، شن العدو الصهيوني عدوان جويا بسلسلة غارات على مناطق مدنية بالعاصمة اليمنية صنعاء.
4: إلى الجبهات.
5: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017،
2: أحبطت وحدات الجيش واللجان الشعبية زحفاً واسع لمرتزقة العدو السعودي استمر لساعات طويلة تحت غطاء جو مكثف لطائراته الحربية والأباتشي، وقتل وأصيب أعداد كبيرة من مرتزقته، وتم إحراق وتدمير آليتين وعتاد عسكري خلال الزحف الفاشل باتجاه سلسلة جبال علي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على تجمعات العدو في معسكر البقع من جهة نجران، تمكنت من قتل وجرح عدد كبير منهم، وقتل عدد آخر بقصف صاروخي على تجمعاتهم، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو بصلية صواريخ كاتيوشا في بوابة الموسم بجيزان، واستهدفت المدفعية تجمعات أخرى قبالة منفذ علب في عسير، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دمرت وحدة الهندسة بصاروخ موجه آلية عسكرية للمرتزقة في منطقة النجد بسرواح وأحرقتها وقتل من عليها، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية تمكنوا خلالها من تحرير عدة أسرى للجيش واللجان الشعبية كانوا لدى المرتزق خالد مسعد في محافظة الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو في التبة الرملية وعباسة ودور عين الشرقية والغربية في نجران ب27 صاروخ كاتيوشا، كما استهدفت المدفعية بعدة قذائف قيادة الحاجز وآليات العدو السعودي في تبة عامر وموقع مستحدث خلف موقع المسيال بعسير، كما قتلت وحدة القناصة مرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب، وقتلت جندي سعودي في المخروق الصغير بمنطقة نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 سيطر الأبطال المجاهدين بشكل كامل على موقعين بعملية نوعية في منفذ الطوال بحرب، وقتل العديد منهم وأصيب آخرون، كما اغتنموا أسلحة متنوعة من الموقعين ودمروا عربة برادلي أمريكية الصنع، وكسروا زحفا لمرتزقة العدو السعودي شرق جبل النار قبالة جيزان، وكبدوهم خسائر كبيرة، كما اعترف إعلام العدوان بمقتل 7 من جنوده في مواجهات مع المجاهدين فيما وراء الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو عملية هجومية بعدة طائرات قاصف توكي استهدفت موقعا عسكريا في نجران، أصابته بشكل دقيق، ونفذ عملية بعدة طائرات قاصف توكي على معسكر مستحدث قبالة جيزان أصابه بشكل دقيق، وخلفت العمليات قتلى وجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع العدو شرق حيران وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، ونفذوا عملية أخرى استهدفت مواقعهم شمال جبل النار، كما نفذوا عملية إغارة على مواقع العدو قبالة منفذ علب، وتم خلالها التنكيل بالعدو وقتل وجرح عدد منهم، وانفجرت عبوة ناسفة بمجموعة مرتزقة في ذات القطاع وسقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر الأبطال المجاهدين مدرعة للخونة بعبوة ناسفة وسقط من كان على متنها قتلى وجرحى في ناطع، ونفذت وحدة الهندسة كمينا محكما لمجموعة مرتزقة في ناطع وقتل وأصيب عدد منهم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. قلنا بأن عندما بدأوا النبي، عندما جهر بالدعوة وبدأ المشركون يأذوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، واتهموا بأن ساحر كاهن وغيرها من الأكاذيب، بدأوا كفار قريش يشعروا بخطورة الموقف، وبدأوا بمحاولات جديدة لعل وعسى أن يجعلوا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله يتراجع. فكان من الأفعال الذي فعلها فاوضوا رسول الله وساوموه على الدعوة، وهذا المفاوضات مرت بثلاث جولات، يعني مرت بثلاث جولات انتهت كلها بالفشل. طبعا في الجولة الأولى قريش حاولت استعطاف عم النبي أبو طالب من أجل أنه يضغط على ابن أخوه النبي، يضغط على ابن أخيه اللي هو يضغط على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قالوا له إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل أبناءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. أبو طالب بحسب تعبير التاريخ الطبري قال ردهم رد رفيق، انصرفوا عنه، واصل النبي صلى الله عليه وعلى آله دعوته. طبعا كان أبو طالب نعم الحامي لرسول الله، كان بكل الوسائل يحاول كيف يحمي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. في الجولة الثانية تواصلت قريش بالشدة وعدم المهادنة في الموقف، جولة عند أبو طالب وقالوا له إن كنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهوا عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم أبائنا وتسفيه آرائنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. وعدهم أبو طالب أن يبلغ ابن أخيه، يبلغ النبي موقفهم، فكان رد النبي صلوات الله عليه وعلى آله ذاك الجواب، الرد الذي خلد في التاريخ، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وأهلك دونه. في الجولة الثالثة عرضوا على أبو طالب، عرضوا عليه يديهم النبي محمد يقتلوه، وهم يدوا له في مقابلة عمارة بن الوليد أجمل فتاة في قريش ليكون في رعايته وكفالته بدل محمد. شوفوا على يعني أسلوب سخيف وغبي وإجرامي، ها دي لنا محمد بن أخوك نقتله وعن دي لك بدله واحد يا أخي ربي واهتم به. ها شوفوا على أبو طالب، استفزه الموقف ورفض، موبخ لهم، قال له بئس ما تسومونني عليه أن تعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله ما لا يكون أبدا. فاوضوا النبي صلوات الله عليه وعلى آله وساوموه عن طريق إغراءه بالمال والجاه، والنبي صلوات الله عليه وعلى آله رفض عرضهم، ورأوا فيه يعني رجل من نوع آخر معي لا ينفع فيه لا طمع لا في مال ولا سلطان. أرجع عملوا على طول أنهم ينهوا الناس عن الالتقاء بالنبي، يعني عملوا عملية مقاطعة لا حد يلتقي به ولا حد يسمع القرآن الذي بيتلوه. قال الله في القرآن الكريم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مقاطعة. والله بين أتعجب كيف أنه حتى كفار قريش وعاد بدو عارفين قيمة المقاطعة، يعني مقاطعة للطرف الآخر إعلاميا وثقافيا. وبعض أصحابنا ما قد عرفوش كم السيد بيقول نقاطع قنوات الأعداء، نقاطع القنوات المنصات التابعة للعدو الأعدائية اللي بتواجهنا بأعدائية، ما قد اقتنعوش. يعني يقول لك بعضهم يا أخي إحنا ما نتأثرش إحنا، وهذا كفار قريش فاهمين أثر المقاطعة رغم أنه قلب يعني بيقاطعوا الحق. طيب تعرضوا أيضا لشخص النبي صلوات الله عليه وعلى آله بالإيذاء المباشر من سفهاء قريش وعبيدهم، وأحيانا من زعمائهم وجاههم كأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي لهب وزوجته، حتى قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ابن عباس رضي الله عنه قال دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال لها النبي: ما يبكيك يا بنية؟ قالت: يا أبتي، ما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش يتعاهدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فما منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. قال: يا بني ائتيني بوضوء فتوضأ. ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، فتعطوا رؤوسهم. وفي رواية أخرى: ضرب الله بأذقانهم على صدورهم، فتناول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبضة من التراب وهو في الحجر فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه، فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصاتي إلا قتل يوم بدر كافرا. لا إله إلا الله، هذول الذي وصلتهم الحصى كلهم قتلوا في بدر. أيضا من أساليب مواجهتهم لرسول الله وردود فعلهم، اتبعوا سياسة القمع والتعذيب والتنكيل بالصفوة المؤمنة، وخاصة الفقراء والضعفاء اللي ما معهم عشيرة تحميهم كآل ياسر، عمار بن ياسر وأبوهما. يعني هم كانوا جاءوا من اليمن وكانوا أسرة هناك لحالهم، ما معهم يعني قبيلة، ما أقول نقيلة لكن ما قدهم حتى نقيلة واسعة، يعني ما قدهم إلا بشكل أسرة، يعني شكل أسرة محدودة يعني. وبلال الحبشي وعامر بن فهيرة ومصعب بن عمير، وهؤلاء ضربوا المثل الأعلى في الصمود والصبر والثبات والجهاد والتضحية. يعني كيف الإسلام بيصنع النفوس ويقويها، هذا بيجرنا يعني دائما لما تذكرت المواقف أتذكر مواقف أتباع المسيرة القرآنية في بداياتها، مراحل المكبرين، مراحل الحروب الأولى، والصبر والثبات على التعذيب، والصبر على يعني الحق هو واحد في الأخير، هو الحق واحد. كل قبيلة وثبت على من فيهم من المسلمين، يعذبوهم، يفتنوهم عن دينهم. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ما كانوا يستطيعوا يتعرضوا له مباشرة بالتعذيب ولا بالسجن ولا لأنه كفاه الله شرهم بعمه أبو طالب، يعني وقبيلة بني هاشم. يعني كان الجانب القبلي والعرافة القبلية لها تأثيرها في المجتمع القرشي، وكانت الحماية القبلية مهمة، يعني لها دور يعني في أن تحمي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أسرة عمار بن ياسر تعرضت لأشد العذاب، أسرة عمار بن ياسر تعرضت لأشد العذاب، كان أبوه وأمه وأخوه يعني معلقين منكوسين، يعني يعلقون منكوسين. مر عدو الله أبو جهل، طعن أم ياسر سلام الله عليها، استشهدت وكانت رحمة الله عليها من أوائل المستشهدين في الإسلام، إن لم تكن أول من استشهد في الإسلام. وهذا شيء عجيب يعني أن تكون أول شهيد في الإسلام مرأة يمنية، مرأة يمنية يعني يقال بأن اسمها سمية بنت الخياط، وشرف كبير لليمنيين، شرف كبير لليمنيين أنه يكون هذا، تكون أول شهيد في الإسلام. عمار بن ياسر كان حليف لبني مخزوم، أسلم هو وأبوه وأمه، وكانوا المشركين على رسم أبو جهل يخرجوهم إلى الأبطح، يعني إذا حمية الرمضاء، مكان رمال يعني رمال حرارة الشمس. شوفوا كيف لما يجي حرارة الشمس عندنا في صنعاء، وصنعاء جوها لطيف يعني، لكن في وقت كما الشمس حامي زيادة ما يقدر واحد يمشي في صوح المسجد إلا صعوبة، بالذات إذا صوح المسجد حجار سوداء. هذا تخيل يعني في رمضاء الصحراء، فكان يعذبهم بحرها. مر بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم بيعذبهم، وقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. مات ياسر من التعذيب أبو عمار، وشددوا العذاب على عمار سلام الله عليه، تار بالحر، تار بالتغريق، وقالوا: ما نتركك إلا تسب محمد وتقول في اللات والعزى خير، وهكذا يعني. لاحظوا كيف الإجراءات ضروري، الإله حقهم. المكبرين والمساجين الذي سجنوا في الحروب الأولى كانوا يقولوا: لا، ضروري يتعهدوا مع تقوش الموت لما في إسرائيل، الإله الجديد يعني، ما عبيش اللات والعزى، الإله الجديد أمريكا وإسرائيل، يلا تعهدوا احنا نخرجكم. ولا يجي تعذيب وسجون، كم عذبوا كم سجنوا وكم قتلوا. شوفوا كيف مسيرة الحق واحدة، يعني ما بالله اختلف المكان والزمان، اختلف المكان والزمان. الموضوع ما زال طويل، إن شاء الله احنا نستكمله في حلقة قادمة، وما زال حول موضوع ردود فعل قريش تجاه دعوة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام، سام. FM
2: إذاعتك أنت.

0: أقام النبي ومعه جميع بني هاشم وبني عبد المطلب في الشعب 3 سنين، حتى أنفق رسول الله وعمه أبو طالب وزوجته خديجة كل ما لديهم من مال، وبلغ المسلمون حد الضر والفاقة.
1: هل جننت يا أنا؟
2: أما علمت أن عمتك خديجة قد ماتت اليوم في شعب أبي طالب؟
3: أعلم أنكم قاتلوا كل من يموت في شعب أبي طالب جوعا وقهرا.
4: سأمزق تلك الصحيفة وأزيل هرها.
5: أنت رجل شجاع، تقدم بنا ونحن معك حتى الموت.
6: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا نصر آخر ينصر الله به نبيه، سنعود إلى مكة إن شاء الله.
0: كان أبو طالب يحدق في وجه ابن أخيه الحبيب ويجمع أفكاره وقواه ليخرج إلى قريش بالنبأ الذي أخبره به النبي عن جبرائيل عليه السلام، إنه نصر آخر من الله عز وجل ينصر به حبيبه المصطفى. وكان على أبي طالب أن يفحم بهذا الخبر أهل الشرك والضلال.
7: أزلت تبيع التمر؟
8: تفضل يا مولاي من هذا التمر.
7: أعطني واحدة منه.
8: تفضل بالهناء والشفاء. هنيئا لك يا مولاي، خذ الكثير، خذ لأهلك وعيالك أيضا.
4: صحيفة مقاطعة الأهل والأرحام تلك؟ عار سينكس رأس قريش وأهل مكة بين العرب. لم يشهد العرب لأهل حلف الفضول أبداً أن يغض الطرف عن ظلم وتجويع أشرافهم من بني هاشم وعبد المطلب. سنمزق تلك الصحيفة سلماً، وإن منعتمونا فبأسيافنا.
7: تعال معي، قف مكانك يا زهير. على هذه الصحيفة تعاقد سادة مكة، وأنت ملزم على إقرارها، لن تجرؤ على مسها، وإن كان ولا بد فعليك منازلتي أولا. هل لك القدرة على منازلتي؟
4: تنح جانبا يا هذا. أنا لا أرغب في تدنيس الكعبة بدم حقود مثلك أنت. أما يكفيك ما أنزلته بأتباع محمد وبني هاشم من نيران حقدك؟ ألا تخاف أن يصيبك إله محمد بنار انتقامه؟
7: يا للروعة، وأنت أيضا تتحدث عن إله محمد؟
9: الحق فيما يقوله زهير، تلك الصحيفة يجب أن تمزق وتعرق بالنار.
10: لو كانت تلك الصحيفة من نفع على قريش لبدا نفعها طوال الأعوام الثلاثة الماضية. ترى هل أخرجت أصحاب محمد من دينهم؟ تلك الصحيفة لم تزدهم إلا عزما وثباتا، ولم تزدنا إلا هوانا. يجب أن تمزق الصحيفة الساعة.
7: هذا خراء قليل من الصبر، وسترون عما قريب كيف يرغم الجوع والفقر أصحاب محمد على العودة إلى دين آبائهم وإعلاء آلهتهم. وسنعيد بذلك إلى مكة شأنها وهيبتها بين العرب. والآن ارجعوا.
4: تعسا لك يا هذا، وهل سيبقى لمكة ولقريش شأن إن أذللت أشرافها وسادتها من بني هاشم وعبد المطلب؟ كل ما لقريش من شأن وعلو هو من هاشم وبنيه، لما لهم من شأن وفضل بين القبائل، وأنت وأتباعك تعلمون ذلك جيدا. لكنك تناصب بني هاشم العداوة لتزيلهم عن طريقك وتصل إلى سيادة قريش. تنحى جانبا.
7: بقتلك سأطفئ هذه الفتنة، أعلم أنك من سجر نارها.
4: إذن تقدم يا هذا، والمنتصر سينهي هذا الأمر بما يراه صالحاً.

0: انظروا انظروا، لقد جاء أبو طالب.
1: أبو طالب؟ ما الذي جاء به؟ مرحبا بسيد مكة، أهلا بك. قد بدا عليك الضعف يا أبا طالب، كيف طوعتك نفسك في ترك ابن أخيك الحبيب لتأتي إلينا؟
2: سأترك الرد على تسفهك هذا لوقت آخر يا أبا جهل، لكنني الآن جئت لأرى تلك الصحيفة.
1: ولماذا؟ هل جئت أنت أيضا لتمزيقها؟
2: لا حاجة لتمزيقها، لقد أوحى الله إلى ابن أخي بنبأ، إن كان صحيحا توجب عليكم ترك اللجاجة ونبذ العداوة لمحمد.
1: وما هو النبأ؟

0: أجل، لقد أوحى الله إلى نبيه أن أضأل مخلوقاته قد قهرت جبروت من نصبوا له العداوة والبغضاء.
1: الأرض؟ الأرض؟ وهل تعلم أين تكون الصحيفة؟ إنها في مكان محال أن تصله الأرض. ليتك جئتنا بنبع ينهي بدع محمد.
0: لسنا من أهل البدع يا من لم يخطئ من سماك بأبي جهل. نحن أهل بيت يقسم الناس بفضلنا. متى سمعت مني كذبا لترتاب اليوم من قولي يا أبا جهل؟ حقدك وركوبك جهلك أنساك أن ليس في العرب رجل عرف محمدا فادعى سماع الكذب عنه، واليوم إذ أبلغني بما أوحى الله له فلم أرتب في صدقه قيد أنملة.
1: أجل أجل، محمد صادق في قوله، لكنه يحلم كثيرا، يتراءى له أن ملكا ينزل عليه من السماء بأنباء ما. يا أبا طالب، لدي شرط واحد، لو كانت الصحيفة سالمة ولم تأكلها الأرض، هل تتخلى عن محمد وتسلمه لنا؟
0: رضيت بهذا الشرط يا أبا جهل، إن كانت الصحيفة سالمة سأتخلى عن محمد.
1: فلتشهدوا جميعا على ما قاله أبو طالب، فلتشهدوا جميعا.
2: لا لا يا شيخ مكة، أنت بهذا تدفع بابن أخيك إلى القتل.
0: على رسلك يا زهير، لو كان في قلبك شيء من يقيني بصدق محمد لما انتابك هذا الوجل.
1: من رأى إلى اليوم أرضة في الكعبة؟ من هذا؟ لا يعقل.

0: أكبر. هذا لا يصدق.
1: الله أكبر. لا إله إلا
2: الله.
0: الحمد لله، الشكر لله، سنعود إلى ديارنا.
3: لقد أذن الله لنا بالعودة إلى أهلنا وديارنا. الله أكبر.
4: وأخيرا عدنا. هل تتذكر حالك ساعة تركنا مكة يا بني؟ كنت خائفا ومرتابا من أمرك.
5: نعم، وأنا اليوم أشهد لك يا مولاي بصدق القول والحكمة. في ذلك اليوم ما كنت لأصدق أن تكون لنا عودة إلى مكة، وإنني اليوم أقف خجلا لارتيابي في ديني.
4: ليس علينا اليوم إلا الشكر لله تعالى وأن نسأله إيمانا لا ارتياب بعده. اعلم يا بني أنك سترى من نصر الله لنبيه الكثير.
5: سنشهد إن شاء الله عن قريب زوال الأوثان من هذه الأرض المقدسة.
4: إنك ستشهد ذلك، ولكن أنا فلا أشعر أنني راحل راحل عن الدنيا عما قريب يا بني.
5: لا قدر الله لك ذلك يا مولاي، فالنبي والمؤمنون ما زالوا بأمس الحاجة إليك. لولاك لكانت قريش قد أبادتنا عن آخرنا.
4: ما حفظ النبي ولا أبعد شر الأشرار عنه إلا الله، وما أنا إلا وسيلة قدرها العزيز الجليل. واعلم أن بعد كل عسر يسرا، بعد كل عسر يسرا.

0: وداعا يا بني.
1: وبعد أيام من عودة المسلمين إلى مكة، لازم أبو طالب فراش المرضى. هذا الرجل الذي تكفل الرسول منذ الثامنة من عمره الشريف، واليوم إذ بلغ الرسول سن الخمسين، لم يدخر هذا الرجل الجليل جهدا في الذود عن ابن أخيه طوال تلك السنين.
0: أبو سفيان وأقرانه وأبو جهل وأمثاله يظنون لجهلهم أنهم سيظفرون برأس محمد بعدي، إنما هي أضغاث أحلام لا غير. يا بني هاشم ويا بني عبد المطلب، لا أنجاكم الله إن خذلتم محمدا. ذودوا عن رسول الله، ذودوا عن رسول الله بأنفسكم وما أوتيتم من قوة. يا محمد يا رسول الله، بلغ الناس رسالة ربك وادعهم إلى دين الإسلام، ولا تخف في الله لومة لائم، فأنت المصطفى عند الله والصادق بين خلقه.
1: إن أخوف ما كان يخافه أبو طالب وهو ينازع الموت بقاء النبي بعده وحيدا بين أعدائه المتربصين به، فراح يحمي النبي بتدبيره وكياسته إلى آخر أنفاسه.

0: مشأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

يا إلهي أنا أعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أحتز معه، وأنا حريص على نهج الاستجابة.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من ترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا.
2: اللهم إني أعوذ بك من ترك الشكر لمن

0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: اللهم إني أعوذ بك من إيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم.
2: اللهم إني أعوذ بك من إيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، لازلنا في سورة الكهف، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 66، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات، حيث والآيات تتحدث عن قصة نبي الله موسى عليه السلام مع ذلك العبد الذي أتاه الله الرحمة والعلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال إنك لن تستطيع معي صبرا. بعد أن قال موسى لذلك العبد: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. المعنى يقول هنا السيد المولى بدر الدين، وهذا اعتذار إلى موسى من مصاحبته له، ولكن موسى عليه السلام لم يكن يدري لماذا لن يستطيع معه صبرا، ولعله ظن أن في صحبته مشاقا معتادة مثل طول السفر وتحمل الجوع والسهر، وهو عليه السلام يرى أنه يستطيع الصبر على ذلك. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين إفادة أنه مظنة أن لا يصبر من حيث أنه سيواجه مشاكل لا يدري ما حلها. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، هو عليه السلام يجد من نفسه الجلد ويرجو أنه يصبر، فهو عازم على الصبر، وعلقه على المشيئة لأن هذا أمر مستقبل لا يدري ما الله قاض فيه. ولا أعصي لك أمرا، يفيد عزمه على الصبر حتى على ما أمره به، لا مجرد الصبر على مشاق الصحبة، وذلك ليأذن له في صحبته. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. يفيد أنه سيلاقي أشياء مشكلة وينهاه أن يسأل عن شيء منها، بل ينتظر حتى يبين له، وعلى هذا تم الاتفاق بينهما. ويقول الله سبحانه وتعالى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها. قال موسى للعالم أخرقت السفينة إنكارا منه لخرقها، لأنه في الظاهر منكر وتعريض لمن في السفينة للغرق. لقد جئت شيئا إمرا، أي أن خرق السفينة تصرف غريب شديد، والله أعلم. يقول هكذا السيد المولى بدر الدين. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ذكره ما سبق إليه منه ليعرف أنه لن يستطيع معه صبرا فيعذره عن مصاحبته. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال لا تؤاخذني بما

0: كرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: والنفس الزاكية السليمة من الذنوب الموجبة للقتل، والنكر ما تنكر النفس. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ذكره مرة ثانية ما سبق منه إليه ليعذره عن ترك صحبته، وزاد قوله لك عناية في الاعتذار إليه من صحبته. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أي قد بلغت من لدني أن عذرتك، أي بصحبتك لي بعد أن خالفت شرطك علي مرتين. فلم يكره موسى صحبته، ولكن لم يجد إليها سبيلا لا يخالف المروءة والحياء. إذن أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هو يراكم سواء رأي العين أو حتى يرى المداخل والثغرات التي تشكل ثغرة يمكن أن ينفذ من خلالها في التأثير عليكم. كلا المعنيين قد يكون مقصودين في الآية وهما واردان على كل حال. قد تكون في ظرف معين ترى نفسك لحالك ولا تظن أن إلى جانبك من يشتغل في تلك اللحظة معك، وأنت تعتمل في نفسيتك وفي تفكيرك وفي هواجسك الداخلية نوازع الشر أو نوازع المعصية، نوازع الشهوة نحو ما هو عصيان لله سبحانه وتعالى. أنت لا ترى من يقف في تلك اللحظة إلى جانبك، قد يكون إلى جانبك الشيطان أو أكثر أحيانا. قد يصل الحال في بعض الحالات، في بعض الظروف، في بعض المراحل، في بعض المراحل المهمة والحساسة، أن يكون إلى جانبك مجموعة، حتى مجموعة من الشياطين، كل منهم يوسوس لك، كل منهم يحاول أن يؤثر في نفسيتك، أن يوجد عندك قناعة وتوجها واندفاعا نحو موقف خطأ أو تصرف خطأ أو فعل هو معصية لله سبحانه وتعالى.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضبط.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: عندما نزل المسلمون في معركة بدر كانت المعلومات عن جيش قريش شحيحة، فأرسل النبي الإمام علي مع مجموعة من الصحابة لاستطلاع الأمر. انطلقت المجموعة إلى الماء فوجدوا عليه بعض رجال قريش فأسروهم وجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألهم كم عدد قريش؟ فأجاب السقاه لا ندري لكنهم كثر. فسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم تنحرون في كل يوم؟ أجابوا يوما تسعا ويوما عشرا. وحين استنتج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحكمته العدد التقريبي للجيش من خلال عدد الأضاحي التي كانوا ينحرونها يوميا، فقال لأصحابه القوم ما بين 900 إلى 1000. فوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه للسيطرة على الأرض والتمركز في العدوة الدنيا لتكون الشمس خلف ظهورهم فلا تتأثر عيونهم أثناء القتال، وأمرهم بالسيطرة على البئر الوحيدة في المنطقة وبناء حوض ليشربوا منه أثناء المعركة. وهكذا كانت صحراء بدر تهدد قريشا بالعطش قبل أن تهلكهم السيوف. بات المسلمون ليلتهم يصلون ويذكرون الله سبحانه وتعالى ويجهزون سيوفهم وسلاحهم. وحينما أشرقت الشمس ودقت طبول الحرب كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ميدان يرص الصفوف ويرسم الخطط ويوزع المهام بشكل دقيق جدا. فبعد أن أعطى الرايات لأهلها اختار حمزة وعليا وعبيدة عليهم السلام لمبارزة عتبة وشيبة والوليد لتكون أولى الضربات المبشرة بالنصر. ولم يكتف الرسول بالتخطيط وتوزيع المهام، بل كان في مقدمة الصفوف يقاتل بشجاعة ويحفز المسلمين على الثبات حتى انتهت المعركة بانتصار حاسم للمسلمين، وكانت نقطة تحول كبرى في مسار الدعوة الإسلامية، كان باب وضعها هو حكمة القائد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الخطوات التي أدار بها الرسول المعركة لم تكن مجرد صدفة، بل كانت نتيجة تخطيط محكم، وهي مصداق لقول الله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكم يفتقر حكام وزعماء المسلمين اليوم إلى الحكمة القيادية التي تجلت في شخصية رسول الله وتتجلى اليوم في كل قائد ينصر فلسطين، فبنصرته لغزة يكون قد اتخذ الخيار الحكيم. لكن الواقع مختلف، فبينما يسفك اليهود الدماء وينتهكون الحرمات والمقدسات، يظل معظم حكام العرب والمسلمين المحسوبين كقيادات للأمة محصورين في دائرة الصمت والخنوع وملامة أهل الحق. وإذا ما ارتفع سقفهم وأعطوا الأمة أملا في التحرك ضد العدو، قاموا بالتنديد والاستنكار باللغة الناعمة والهزيلة ثم عادوا لغيهم، والله المستعان.
0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
2: اللهم إني أعوذ بك من ملكة الحمية،

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: هنا سام.
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
11: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

يعد الاهتمام بالعلم والثقافة ضرورة أساسية في بناء القوات المسلحة، غير أن الاهتمام ينبغي أن يكون ضمن السقف المناسب لطبيعة هذه المؤسسة. فليس المطلوب أن يتحول الفرد العسكري إلى فيلسوف متخصص، بل أن يكون واعياً مطلعاً ومتصلاً بدينه ومعارفه الأساسية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى التعرف على إلهامات القرآن الكريم وإشاراته، وعلى المعارف الإسلامية العميقة بالقدر الذي يكون شخصية الإنسان العارف والمدرك دون الغلو في التخصص الفلسفي، بما يحقق توازناً بين الوعي الديني والوظيفة العملية. كما أن ترسيخ الثقافة في القوات المسلحة يجب أن يتم بأسلوب مدروس يضمن حضور الثقافة الثورية وهيمنتها، بحيث تحصن هذه القوات من الآفات الفكرية والانحرافات، ويبنى داخلها وعي قادر على المواجهة والثبات. ولا تقتصر الثقافة والمعرفة على فئة القادة أو المسؤولين، بل هي مسؤولية شاملة تشمل جميع الأفراد. فامتلاك المعرفة الدينية ضرورة لكل عنصر حتى لا يقع في الخداع أو الانحراف، ولا يكفي أن يكون المسؤول وحده صالحا أو موثوقا بينما يهمل باقي الأفراد. إن طبيعة الانتماء إلى جيش قائم على القيم الإسلامية تفرض أن يكون كل فرد فيه على درجة من الوعي والمعرفة، مع تحمل القادة لمسؤولية أكبر في هذا المجال، دون أن يعفي ذلك الآخرين من واجب التحصيل. أما في الجانب المادي فإن الاستعداد والجهوزية يقومان على ركيزتين أساسيتين: أولاً، تطوير الإمكانات العسكرية، حيث تشهد التجهيزات تطوراً مستمراً يهدف إلى تحقيق أعلى درجات الدقة والسرعة والكفاءة مع تقليل الكلفة البشرية والمادية. وتمثل هذه العناصر ركناً أساسياً في ميدان المعركة، وهو ما يؤكده التوجيه القرآني بضرورة إعداد القوة بكل أشكالها لردع العدو وتحقيق التوازن. يقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.

إعداد العدة يأتي من خلال تعزيز بنية القوات المسلحة وتقوية أنظمتها وتحديث معداتها ورفع جاهزيتها القتالية بما يتناسب مع طبيعة التحديات المعاصرة. ثانياً، تنمية القدرات القتالية البشرية، إذ لا قيمة لأي تجهيز مادي إذا لم يتوفر العنصر البشري القادر على تشغيله بكفاءة، فالمجاهد مطالب بأن يكون مستعداً لمواجهة مختلف الظروف والاحتمالات التي قد تفرضها ساحة المعركة، الأمر الذي يستدعي تنمية مهاراته القتالية والحفاظ على حالة مستمرة من الانضباط والتعلم. ويمثل العنصر البشري الرصيد الأهم في القوات المسلحة لما يمتلكه من طاقات واستعدادات متميزة في مختلف المجالات، ما يستوجب اكتشاف هذه القدرات وتنميتها وتوجيهها نحو خدمة الأهداف السامية وتفعيلها ضمن مسار واع يربط بين الكفاءة العسكرية والرسالة القيمية.

0: FM أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام FM تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: 28 أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على إحدى التلال المرتفعة بشارع 30 في الظهار بإب، واستهدف بأكثر من 15 صاروخ منازل مواطنين آهلة بالسكان ومنشآت عامة في إب، أسفرت عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 18، بعضهم أصبحت حالته خطرة من الأطفال والنساء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان بغارة منزل للمواطن عبد الله السراجي في منطقة يختل بالمخاء الساحلية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان غارتين على جسر النمصة في الجعملة بمديرية مجز، ثم عاود استهدافه بغارتين ما أدى إلى تدميره بالكامل وانقطاع الطريق العام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان 4 غارات على مطار صنعاء الدولي في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، اغتالت عناصر مسلحة تابعة للإمارات نائب عاقل منطقة الممدارة بالشيخ عثمان بإطلاق وابل من الرصاص عليه وأردته قتيلا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن بنيران قوات العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، وشن 12 غارة على مديرية كتاف بصعدة، خلفت أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
5: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 8 غارات على مديرية العبدية، واستهدف ب5 غارات أخرى مديرية مجزر ونجد العتق في مديرية صرواح بمحافظة مارب، كما شن العدوان غارتين على مديرية ناطع وغارة على مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن نتيجة قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية، كما استشهد مواطنين 2 بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقب في مديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان غارتين على مديرية كتاف في محافظة صعدة، وشن 12 غارة مستهدفا بها مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية جبل مراد في محافظة مارب، وخلفت الغارات والقصف الصاروخي والمدفعي خسائر كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيبت امرأة برصاص قناصة المرتزقة في منطقة الضبة بمديرية الصلو في محافظة تعز، فيما ارتكبت قوى العدوان 70 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية وتحليق واستحداث تحصينات قتالية، وشملت الخروقات 18 خرقا، من بينها قصف مدفعي و37 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 90 خرقا في الساحل الغربي، بينها 3 ضربات للطيران التجسس المقاتل و8 خروقات بقصف مدفعي و66 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في محاولة صهيونية بائسة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة، شن العدو الصهيوني عدوان جويا بسلسلة غارات على مناطق مدنية بالعاصمة اليمنية صنعاء.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، أحبطت وحدات الجيش واللجان الشعبية زحفا واسع لمرتزقة العدو السعودي استمر لساعات طويلة تحت غطاء جوي مكثف لطائراته الحربية والأباتشي، وقتل وأصيب أعداد كبيرة من مرتزقته، وتم إحراق وتدمير آليتين وعتاد عسكري خلال الزحف الفاشل باتجاه سلسلة جبال علي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على تجمعات العدو في معسكر البقع من جهة نجران، تمكنت من قتل وجرح عدد كبير منهم، وقتل عدد آخر بقصف صاروخي على تجمعاتهم، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو بصلية صواريخ كاتيوشا في بوابة الموسم بجيزان، واستهدفت المدفعية تجمعات أخرى قبالة منفذ علب في عسير ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دمرت وحدة الهندسة بصاروخ موجه آلية عسكرية للمرتزقة في منطقة النجد بسرواح وأحرقتها وقتل من عليها، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية تمكنوا خلالها من تحرير عدة أسرى للجيش واللجان الشعبية كانوا لدى المرتزق خالد مسعد في محافظة الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو في التبة الرملية وعباسة ودور عين الشرقية والغربية في نجران ب27 صاروخ كاتيوشا، كما استهدفت المدفعية بعدة قذائف قيادة الحاجز وآليات العدو السعودي في تبة عامر وموقع مستحدث خلف موقع المسيال بعسير، كما قتلت وحدة القناصة مرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب، وقتلت جندي سعودي في المخروق الصغير بمنطقة نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 سيطر الأبطال المجاهدين بشكل كامل على موقعين بعملية نوعية في منفذ الطوال بحرب، وقتل العديد منهم وأصيب آخرون، كما اغتنموا أسلحة متنوعة من الموقعين ودمروا عربة برادلي أمريكية الصنع، وكسروا زحفا لمرتزقة العدو السعودي شرق جبل النار قبالة جيزان، وكبدوهم خسائر كبيرة، كما اعترف إعلام العدوان بمقتل 7 من جنوده في مواجهات مع المجاهدين فيما وراء الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو عملية هجومية بعدة طائرات قاصف توكي استهدفت موقعا عسكريا في نجران أصابته بشكل دقيق، ونفذ عملية بعدة طائرات قاصف توكي على معسكر مستحدث قبالة جيزان أصابه بشكل دقيق، وخلفت العمليات قتلى وجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع العدو شرق حيران وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، ونفذوا عملية أخرى استهدفت مواقعهم شمال جبل النار، كما نفذوا عملية إغارة على مواقع العدو قبالة منفذ علب وتم خلالها التنكيل بالعدو وقتل وجرح عدد منهم، وانفجرت عبوة ناسفة بمجموعة مرتزقة في ذات القطاع وسقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر الأبطال المجاهدين مدرعة للخونة بعبوة ناسفة وسقط من كان على متنها قتلى وجرحى في ناطع، ونفذت وحدة الهندسة كمينا محكما لمجموعة مرتزقة في ناطع وقتل وأصيب عدد منهم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بسط لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
2: وما
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عيأخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك بروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
6: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: من نور.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قد يكون من مظاهر الضياع بالنسبة كمسلمين من مظاهر الضلال في نفوسنا. الحديث عن مشاكل كبيرة جدا وخطيرة جدا هي عامة لجميع المسلمين، يبدو أن الكثير شيء ليس هناك حاجة للحديث عنه، أو شيء ليس هناك حاجة لمعرفته، شيء لا يهمنا أمره. هذه الحالة النفسية في حد ذاتها ضلال كبير وخطورة بالغة على الإنسان. يعود واحد إلى تشغيل البرنامج المألوف لديه، ما لنا حاجة بنصلي ونصوم ونلهم الله بين أموالنا. إذا كانت هذا النظرة عند الإنسان فليعرف بأنه في خطورة بالغة، في خطورة بالغة، ويعيش حالة رهيبة من الجهل بدينه، يعيش حالة رهيبة من الجهل بدينه. وقد يكون فعلا سائر طريق جهنم، وهو يعتقد أنه هو الذي رسم نفسه طريق سليمة هادئة إلى الجنة. لكن محمد صلى الله عليه وآله رسول الله احتاج أن يسلك الطريق الشاذ إلى الجنة. ليست هذه حماقة، حماقة في النظرة إلى الدين وفي النظرة إلى الجنة، في النظرة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أتصور أنا ومن أنا ما باستطاعتي أن أرسم لنفسي طريق هادئة، طريق ما تشغلني عن أي شيء من أمور ديني، ما تشغلني عن أي شيء من أمور دنياي، وأصل الجنة بكل هدوء. لكن أولئك الأنبياء صلى الله عليه وسلم كانوا مساكين، احتاجوا يسلكوا الطريق الشاق إلى الله. سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله، الله يقول له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. صبر أولو العزم من الرسل، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وهو من هو في إيمانه بالله وقربه من الله. إذن فالإنسان يقيس نفسه برسول الله صلى الله عليه وآله، له لماذا ذلك الرجل العظيم الذي قال الله لنا في مقام النظرة إليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أصبحت المأساة جدا لدى المسلمين أن ليس فقط مجرد تقصير في قضية هم يؤمنون بأهميتها ويؤمنون بأنها جزء مهم من دينهم، اهتمام بأمر المسلمين، الاهتمام بأمر الدين، محاربة أعداء الله من اليهود والنصارى وعملائهم. لم يعد هناك شعور تقريب عند كثير من الناس، وخاصة داخلنا إحنا الزيدية، أن أصبحوا في أحط مستوى من الوعي، شعور بأن هذه القضية مهمة ولكن نبدو مقصرين. كان هذا لا بأس، يمثل نقلة جيدة، بل أحيانا وعند الكثير بل وعند بعض المتعبدين أيضا تبدو قضايا لا أهمية لها وأشياء خارج إطار ما يجب أن نهتم به من أمر ديننا. إذن في حالة مثل هذه تحصل عند أي شخص منا، فلينظر إلى ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وآله، أنه هو كلف بأن يمشي ولو بمفرده، طريق الشاقة. قد تكون كثيرة عند الناس وقد ينطلق بعض الناس فيها بإعجاب أيضا، بإعجاب بأنه قد رسم من نفسه طريق تمام من أحسن الطرق، والذي ينتج منها تقصير في القضايا التي هي بالغة أهمية عند الله، عدم شعور بأهميتها. وقد جرى نفسه في الأخير في وضعية سيئة جدا بسبب تقصيره. قد يكون قد رسم لنفسه طريق ويرى نفسه أيضا أنه مسلم، فقد يأتي الواقع فيكشف ولو لم يكن إلا يوم القيامة سيرى أنه كان قد كفر، كان قد كفر فعلا، أصبحت تلك الطريق التي رسمها لنفسه إنما هي طريق أبعدته عن الله، طريق جعلته بعيدا عن الجنة، طريقا أدت به إلى النار.

8 شهداء في غزة وجنين، مجازر العائلات تعود للقطاع، الاغتيالات تغزو الضفة، الأهالي بين نيران مسيرات العدو ورصاصه. مصادر اقتصادية موضلة استعادة ثقة خطوط الشحن تؤرق السعودية ومحاولاتها لكبح المخاطر، مجرد مسكنات تحمل الميزانية أعباء متصاعدة. العدو يتراجع عن مشروع المناطق التجريبية جنوب لبنان، وسلطة عون تتشبث بنعش المفاوضات المباشرة بعد شهرين من اتفاق الإطار. المنظمة البحرية الدولية تفند ادعاءات ترامب عن السيطرة على هرمز، وتؤكد 6000 بحار على متن 400 سفينة عالقون في المضيق. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فتح مضيق هرمز مرتبط بوقف الحروب في المنطقة، خصوصا في لبنان وقطاع غزة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أزمة الشيطان وقرنه تتفاقم ولا سبيل إلى الانفراج. التداعيات تتكاثر وتتجاوز بالنسبة للأمريكي من الميدان إلى الاقتصاد، وتسير بشكل حثيث نحو التأثير على السياسة. كل من يدفع ثمن الحرب عند محطة الوقود سيعاقب ترامب عند صندوق الاقتراع بشكل حتمي. وبالنسبة للسعودي، الأثر المضر لا يقتصر على رفع تكاليف النقل أو زيادة فترة الشحن والإبحار، بل يتعدى الأمرين إلى فرار مشغلي ومالكي السفن من كلا المسارين السعوديين الناقلين للنفط. ينبع بوصفها بوليصة تأمين أو بوليصة تأمين البقر الحلوب تلفظ أنفاسها، وأي خطوة عدائية من نظام المملكة ستلف عليه حبل المشنقة أكثر بفضل الله وعونه. وقريبا من مجرمي الرياض لا يبدو نتنياهو المجرم في فسحة من أمره. ومن المفارقات أن الخطر بالنسبة له لم يعد آت من حزب الله أو حماس والجهاد وحسب، أو يرتبط فقط بغادي أيزنكوت أو نفتالي بنيت، بل من معارضيه ومنافسيه في الدموية والإجرام تجاه أمتنا. هذا السفاح تحت الضغط داخل معسكره. خريطة ما يسمى اليمين الإسرائيلي تتشظى إلى أحزاب وقوائم جديدة، وهو في سياق فرض الانضباط ومنع التفكك. يجد أن لا شيء يوحد قاعدته ويرضي غيرها سوى جولة تالية من سفك الدماء من غزة إلى الضفة وتوسيع جغرافيا التهويد، ليس في فلسطين إنما في بقية دول الطوق. في المقابل، لا أحد من عرب النفط في وارد التعامل مع هذه المحرقة المفتوحة على ما هو أخطر. والله المستعان.

0: البداية بغزة، حيث أفادت مصادر طبية عن التقاء 5 شهداء في غارات للعدو الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم. أعلن مجمع ناصر الطبي عن التقاء 3 شهداء من عائلة واحدة في قصف من مسيرة للعدو الإسرائيلي شمالي مدينة خان يونس. وأفادت مصادر فلسطينية عن ارتقاء شهيد بقصف من مسيرة صهيونية على حي صبرا جنوب مدينة غزة، وسقوط جريح برصاص قوات العدو شرق دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ عن شهيد ومصابين في غارة من مسيرة العدو على منطقة النفق بمدينة غزة، كما أكد المصدر إصابة مواطنين 2 برصاص قوات العدو الإسرائيلي في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. ونفذ العدو عمليات نسف بحي الزيتون، وفتحت زوارقه نيرانها عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
1: بس الشديد روحنا لقينا ثلاثة قاعدين على باب الدار، والثلاثة قطع، الثلاثة مقطعين تقطيع. اللي صار معهم شارع المطاح، مفترق المطاح شارع العبدية، عند منزل فايز عبدين بالضبط، على باب منزل فايز عبدين، على باب الدار بالضبط من برا. لا لا لا، كانوا قاعدين جنب الدار، قاعدين جنب الدار
2: بعيد عن
1: الخط الأصفر تقريبا 100 متر. مفوضات مين كلهم والله كذابين، اقسم بالله كلهم كذابين، والله العظيم كلهم كذابين.
3: العسولي بيكونوا اخوالي هدول، هذا مسارع سكان القراره وقاعد عندنا في البحر، من كثر الضيق اللي احنا فيه راح يجي على داره، الواحد تشبع داره اللي هي اليوم احنا وطننا دار، ما فيش لنا وطن، راح على داره يقعد، وقعد مرته واولاده عندنا في البحر. الصبح صحينا قالوا لنا استشهد في واحد فيهم عريس جديد، عبد الحميد بنته الصغيرة 1.5 سنة، وعنده ولد 7 سنين وبنته 9 سنين، كلهم أطفال هيوم يتيتموا، ولا إلهم ذنب بأي حاجة، حرام اللي بيصير فينا ومعي إحنا وصلنا مرحلة تعبنا، يا بتقتلونا يا بتخلونا نعيش، يا أما ولا مستكترين حتى الموت علينا إحنا. وكل الهدنة هذه كذابة، هذه ولا في هدنة، كل يوم في موت، كل يوم في جرحى، كل يوم في حاجة، ولا شايفين حدا في العين.
0: وتواجه جمعيات الإغاثة الطبية في قطاع غزة خطر التوقف عن تقديم خدماتها لآلاف المرضى في ظل شح الأدوية وتعطل عدد من الأجهزة الطبية والمخبرية. وأكدت الجمعيات أن التحديات أمامها في ظل حصار العدو الإسرائيلي على القطاع تشمل نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء وصيانة المعدات. وأوضحت أن هذه الأزمة تلقي بظلالها على مرضى يعتمدون على تلك المرافق للحصول على الأدوية وإجراء الفحوص الدورية، في وقت يصعب فيه على كثير منهم الوصول إلى مراكز صحية أخرى أو شراء احتياجاتهم من خارج القطاع. ويشكو المرضى في القطاع من شح في الأدوية، لا سيما الأدوية المخصصة لمرضى الأمراض المزمنة، كما تتجاوز الأزمة نقص الأدوية وتعطل الأجهزة لتصل إلى مصدر الكهرباء الذي تعتمد عليه المرافق الطبية. أعلن المجرم بتسليل سموتريتش عن خطة لتهويد منطقتي النقب والجليل في فلسطين المحتلة عبر استخدام 1 مليون مغتصب صهيوني إضافي وإقامة عشرات المغتصبات. قال المجرم سموتريتش إن حزبه يسعى إلى نقل ما أسماه ثورة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة إلى النقب والجليل اللتين تضمان كثافة سكانية فلسطينية كبيرة. في السياق، أصدر جيش العدو الإسرائيلي قرارا بالاستيلاء على أكثر من 15 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة لإنشاء مسار أمني حول مغتصبة بساجوت المقامة على أراضي الفلسطينيين. وتأتي هذه الخطوات في سياق سياسات التهويد التي ينتهجها كيان العدو لفرض المزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهجير أصحابها. استشهد 3 مقاومين فلسطينيين بينهم قائد ميداني في غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت منزلا في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. ونعت سرايا القدس القائد الميداني قيس إبراهيم البيطاوي والشهيدين أحمد يعقوب وباسل تركمان من كتيبة جنين مؤكدة مواصلة طريق الجهاد والمقاومة. وعقب القصف اقتحمت قوات كبيرة من جيش العدو المنطقة المستهدفة ومنعت المواطنين وطواقم الإسعاف من الوصول إليها، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتعرض طواقمه للاعتداء ومصادرة معدات طبية كانت بحوزتهم، كما اختطفت قوات العدو جثامين الشهداء الثلاثة قبل أن تنسحب من المنطقة بعد نحو ساعتين. وحملت حركة حماس العدو المسؤولية عن تداعيات الجريمة داعية إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية. يتفق ثلاثي الإجرام نتنياهو وبن غفير وسموتريتش في خطابهم الانتخابي على إعادة التصعيد إلى غزة ولبنان، لكن صراع المقاعد والتحالفات يهدد بتفكيك تكتلهم قبل الانتخابات.
2: قبل انتخابات أكتوبر تتقدم الحرب مجددا في خطاب ثلاثي الإجرام نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، مستندا إلى مزاج صهيوني يهودي يرى أن جبهتي غزة ولبنان لما تحسم بعد. في غزة يؤيد 68% العودة إلى القتال، فيما يرى 66% من الصهاينة أن الوضع في الشمال لا يوفر الأمن، وهي أرقام تجعل التصعيد ورقة انتخابية قابلة للاستثمار من قادة الإبادة. لكن الاتفاق على العدوانية والحرب لا يلغي خلافا يتسع حول كيفية خوض الانتخابات، فنتنياهو يضغط لدمج بن غفير وسموتريتش في قائمة واحدة خشية سقوط الصهيونية العقائدية تحت نسبة الحسم وضياع أصوات قد تكون كافية لإسقاط حكومته المقبلة. أما بن غفير فيرفض محتجا بأن التحالف قد يفقد القوة اليهودية 3 إلى 4 مقاعد، ومتهما نتنياهو بالسعي إلى تقليص قوته ليحتفظ بخيار تشكيل حكومة أوسع مع جادي أيزنكوت. أكثر حاجة إلى التحالفات، ولذلك سارع إلى تأييد دعوة نتنياهو. وهكذا تكشف الأزمة عن صراع يتجاوز الحساب الانتخابي إلى قيادة التيار الصهيوني العقدي وشكل الحكومة التالية، فابن غفير يريد قوة مستقلة تمنحه حق
4: 99.1 سام اف ام من صنعاء. مستمعينا الأكارم، نكتفي بهذا القدر من نشرة الأخبار من قناة المسيرة، وفي هذه الأثناء ننتقل وإياكم مباشرة وعلى الهواء لننقل لكم الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، وأيضا كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بمناسبة المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية.

نظرت فإذا أعلام على سطح الكعبة، ثم دخل علي ثلاث نسوة

كريم أبيض ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأزكى رائحة من المسك والعنبر فتناولتها وشربتها.

وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وإذا اشتد بي الطلق وإذا بطائر عظيم أبيض قد دخل عليّ.

الصلوات بأعلى الأصوات.

0: محمد وآل محمد. بعد كلمة سماحة الأمين العام، سماحة قائدنا، سماحة الشيخ نعيم، سيكون لنا مشاركة معكم من هنا من الضاحية، تحية للجنوب المقاوم، وتحية لتراب الجنوب، لحجار الجنوب، وزيتون الجنوب. بعد الكلمة إن شاء الله سنكون مع أناشيد ثورية بإذن الله.
1: صلوا على محمد وآل محمد. ذا أحمد ومحمد نور الهدى، اسم سما جمع القلوب وألفا، ماء الحياة جرى بساحل كفه، أحيا فؤاد العالمين وأسعفا، ثغر السماء تلا تراتيلا له، صلى على خير الأنام المصطفى، هو سيد الأخلاق فاض بجوده، هو باب مغفرة وباب للوفا، صلت عليه الكائنات وهللت، صلوا على خير الأنام المصطفى. نبقى مع كلمة رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان، سماحة الشيخ غازي حنيني، صلوا على محمد وآل محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار الميامين وعلى جميع عباد الله الصالحين من لدن آدم إلى قيام يوم الدين. أصحاب السماحة، السادة العلماء، الإخوة الحضور والأخوات الكريمات، ونخص بالتحية سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي شاركنا في احتفالنا اليوم هنا في الضاحية، ضاحية الصمود، ضاحية الجهاد والمقاومة، ضاحية الشهادة، ضحية الالتزام بالخط، الضحية التي قدمت نفسها وأبناءها ورجالها ونساءها فداء للبنان، كما قدم الجنوب نفسه فداء للبنان وفداء لفلسطين. في هذا اليوم، يوم ولادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتوجه بالتهنئة إلى رسول الله بالصلاة عليه وعلى آله الأطهار في هذا اليوم، في هذا الأسبوع، أسبوع ولادة محمد خير خلق الله، خير ولد آدم، وخير من نطق بالضاد عليه وعلى آله الصلاة والسلام. كما نتوجه بالتهنئة لأحرار العالم أجمع، الأحرار الذين واكبونا في معركتنا مع العدو الصهيوني الأمريكي، وللأمة الإسلامية ولمحور المقاومة ولقادة محور المقاومة ولكبار علمائنا ومراجعنا هنالك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي العراق وفي مصر وفي اليمن وفي عمان وفي ليبيا. هؤلاء العلماء الذين أثبتوا صدقهم مع الله وصدقهم مع رسول الله وصدقهم مع الأمة، فكان موقفهم ذلك الموقف الذي فصل بين الحق والباطل وأظهر كلمة الحق في زمن أريد للحق أن يضيع وأريد للحق أن يطمس. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي مدحه ربه تبارك وتعالى وقال وإنك لعلى خلق عظيم، ومدحه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله عز وجل كرم نبيه وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وجعل رسالته خاتمة لكل الرسالات التي جاء بها الأنبياء والمرسلون من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة، في هذا اليوم ومن هنا عندما نقف لنتصدى بكل جرأة وبكل صراحة وبكل وضوح دفاعا عن حقنا، دفاعا عن أرضنا، عن لبنان، عن جنوبنا، عن تراب بيروت وصيدا وصور والنبطي وبعلبك وجبشيت وكسروان وطرابلس وعكار وحلبة حتى الحدود، دفاعا عن هذا البلد، دفاعا عن هذا البلد، نقف لنقول كلمة الحق في وقت يريد العدو أن يقمع قولة الحق في هذا الوقت وفي هذا الزمن. هذا العدو المستقوي
0: بسيده الأمريكي، هو يظن أنه بقتلنا، بشهادة أبنائنا، بدماء أبنائنا ونسائنا وأطفالنا يمكن أن ينتصر علينا. هو واهم، هو مشتبه، هو التبس الأمر عليه. نحن في تاريخنا قدمنا آلاف الشهداء دفاعا عن كرامتنا وعن أمتنا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه المحجة هي الإسلام، هي المنهج الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنعرف الحق من الباطل، فنقف مع الحق مهما كانت التضحيات، ونقف مع الحق مهما كان الثمن غاليا، مهما كان الثمن غاليا نقف مع الحق وندافع عن الحق لنحمي أنفسنا ونحمي أمتنا ونحمي شعبنا ونحمي أرضنا. هذا ما تمثل به أهل الجنوب. من هنا التحية إلى علي الطاهر، التحية إلى النبطي وجبشيت، إلى دير ميماس، إلى الطيبة، إلى بارون الراس، إلى الناخورة، إلى بنت جبيل. هنالك وقف السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه متحديا العدو الصهيوني لأرض الجنوب، لصيدا وحارتها وقراها، وللزهران وقراه، وإلى جزين وكفر حونا وكل الأراضي في جنوبنا. نقول لهم: اليوم يشهد العالم مقدار صمودنا وثباتنا، وبالتالي العالم وأحرار العالم. شعار هذا العام رسول الأحرار من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا ومجموعة دول أوروبا الغربية والشرقية يقفون معنا اليوم. ولذلك أيها الأحبة، اليوم يتكلمون عن الأكثرية. إذا أردتم أن نتكلم معكم بالأرقام، هذه الأرقام بيننا وبينكم، وستأتي الانتخابات القادمة، وسيقول الأغلبية من الشعب اللبناني: أين سلاح المقاومة وأين هي المقاومة في لبنان؟ سيقول الأغلبية من الشعب اللبناني: ما هو مصير المقاومة وما هو مصير سلاح المقاومة في لبنان؟ لن نتكلم معكم إنش عربي ولا سياسة ولا إعلام، أرقام. تتكلمون عن الأكثرية، والأكثرية من الشعب اللبناني سنة وشيعة ودروز وعلويين وماورني وأرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت وعلمانيين ووطنيين واشتراكيين وناصريين ويساريين، أغلبية اللبنانيين مع المقاومة. وأقول يا فخامة الرئيس، أنت ابن الجنوب، يا فخامة الرئيس أنت ابن المؤسسة العسكرية، يا فخامة الرئيس أنت ابن الطائفة المارونية الكريمة العزيزة علينا في لبنان، يا فخامة الرئيس إذا كان هنالك من صور أن الموقف الأمريكي متعاونا مع الصهيوني سيأتي لك بالعسل والسمن والخير لهذا البلد، فهذا مزيد من الضياع لمستقبل لبنان. إذا أردت أن تعرف أين مستقبل لبنان يا فخامة الرئيس، قم بزيارة إلى الجنوب لتعرف ماذا يجري على أرض الجنوب. يا فخامة الرئيس، إذا أردت أن تعرف ماذا يجري فالتقي بمجموعة من أهل الشهداء من أبناء الجنوب. يا فخامة الرئيس، إذا أردت أن تعرف، إذا أردت أن تعرف فاسمع من الطرفين ولا تسمع من طرف واحد، لأنك أنت الحاكم، أنت حاكم في هذا البلد، أنت الرئيس لكل اللبنانيين، أنت الرئيس للعشر تلاف وأربعمية واثنان وخمسين كيلومتر مربع يا فخامة الرئيس. ولذلك إذا هنالك من يريد أن يصور لك أن الأكثرية عكس الواقع، فهؤلاء هم يكذبون عليك يا فخامة الرئيس، ويضللون المعلومات إليك، ويدسون إليك معلومات مسمومة. لذلك يا فخامة الرئيس، نحن لبنان بكل طوائفه ضد العدو الصهيوني. نعم، في فريق من اللبنانيين من مجموع الطوائف اللبنانية دون تمييز هم يريدون التفاهم مع العدو الإسرائيلي، موجود، لكن تعال حط على الطاولة وشوف مين أكثر ومين أقل، واحكم بعد ذلك يا فخامة الرئيس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ننوه إلى أن مهرجان الألعاب والأنشطة التعبيرية في هذه المناسبة الكريمة الذي يقام في هذه الباحة يستمر ليومي السبت والأحد من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة الحادية عشر مساء، وندعو الشخصيات والجمهور الكريم لافتتاح المهرجان بعد انتهاء الحفل مباشرة. صلوا على محمد وآل محمد. واعتصموا بحبل الله، فها قد أذنت السماء رحمة بمولد رسول الله. وافتح كتابك يا مجمع الفضائل، وانثر أريج الحبيب بين القوافل، سيد المرسلين، خاتم النبيين، رحمة العالمين، شاهدا ونذيرا، وسراجا منيرا، على هدى مستقيم، على خلق عظيم، محمد رسول الله. واعتصموا بحبل الله، وانسجوا من اليقين رداء الصبر، فإن بعين الله. واعتصموا بحبل الله، واجمعوا مؤن السنين العجاف، وطوفوا حيث الحق طاف، وكونوا خير أمة أخرجت من الناس للناس. محمد رسول الله، والذين معه في كل زمان رحماء، تعرفهم المساجد والمنابر، رحماء تعرفهم دموع المستضعفين، دفء القوافي بين قصائد الفقراء، تعرفهم محمديون رحماء. محمد رسول الله، والذين معه أشداء إذا اشتد النزال، محمديون كلما أذن بلال للقتال، حنينيون بدريون، والخنادق خيوط في سبحة مجدهم، شهداؤهم منذ حمزة قادة، وأسراهم منذ جلد عمار سادة، وجرحاهم شهود وجرحهم قلادة، لهم في رسول الله أسوة إذا اشتد الحصار، فشد يا سلمان على البطون الحجار، ولا تعط لدعي كف ذلة، فسيكفيكهم الله، محمد رسول الله. والغالبون في الذكر حزب الله، وفي سبيل الله يمضون مجاهدون سادة وقيادة، منذ كان القتل لنا عادة إلى اقتلونا، فإن شعبنا سيعي إلى نحن لا نهزم حتى توضأ النصر عند شهادة الستين، وركن التراب على ورود ألف ألف شهيد. والنصر آت آت، نراه قريبا مهما رأوه بعيد، فالمحمديون في الميدان كسنابل القمح، كزهر الزيزفون يعبرون إلى أطراف المجد تحت ظلال النعيم. صبرهم صليات ووعيد، الأرض أرضهم وسنعود إليها، رغم أنف كل مطبع وعنيد. فارفع يمينك قائدنا، وخذ بيعة الأعناق من جديد، سنعود بعزمك للبيوت وللحقول، وإسرائيل من أرضنا ستمحى ستزول. فسر بنا لجج البحر نعبر، وحق شمس الهواشم، بمحمد بعلي بالحسنين بفاطم، معك معك حتى طلعت القائم. لبيك أمين الدماء، لبيك قائدنا، لبيك يا قاسم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق مولانا وحبيبنا وقائدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الأطهار، وعلى صحبه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والصالحين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحتفل بولادة رسول الأحرار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسنتحدث في هذه المناسبة عن الولادة الميمونة وعن الدور العظيم لسيد الرسل والأنبياء على مستوى البشرية جمعاء. كذلك سنتعرض لبعض الموضوعات، ومنها الموضوع السياسي في بلدنا. أولا، مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولد في ربيع الأول، وهذه الولادة الميمونة هي ولادة الطهر والعفاف والعصمة والأخلاق والمكارم والعطاءات. هو الذي اختاره رب العالمين لأن يكون خاتم الأنبياء والرسل، وأن يكون السيد الذي يحمل رسالة السماء الشاملة التي تعبر عن كل الرسالات السماوية التي مرت عبر التاريخ. رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الأحرار الذين يفتحون عقولهم وقلوبهم الصافية والنقية ليتلقوا الوحي الإلهي ويتعرفوا على الحقائق التي تسعدهم في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا في كتابه العزيز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الرحمة المهداة، كما قال عن نفسه: أنا رحمة مهداة، مهداة إلى البشرية، مهداة إلى الإنسانية. هو الرحمة لينقل البشر من أطماع الدنيا ومن أهواء النفس إلى طاعة الله تعالى، لتكون الاستقامة على الأرض ويكون الفوز عند الله تعالى في يوم القيامة. شخصيته جامعة، هو المربي والقائد والمعلم والقيادة العسكرية والحاكم للدولة. هو الذي جمع كل الصفات الإنسانية التي تترتب على خصوصية الفرد وعلى الجماعة وحكم الجماعة. هو مظهر رحمة الله الواسعة، وخاتم الأنبياء والرسل. هو العظيم، قال عنه جل وعلا في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم في خلقه، عظيم في المبادئ الإسلامية التي طرحها، عظيم في التعاليم التي ترقى بالإنسان إلى أعلى المستويات، عظيم في أداء عادل يحقق للبشرية سعادتها في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو يحمل رسالة الأنبياء الذين أتوا من قبله، ورسالة المستقبل لكل البشرية إلى يوم القيامة. هذا النبي الأكرم عانى الكثير في مكة المكرمة 13 عاما من الإيذاء والملاحقة والتهم بالجنون وبالسحر وبالكذب وبكل أنواع الادعاءات الكاذبة من أجل أن يسقطوه قبل أن يكون مع الناس
وقبل أن يصل كلامه إلى الناس، ولكنهم لم يتمكنوا. كذلك حاصروه في شعب أبي طالب 3 سنوات، من السنة 7 إلى السنة 10 للهجرة، حصار اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي وفي كل العلاقات. أبداً اليوم منلاحظ أن أمريكا وكل أولئك الذين يعملون على خط الشرك والانحراف والكفر هم أمة واحدة. عبر التاريخ كان الحصار لنبي الله الأكرم مع أصحابه النجباء، مع أهل بيته وعشيرته، مع الذين آمنوا به، واليوم أيضا كذلك يكون هناك حصار على الشاكلة نفسها، ولكنه صمد وثبت. هو يحمل رسالة السماء، يحمل رسالة النور، يحمل رسالة خلاص الإنسان. كيف يخضع لهم وكيف يقف عندما يواجهونه؟ هو دائما في حالة مواجهة. حتى في المدينة المنورة، 10 سنوات من الحكم في المدينة المنورة لم تبقى حرب إلا وخاضها، كلها حروب تريد أن تسقط الدولة الإسلامية الناشئة، سواء في معركة بدر أو أحد أو الأحزاب أو كل المعارك التي خاضها، ولكنه تخطاها ونجح وفاز بحمد الله تعالى. نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خلاص للبشرية، ونحن نقتدي به ونعرف تماما عظمة ما بلغ به، وعظمة ما احتواه القرآن الكريم، وعظمة ما احتوته السنة الشريفة، وسلوكه وأعماله وكل التعاليم التي علمنا إياها. سأتناول مفردة من مفردات توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لحاجتنا إليها ولأهميتها، هي مفردة الوحدة الإسلامية. تعرفون أن عبر التاريخ نشأت أحزاب ومدارس كلامية، وهناك جماعات متفرقة وآراء متفرقة في تفسير الإسلام وفي فهم الآيات والأحكام الشرعية، ولكن هذه الخلافات هي داخل نقاش الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية، وهي لها علاقة بفهم الناس، بقدرتهم على معرفة الأحكام الشرعية. لن نتعرض إلى هذه الخلافات الطبيعية التي تنشأ بين البشر، لكن النبي واحد، هو واحد للسنة والشيعة، هو واحد لكل المسلمين، هو واحد عبر التاريخ على اختلاف المذاهب. الاختلافات في التفسير وفي الفهم وفي الوعي وفي بعض المسائل العقيدية وفي التشريع، لكن لا خلاف أن النبي واحد وأننا نعود إليه. مع أن نكون موحدين حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجب أن نكون موحدين في حياتنا. ألم يقل جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اتقوا الله تعالى، كونوا موحدين. لا نقصد هنا بالوحدة الإسلامية الوحدة الوجدانية والوحدة العاطفية والوحدة بالكلمات والألفاظ، إنما الوحدة التي تؤدي إلى منعة المسلمين وتحقق التكامل بينهم والتعاون والتعاضد، وخاصة بين الدول والشعوب وكل هؤلاء المنتشرين في العالم. الوحدة لتحرير الأمة من ربقة التبعية للاستعمار والانحراف والاستكبار، لتحرير الأمة من الاستلاب الثقافي والاقتصادي والسياسي، الوحدة لمواجهة مشاريع الفتنة بين المسلمين، ولمواجهة خطاب الكراهية والبغضاء ومن يزرع
الحواجز المذهبية والدينية والسياسية بين المسلمين، الوحدة للتصدي لمشاريع التفكيك والتفتيت التي تسلكها الإدارة الأمريكية الطاغية وتستعين بإسرائيل المجرمة من أجل أن تكسر منطقتنا ومن أجل أن تفتت أركان هذه الدول وهؤلاء الذين يعيشون فيها. الوحدة هي توجه نحو العدو الحقيقي للأمة والخروج من الصراعات البينية والداخلية التي يمكن أن تكون بيننا. للوحدة نتيجتان عمليتان نحتاجهما. الأولى أن نكون موحدين بمنع الفتنة، وأن تمتد هذه الوحدة من الوحدة الإسلامية إلى الوحدة الوطنية إلى الوحدة الإنسانية، لأن لا شيء يمنع أن تكون هذه الوحدة شاملة لكل أحرار العالم، لكل من يريد، تحت عنوان الفضائل والعدالة والاستقامة والحق بالحياة والعمل الإنساني. والنتيجة الثانية أن نكون موحدين حول القضية المركزية التي هي قضية فلسطين وتحرير فلسطين والأقصى، هذه القضية التي تعبر عن ألم ووجع ومستقبل كل المنطقة وكل شعوب المنطقة. هي قضية فلسطين، هي قضية الوحدة الإسلامية، ليست قضية سنية ولا قضية شيعية ولا قضية مذهبية، هي قضية إسلامية وطنية قومية عربية إنسانية تشمل كل هذه المعاني. ونحن من خلال فهمنا الإسلامي ندعو إلى هذا التوسعة، إلى هذه التوسعة التي تؤدي إلى الارتباط وإلى التفاعل في مواجهة أعداء الله تعالى، أعداء الأمة، أعداء الإنسانية، أعداء البشرية. ندعو الدول العربية والإسلامية خصوصا، والشعوب العربية والإسلامية أيضا خصوصا، إلى أن يعملوا للوحدة. لا يصح أن يبقوا متفرجين وإخوانهم يعانون، ولا أن يدخل الأعداء إلى مناطقنا وبعضهم يساعد الأعداء وبعضهم يصمت. آن لنا أن نكون معا، وأن تكون منطقتنا آمنة بالتفاهم بين دول المنطقة، وأن تضع حدا للاستكبار ولكل أدواته في منطقتنا. يا رسول الله، نحن اليوم نحتفل بولادتك ونعاهدك أننا سنبقى على خطك، وأننا سنرفع رايتك، وأننا نعيش السعادة الحقيقية عندما نكون تحت إمرة نهجك وتعاليمك، نقولها بالفم الملآن ليسمعها العالم. لبيك يا محمد، لبيك يا محمد، ثانيا. في 17 من ربيع الأول، يوم ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولد أيضا في التاريخ نفسه لكن في سنة أخرى، سنة 83 للهجرة، الإمام جعفر الصادق سلام الله تعالى عليه، وهو الإمام السادس من أئمة أهل البيت المعصومين سلام الله تعالى عليهم، كما يؤمن المذهب الجعفري الاثني عشري، وهو الإمام الذي ملأ الدنيا بعلمه وقدرته وعطاءاته وتجسيده لرسالة الإسلام الكاملة الشاملة. روي عن النجاشي عن الحسن بن علي الوشا أنه قال: أدركت في هذا المسجد، مسجد الكوفة،
أدركت في هذا المسجد 900 شيخ، كل يقول حدثني جعفر بن محمد. 900 شيخ من مختلف المسلمين، يعني سنة شيعة، عندهم أفكار أخرى. هؤلاء العلماء تتلمذوا على يد الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. لاحظوا هذه المكانة العظيمة وهذه القدرة، نحن نفتخر بأننا نقتدي به ونقتدي بسلوكه ونقتدي بنهجه. ثالثا، في 31 آب اختطف الإمام السيد موسى الصدر وغيب عن ساحة جهاده مع رفيقيه. الإمام الصدر كان رمزا وعلما وقدوة، متعدد القدرات والإمكانات. شخصية الإمام الصدر شخصية ذات أبعاد دينية واجتماعية وثقافية وسياسية وإنسانية. تنبه مبكرا لأخطار الكيان الصهيوني وأطلق عليه الشعار المعروف بأن إسرائيل شر مطلق، يعني لا يوجد فرصة بسيطة ولا يوجد حيز صغير ولا يوجد إمكانية محدودة لأن تكون خارج إطار الشر، هي كلها شر من أولها، من تأسيسها، من وجودها، من احتلالها، مما تتضمنه، من أحزابها، من قواها، هي شر مطلق. والشر المطلق في الحقيقة يجب أن نبتعد عنه أو نبعده عنا وأن نواجهه حتى لا يمس الأطفال والنساء والرجال والمستقبل والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الإمام الصدر هو دعا إلى الإصلاح السياسي في البلد أيضا في وقت مبكر، طرح فكرة نصرة المحرومين، اهتم بالجنوب اللبناني اهتماما استثنائيا وقال للجميع لا يمكن أن يبتسم لبنان وجنوبه معذب وجنوبه يعاني، يجب أن يكون هناك نصرة للجنوب، يجب أن يكون هناك مواجهة من أجل حماية الجنوب. مواجهة ضد مين؟ ضد إسرائيل واللي عم يدعم إسرائيل، لأن الجنوب عم بيعاني من إسرائيل منذ بدأت هذا الكيان وهذا الوجود السرطاني المزروع في منطقتنا زرعا، والذي أراد أن يقتلع الشعب الفلسطيني من أرضه. شوفوا الأفق العظيم عند الإمام الصدر، هو في الوقت الذي كان يسعى إلى الجنوب من أجل تخليصه من الاحتلال الإسرائيلي ومن العدوان الإسرائيلي، كان يهتم أيضا بالإصلاح السياسي والاجتماعي، وكانت نظرته إلى أهل البقاع الشرفاء نظرة من يرى بنور الله وعين الله تعالى، عندما جمعهم في قسم عظيم ودعاهم إلى حمل السلاح من أجل أن يواجهوا أعداء الله تعالى ومن أجل أن يدافعوا عن وطنهم. ما هذا الاهتمام المشترك بين الوضع الاجتماعي والإنساني وفي آن معا في مواجهة العدو الإسرائيلي مع هؤلاء الشرفاء الذين يعيشون في منطقة البقاع. نسأل الله تعالى أن يفرج عنه. وهنا نفهم لماذا اختطفوه، لماذا أبعدوه، لماذا غيبوه، لأنه كان يمثل العدالة والإنسانية، يمثل نهج رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك لا يريدون أن يكون هذا القائد موجودا بين ناسه وبيئته وأحبته، وكذلك لأنه يتحدث عن الإنسان، عن الكرامة. لذلك
شارك من شارك في إبعاده وفي تغييبه، نسأل الله تعالى أن يفرج عنه. هنا لابد أن نذكر بكل عز وافتخار سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، الذي كان دائما يذكر بصفات وخصائص إمام المقاومة في لبنان، الإمام الصدر، وكان يؤكد دائما على الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية، وهذا نهج سنستمر عليه إن شاء الله تعالى، لأننا نؤمن بهذا المنهج الإلهي وهؤلاء القادة الذين ساروا على الطريق. صلوا على محمد وآل محمد. رابعا، المنطقة اليوم في خضم عملية إعادة هيكلة تاريخية لصورتها ولموازين القوى فيها. نحن نشهد أحداثا غير عادية. أمريكا تمهد الطريق من أجل أن تزيد السيطرة وأن تهيئ المقدمات اللازمة لقيام إسرائيل الكبرى، مستفيدة من قدرتها وقوتها، ومستفيدة من الخضوع الموجود في منطقتنا. في مواجهة أمريكا وقفت إيران، وقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية متصدية منذ التأسيس على يد الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة، ومن أول يوم من 47 سنة لتقول هذه الجمهورية لا للاستكبار الأمريكي ولا للاستكبار السوفيتي، لا شرقية ولا غربية، ونعم لدعم فلسطين، ونعم لدعم المقاومة والتحرير في كل المنطقة. من 47 سنة إيران واقفة وتابع الإمام الشهيد السيد الخامنئي قدس سره على النهج نفسه، ووصلنا إلى أن يظهر في منطقتنا بشكل واضح تياران كبيران، تيار الاستكبار الطاغي الأمريكي ومعه الغدة السرطانية إسرائيل والغرب الطاغي أيضا، والتيار الآخر تيار الجمهورية الإسلامية المباركة ومعها المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن وفي كل المنطقة، في مواجهة مشاريع التفتيت والاحتلال والاستكبار والوصاية. المسألة كبيرة جدا وليست مسألة عادية. لم يترك الأعداء وسيلة إجرامية إلا واستخدموها في كل الجبهات، لم يتركوا عملا فيه إبادة للبشرية إلا واستخدموه. أمريكا عملت على الإبادة وإسرائيل عملت على الإبادة، وطبعا هن عم بيصرحوا بشكل علني لما بيطرحوا أنه هن عندهم مشروع، شو بيطلع مشروعهم؟ أن مصالحهم في أن يدمروا إيران، أن مصالحهم في أن يبيدوا المقاومة، أن مصالحهم في أن يمتلكوا كل خيرات المنطقة في الخليج وغير الخليج، وتكون كلها بإدارة أمريكية وبيد أمريكا. ما هن عم يعلنوا هذا الموضوع، يعني لما بيحكوا سرديتهم ما بتكون أنه إلهم حق، لا، سرديتهم بتقول أنه سيرتكبون الإجرام والإبادة من أجل أن يحرموا البشر من حقوقهم في بلدانهم ومن مستقبل أطفالهم. هذا هو المشروع، مشروع عدواني. بالمقابل لا، في مشروع حقيقي من أجل كرامة الإنسان مستمد من نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يترك الأعداء أي فرصة من أجل العدوان، ولكن لم ينجحوا.
ولن ينجحوا. لم ينجحوا بالقتل، ولم ينجحوا بالحصار الاقتصادي، ولم ينجحوا بكل الدعايات التي يطلقونها، ولا بالضغط من أجل الاستسلام، ولا بمحاولة التهجير، ولا محاولة فصل الناس عن المقاومة. ما عم ينجحوا ولا حينجحوا، بل عم يتفاجئوا أنه شو هالناس المتماسكة واللي مستعد لهذه التضحيات العظيمة. الحقيقة التضحيات كانت كبيرة جدا في فلسطين ولبنان وإيران واليمن والعراق وفي كل مكان، التضحيات كبيرة نعم، ولكن هذه التضحيات هي التي أوقفت هذا المشروع. أقول أوقفت ولا أقول ستوقف، لأنه كان عنده اندفاع غير عادية. طيب كانوا الأمريكان عم بيقولوا أنه بدنا 5 أيام حتى تسقط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب الأولى، أو بالأحرى في الحرب الثانية يوم 39 يوم. قال بدهم 5 أيام وخلص تخلص الجمهورية الإسلامية، ما بيعود فيها حدا. هيك خبروا نتنياهو لترامب. هلأ ترامب غضبان لأنه كذب عليه أو لأنه جره على محل ما عم بيقدر يطلع منه، ولا عم يعرف كيف بده يخلص بمواجهة إيران الصامدة والصابرة والمضحية. حتى نتنياهو بيعتبر أنه هو بيقدر يعمل اللي بده إياه. طيب صاروا 3 سنوات من وقت طوفان الأقصى إلى الآن يقتل يقتل يقتل ويرتكب الجرائم، ما قدر يحقق أهدافه. نعم قدر يحقق أنه في دمار، في خراب، في عدوان، في قتل نساء، قتل أطفال. هذه تعتبر جريمة ضد الإنسانية وتعتبر مسألة مسيئة، لكن ما قدر أنه يحقق الأهداف التي يريدها. أنا أحب ألفت النظر هنا لبعض من يقول خسرنا الكثير. لا، أنا بقول له بدنا نصحح، نحن ضحينا الكثير ولم نخسر. الخسارة هي عندما نستسلم، الخسارة هي عندما

المقاومون الجمهورية الإسلامية، كل أولئك الذين واجهوا، وأنهم قدموا تضحيات من أجل أن يعبروا عن إنسانيتهم ومن أجل أن يحموا حقوقهم ومستقبلهم. هذه تضحيات وليست خسائر. بالمقابل نعم، مين قال إنه أمريكا ما عم تخسر؟ عم تخسر، عم تخسر بالوضع الاقتصادي، عم تخسر بالنظرة إلى الواقع العالمي، عم تخسر بأنه ما عادت هي الرمز اللي كل الناس كانت تتمنى أنه تعمل مثل الأمريكان تحت عنوان حقوق الإنسان، وتحت عنوان أنه هن عندهم شيء مميز على المستوى الفكري والثقافي. هذا كله سقط. هذا اليوم ما بقى بتمثل أمريكا نموذج أو رمز شعوب العالم تتطلع لإلها أبدا. اتطلعوا لإلها بأنه مستعمر طاغي جبار قاتل مجرم. هيدي النظرة للأمريكان اليوم. أما الإسرائيل قال كانوا يروجوا لها أنه هي ديمقراطية. وين الديمقراطية هاي؟ ما في ديمقراطية أصلا. لما احتلت خلاص انتهى، ما بقى في أي عنوان من عناوين الشرف والكرامة. أمريكا عم تخسر، تخسر اقتصاديا، تخسر ثقافيا، تخسر بالوهم، تخسر بأن تكون رمز. كل هذا خسائر، وحتبين شوي شوي بتبين. شو اليوم 40 تريليون ديون أمريكا؟ في 4 تريليونات تقريبا خلال هاي الفترة اللي خلال سنة خسرتها أو تراجعت فيها أو استدانتها، لأنه في عندها أعباء غير عادية. شو معنى أنه

وحتكون الخسائر أكبر. خامسا، السلطة اللبنانية اختارت مسارا لا يشرفها ولا يشرف لبنان ولا يشرف تضحيات اللبنانيين. عندما تخلت طوعا عن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ودخلت في مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي وأعطته كل شيء مما طلبه ومما لم يطلبه، قولوا لي بالله المفاوضات المباشرة شو جابت لكم؟ لا جبتوا وقف إطلاق النار ولا جبتوا انسحاب، بل تنازلتوا عن حق المقاضاة، ما قدرتوا تعملوا ولا خطوة حتى انتوا عم بتروحوا على المفاوضات القصف شغال، وبعد ما ترجعوا القصف شغال. إهانات، إذلال. يا عمي وقفوا بس شوي، قولوا لا لمرة واحدة، حاولوا انه تبينوا بانه انتوا عندكم ما يساعد على ان تأخذوا شيئا في المستقبل. للأسف بعدين عشو راكدين، يعني عشو عم تعطوا، عشو عم تتنازلوا؟ ما تفكروا انه عم تتنازلوا من كيس غيركم، لا، اللي عم تتنازلوا فيه هو من كيسكم انتوا. أما الشرفاء، أما الذين قاوموا، أما الذين ضحوا والذين تآلفوا معهم والذين ساعدوا من كل الطوائف اللبنانية، هم براء من هذه التنازلات ومن هذه النتائج. هذه النتائج تلزمكم أنتم، لأنه أنتم عم تعطوا من كيس غيركم، عم تعطوا من كيس السيادة. مين بيحق لكم أنه تعطوا من كيس السيادة؟ مين مفوضكم أنه تتخلوا عن السيادة؟ قال بيقولوا انه المفاوضات احسن من الحرب. مظبوط، المفاوضات احسن من الحرب، بس قولوا لي هاي المفاوضات اللي فتوا فيها وقفت الحرب؟ ما هي هاي المفاوضات عم بتصير تحت الحرب وعم تعطي شرعية للحرب وعم بتصف الى جانب اسرائيل ضد المواطنين اللبنانيين وعم تقلن للاسرائيليين معكن حق انه تطلبوا اللي بدكن تطلبوه، ومكفي السلطة بالمفاوضات. يعني هذه ليست مفاوضات مقابل الحرب، هذه مفاوضات اسمها الاستسلام بمذلة من دون أي بدل ومن دون أي شيء. كنتوا بتقدروا تروحوا على المفاوضات غير المباشرة، كنتوا بتقدروا تشترطوا شروط. مين مقرب صوبكم انتو؟ شو صايبكم؟ شو نايبكم؟ مين اللي عم يدفع الثمن؟ انتو عم تدفعوا الثمن؟ انتو ما عم تدفعوا الثمن. انتو الان بالمفاوضات عم بتدفعوا البلد ثمن لحتى تبقوا على عروشكم، لحتى ترضوا امريكا. امريكا ما انا نزيها، امريكا متواطئة مع اسرائيل، الدنيا كلها بتعرف انه امريكا ليست وسيطا بينكم وبين الإسرائيليين أبدا، أمريكا وإسرائيل واحد. طب ما بتسمعوا نتنياهو وكاتس وهول جماعة دايما بيقولوا قصفنا بإذن من أمريكا، بالتشاور مع أمريكا، بالحكي مع السنتكم. طيب إذا في تنسيق كامل، حتى اسمعوا السفير الأمريكي واسمعوا كل المسؤولين الأمريكيين كيف يتحدثون، يتحدثون بطريقة تبين بشكل واضح أنهم معا وليسوا مختلفين. أمريكا ما ننزيها، لذلك أمريكا يجب أن تخرج. روحوا فتشوا على وسيط غير الوسيط الأمريكي حتى يمشي الحال، لأنه بالحقيقة نحن بدنا وسيط مع أمريكا وإسرائيل لأنه هني واحد، لحتى نقدر نلاقي حلول معينة. على كل حال نحن أيضا ما بدنا الحرب، والدليل انه عملنا اتفاق ب 27/11/2024 لما عملت الدولة اللبنانية الاتفاق، نحن وافقنا وقلنا لهم نحن معكم. اتفاق يشمل الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني تحت سقف 1701،
من وقت لهلا نحن التزمنا. نحن بالحقيقة عم نواجه عدوان. اللي موجود اليوم مش حرب متبادلة، اللي موجود اليوم عدوان إسرائيلي موصوف يزداد فترة وبينقص فترة. ولولا إيران والاتفاق مع أمريكا بمذكرة التفاهم لما انخفض التصعيد، وإلا العدوان بعده مستمر. هذا العدوان موجود. قال بعضهم بيقول طيب مش أحسن نعمل مفاوضات حتى إسرائيل ما تستمر بالتدمير؟ أنتوا شو جبتوا بالحرب؟ جبتوا التدمير. نحن جبنا التدمير؟ ليش نحن اللي حاربنا ولا إسرائيل هي اللي اعتدت؟ 3-4 صواريخ اسمه حرب ابتدائية؟ لا لك يا عمي، مشروع إسرائيل إسرائيل الكبرى. ما عم بيقول نتنياهو صراحة، شوفوا شو عم يعمل بسوريا يا أخي، ما حدا عم بيقول له شي بسوريا، وصار محتل آلاف الكيلومترات. طيب بغزة قالوا الفلسطينيين انه ملتزمين بالاتفاق بشكل كامل واعطوا كل شيء ممكن ينعطى بحسب الاتفاق. ما في التزام بالاتفاق. انتوا عشو عم تحكوا؟ قال بيقول معطونا شيء. في بعض اللي عم يتصلوا فينا بهالايام بيقول طيب فينا مثلا نعطي شيء للامريكان او للاسرائيليين حتى بس نجرهم على حل؟ شو بدنا نعطيهم؟ ما نحن في اتفاق بيننا، الاتفاق أخذنا وعطينا، هيك بيفترض الاتفاق 27. نحن بنعطي شيء وهن بيعطوا شيء. نحن عطينا أنه بيدخل الجيش اللبناني مقابل الانسحاب الإسرائيلي، فإذا في أخذ وعطى. شو المطلوب أكثر من هيك؟ شو بدنا نعطي بعد؟ الإسرائيلي رح يقلكن دائما بده سلاح الحزب. سلاح الحزب يعني الخرطوشة، يعني المسدس. هيدا ليوم القيامة ما بيخلص. يعني معناتها انتو عم تعطوه ذريعة لحتى يقول بس تخلصوا هنيك ببلش هون. شو هالحكي هذا؟ نحن رح نضل في الميدان، لن نقبل بهذه المشاريع التي يتحدثون عنها. طيب حدا ممكن يسأل ليش انتو لحد هلأ؟ طيب شو انجزتوا؟ انا بقلكن شو انجزنا. اللي ما بيعرف حتى يعرف، نحن أنجزنا أننا كسرنا مشروع إسرائيل الكبرى. نحن أنجزنا أننا منعناهم أن يصلوا إلى العاصمة بيروت. نحن أنجزنا أننا منعناهم أن يجردونا من قوتنا ومن سلاحنا حتى لا يصبح لبنان ضعيفا فيتمكنوا منه وتبدأ المستوطنات. اليوم ما بيتجرأ الإسرائيلي يعمل مستوطنة في جنوب لبنان لأنه مش مستقر، لأنه في مقاومة. ما بيتجرأ الإسرائيلي يرسم حدود برات الحدود اللي احتلها حتى الآن في فلسطين، يعني لا يستطيع أن يضم من حدود لبنان إليه ويعتبره أنه هذا صار رسمي عنده، لأنه يخشى من المقاومة وشعب المقاومة والأحرار الموجودين بلبنان. هذا كله يعتبر إنجازات، إنجازات أنه لا يتجرأ، إنجازات أنه لم يحقق مشروعه، إنجازات أنه توقف عند حد معين. جحافل هجمت على لبنان، حوالي 100,000 جندي وضابط إسرائيلي قاتلوا في معركة أولي البأس وفي معركة العصف المأكول وفي كل الفترات اللي كانت موجودة. لوين وصلوا؟ وصلوا إلى حدود. شوفوا المقاومين قديش قدموا، شوفوا الناس قديش قدمت. هذا كله يعتبر إنجاز. قال بيقولوا ما جبتون للدمار. يعني هلا لما بيعتدي الاسرائيلي بيكون عم بيجيب العسل، لما بيدافع المقاوم بيكون عم بيجيب الدمار. مين هيدا اللي حامل هالنظريه هاي؟ عم بيفكر مزبوط؟ هيدا على اي قواعد معتمد؟ بينقال للمعتدي انه دمر ولا للمعتدى عليه انه دمر؟ مين اللي عم يقصف؟ مين اللي عم يقتل؟ مين اللي عم بيبيد؟ مين اللي عم يعمل هالأعمال؟ فيقوا. على كل حال نحن عارفين انه في ناس لا بالدنيانا ولا حاضرين يكونوا معنا، وهن مسرورين انه إسرائيل عم تعمل اللي عم تعمل. مش مشكلة، من ضحك أخيرا ضحك كثيرا.
العبرة بالنهائي، مش العبرة هلأ. هلأ نحن بحالة مواجهة، حنستمر، رح نبقى صامدين، موقفنا واضح، نحن نقبل بتطبيق 27/11/2024 الاتفاق اللي انعمل تحت سقف 1701 وما في شيء آخر. أما هلأ بيحكوا لي مناطق تجريبية، وقال لجنة تحقق. شو لجنة تحقق؟ لجنة تحقق يعني لجنة مؤلفة من أمريكا وإسرائيل تأمر أن تكون هذه اللجنة مسلطة على الجيش اللبناني لتجعله يدخل إلى المنازل، وتأمر بأن تسحب كل حياة موجودة. بعد ما تخلص من أول قرية بيشوفوا شو بيعملوا بالستين قرية الثانية، يعني إلى ما شاء الله تعالى. نحن ضد اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه. نحن لا نوافق على المناطق التجريبية ولا على ما ينتج عنها، يعني لا نوافق لا على لجنة التحقق ولا على من يشارك في لجنة التحقق، لا نوافق، لأنه هذا كله يعتبر خارج القانون وخارج الإجماع اللبناني وخارج الاتفاق. الاتفاق الإطار غير شرعي، غير قانوني، مذل، يدمر السيادة اللبنانية ولا يسترد الحقوق. نحن جماعة بدنا نعمل نحن وكل الشرفاء بقلب لبنان تنخلي راس لبنان عالي، وتنضل في مواجهة هذا التحدي شرفاء عظماء. اللي عنده هيك مقاومة ما بيخاف، اللي عنده هيك شباب مضحين بيبقى مرفوع الرأس، اللي عنده ناس مستعدة أن تقدم كل شيء مشان كرامتها وأرضها ووطنها وعزتها وشرفها لا يمكن أن تهزم. إذا مفكرين أنه هلأ في مين مبين مسيطر وفي مين مبين عم بيدمر وفي مين عم يعمل هذه الجرائم والآثام أنه بيقدر يحقق إنجازات، لا يستطيع تحقيق الإنجازات مع هذه المقاومة، مع شعب المقاومة، مع الشرفاء، مع الشهداء، مع العطاءات، لا يمكن أن يحققوا شيئا. قلنا لكم ونكرر، نحن كربلائيون لتحقيق الأهداف، وهيهات منا الذلة. يا أهلنا، يا أحبتنا، والله أنا عارف انتوا عم تتحملوا كتير، تضحياتكم عظيمة جدا، عم بسمعكم لما بتحكوا، عم تقووا على حالكم وتخلوا صوتكم اقوى من الدمار اللي حصل، وصوتكم اعلى من الدماء التي بذلتموها من ابنائكم واخوانكم واحبتكم. تأكدوا انه اللي عم تعملوه هو اللي بيوصلكم للكرامة والعزة. نحن وياكم بمركب واحد، رح نتعاون ونتساعد قد ما منقدر من أجل كرامتكم، من أجل استمراركم، من أجل المساعدة الاجتماعية، من أجل إعادة الإعمار، من أجل الترميم، كل هذا بدنا نشتغله سوا. وبعرف أنه المحطة كتير صعبة، يمكن بعضكم بيقول طيب اعملوا اللي ما بينعمل، طولوا بالكم، نحن جماعة معودين على الصبر، وكل شيء له وقته، لا تستعجلوا. البعض بيقول يعني بعد كمان بدنا نصبر، ماشي اصبروا، لأنه هول اللي مبوخرين وهول اللي شايفين حالهم أنه هني أقوياء بيعملوا بدنا بالعالم، بدك تنطر شوي بس لحتى بين بعض المعالم من الخسران، وإن شاء الله كل شيء له حل. لكن يلي ما له حل أنه نحن حنبقى رافعين راسنا وما لح نستسلم، ودقوا راسهم بالحيط ويعملوا اللي بدهم إياه. نحن أبناء محمد
وعلي وفاطمة والحسن والحسين، نحن أبناء المهدي، نحن أبناء التعاليم السمحاء، نحن أبناء العدالة، نحن أبناء الأرض، نحن أبناء الكرامة، نحن أبناء العزة، وهيهات منا الذلة. مبارك للمسلمين وللعالم بأسره ولادة النبي الأكرم محمد سيد الأنبياء والرسل صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: من وهج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة،
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعراً وإنشاداً،
1: أعرافاً وأسلافاً
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها
2: فن الفنون.

0: من منابع الحكمة
1: ومن عيون الهوية
0: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ضمأ القلوب والأسماع.
2: أيومك أم فؤادك قد تهيأ فأصبح نبض قلبك حيدريا ودوت فيك ذكرى يوم خم فهل ستجيب مقدمها المضية
3: وتجعل رجائي وانتهى آمالي أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
0: فن الفنون
1: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني إعداداً وتقديماً
0: سلطان السدح
1: ويلونها إخراجاً
0: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل مورداً إبداعياً أثر الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد الذي كما تعودنا في كل حلقة نطوف فيها في أرجاء اليمن الفسيح بإبداعه، بفنه، بمواقفه المشرفة، الثري والزاخر بكل إنتاجاته على كل الأصعدة وفي كل المستويات. واليوم نطل في فن الفنون من سنحان الإباء والرجولة والعطاء بتضحياتها بما قدمت وبما تمتلكه من مخزون ثقافي وثراء شعري وفن شعبي أصيل متميز متنوع، ككل منطقة يمنية تمتاز بما تمتلك بأهلها، بعراقتها، بثقافتها، بتاريخها وموروثها. واليوم مع شاعر من أعرق شعراء سنحان الذين جاهدوا بسيفهم وسلوا أقلامهم واستلوا الكلمات وانطلقوا في سبيل الله كمن ينطلقون في كل المجالات يحاربون بالقول وبالفعل. وها نحن اليوم بالقول والفعل نواكب ذلك ونتشرف بحضور ضيفنا العزيز الذي سنستمع إلى ما سيقدمه لنا في هذا اللقاء، والذي يمتلك مخزون طويل من الشعر ومن العطاء الشعري والثراء الشعبي الكبير، لكن سنحاول أن نسمع القدر الممكن خلال هذه الساعة في فن الفنون في موسمه الثاني. سنتعرف عليه، على اسمه، على إبداعه، لكن بعد أن يفتتح وينطلق في هذا اللقاء ويدشنه بصوته وبما سيختاره من إنتاجاته وإبداعاته الشعرية. إليك بسم الله.
2: جيتك وكل ولا صادق يحرك شراعي وانفاس صدري دعاء، صبري سفينة ومجدافي بقايا ذراعي وانا وحلمي معا. يا عام عاشر ولد من ضيق حاله سباعي قوته سفال الوعاء، اول مشاهد يراها قتل وحشي جماعي ذي ما قتل قد سعى. يا غارة الله من اوجاعي وقلة متاعي والجار ذي ما رعى، وعزة النفس ترباس الجهاز المناعي والمعنويه معا ربي وغيره لو تحالف خباث المساعي. شعب اليمن قد وعى والذل ما هو من أخلاقي ولا هي طباعي، ملعون من ضبعى صامد مقنف وثابت في سمايا وقاعي، مهما كذب وادعى طمرت حافي وما هميت سم الأفاعي. شموخي موضعى وأنا مقاتل ثقافي عسكري واجتماعي، والله لو اتقطع ما عيش قاعد في المنزل وخصمي مراعي ذيباعني وارتعى. وسلامتكم.
0: سلمك وعافاك ما شاء الله. ما عيش متقاعد في المنزل،
2: ما عيش قاعد في المنزل وخصمي مراعي.
0: خصمي مراعي، أنا أشهد. هذا ما عرفناه في سنحان وفي رموز سنحان وفي شاعرنا القدير الحاضر معنا الذي شرفنا في هذا اليوم في إذاعة سام اف ام في فن الفنون، جلال السكري. ارحب.
2: حياكم الله يا أستاذ سلطان،
0: نورتنا.
2: لنا الشرف إن شاء الله.
0: شرفتنا وشرفت البرنامج وكل جمهورنا، وإحنا طبعا أي حاجة من سنحان بعد أبو حرب قد إحنا بنعتبرها حاجة مميزة وحتى قبل، لكن اليوم أضيفت لكم نكهة مميزة خاصة في سنحان.
2: الله يحفظك ويبارك فيك.
0: من هذا السقف العالي نحب أن نبتدأ حلقتنا ومع هذا الشموخ الكبير سنحان الإباء بما قدمت، بما ضحت، بما تحتفظ به من تاريخ وبما تحمله من مسؤولية اليوم. كيف تشوفها اليوم ومسؤوليتها أمام الله وأمام الناس؟
2: من سنحان؟
0: أكيد
2: سنحان الحمد والشكر لله من أول نضحي هي من قدمت القادة الشرفاء العظماء السخيين المتواضعين المتحملين المسؤولية بما يحب الله سبحانه وتعالى، وتمثلت هذه في الشهيد أبو حرب المنصي صلى الله عليه والشهيد أبو صالح القوبري، ومنهم من الرفقاء من كانوا قيادة من بعد مثلا أبو إبراهيم القوبري، الشهيد أبو بلال الحنظل،
0: جميعاً والسلام.
2: الحمد لله لدينا الخير.
0: هني أنهم
2: أبو حيدر الجاكي وأبو الشهيد الكبير صالح الجاكي
0: كلهم من نفس المدرسة،
2: من العزلة ومن نفس المدرسة ومن نفس
0: هني لهم. جلال، أنت شاعر اليوم ولا من متى بدأت تشعر وتكتب الشعر؟
2: أنا بدأت أكتب الشعر من بداية العدوان السعودي الإماراتي، هو عدوان أمريكي إسرائيلي، لكن الله. هم في هذا الأيام عنونوه
0: القفازات.
2: أيوة، بدأت الشعر من هذاك الأيام، ومثل ما قلت الشعر هو فيني أنا هو وراثي.
0: أيوة أنتوا عندكم في سنحان قبائل مثل أي قبائل، فالشعر عادة بيكون في كل بيت.
3: أبي الله يطيل العافية وجدت سيدي علي وجدتي محمد صالح السكري كلنا شعراء الحمد لله ولاده.
0: كلا، وبدأت تكتب بدعم منهم ولا بانطلاقة شخصية؟
3: بدأت أكتب يعني تأثرت بقصيدة الشاعر معاذ الجنيد.
0: بس أنتوا أكيد شعركم كله حميني، كيف معاذ الجنيد؟ معاذ الجنيد بيكتب فصيح.
3: هذيك الأيام ما قد كنش بالشعر ولا قد بهايس
0: بالنسبة لك؟
3: بالنسبة لي عادوا ما قد قرح شعر هايس، لكن قريت القصيدة هذه حق معاذ الجنيد ما أنا حافظ منها إلا بيت عندما قال فما ندري جيشكم جنود أم أرانبوا
0: الله،
3: فقلت أكتب مثله. يعني ما كنت أنا عارف هل القصيدة موزونة ما هي موزونة، يعني ما كنت أعرف فصيح أم شعبي أم
0: قبل كم؟
3: بداية العدوى
0: يعني 10 سنوات 9 بدأت من هذاك الوقت تكتب القصائد.
3: أيوة.
0: كلام.
3: كنا من يعني حقيقة كنا من قبل مثلا في بلادنا ولادي يعني نشارك في الأعراس في
0: المواقف
3: عندنا في الأعراس، يعني ضروري نحنا نقوم بزامل والحال
0: استقبال
3: والرسفة والبالة والكذا لكن ما كانش هاجس ما تقول
0: قصيدة كاملة
3: وضن ولا قصيدة كاملة عدو ما تقول
0: بداية.
3: وبعدها قلت مع ذا جنيد في أبيات بسيطة.
0: ما كتبت قصيدة كاملة ولا أبيات؟
3: حوالي 12-13 بيت.
0: ما شاء الله ذي البداية. هات.
3: فقلت يعني لكن أول معذرة ما كذا أنا.
0: البداية بالأخير.
3: البداية ما كذا أنا داري احتاج.
0: البداية ما تحسب. إحنا نحسبنا لذين الحين مطلع.
3: قال أقول بما جرى في وسط أرضي، أقول بما حصل داخل بلادي.
0: بلادي.
3: أقول بكلمتان والدمع يجري وتشعل نار في داخل فؤادي.
0: الله.
3: أحبك يا بلادي كل حب وأحميك من أعمال الأعادي، فلو سالت دمانا كل يوم وطار رؤوسنا في كل وادي. الله. لو العصفور يأكل من جسدنا ويمشي فوقنا نعل الجوادي، فلن نرضى يقود الحكم خائن ولن نمشي بأمرك يا ابن هادي.
0: هادي.
3: ألم تخزى على وجهك وتخجل رفعت بدولتك سعر الزبادي، فشعبك قام يصرخ كل يوم بكل عزيمة رفع الأيادي يصيح بقوة الله أكبر يقول يا الله يا رب العبادي، فلن نبقى على الأعداء نصبر وقد قطعوا علي شربي وزادي، أما هذا في الإسلام عيب نفجر طالبة أول عدادي، لهذا الأمر قررنا نواصل ونمشي كلنا نحو الجهادي، فما ذنب الذي يدرس دروسا وهو للعلم يا كفره ينادي، وما ذنب الذي يقضع لرأسه وما ذنب المعلم والقيادي، تريد أن نموت لكي تعيشوا وتسعوا تنشروا فينا الفساد وسلامتكم.
0: سلامك وعافاك ما شاء الله. كم بقي لها شوية بس؟
3: هذه كانت البداية بداية الشعر. وبعدها بعد كما قلت لك ما كنا نعرفه فصيح أو شعبي، وبعدها قرح الهاجس شعبي ما عبش فصيح، حتى هذا إحنا وش يكتب فصيح ما على السرش.
0: يعني مرة واحدة بس حاولت؟
3: هذا من ما تأثرت من القصيدة العظيمة للشعر مع هذا الجنيد لها تحية من هذا المنبر، هذا كتبت هذا.
0: طبعا هو كان بيكتب تقريبا بيتكلم على نجران،
3: هو كان بيتكلم ما أظن على نجران
0: السعودي.
3: على نجران أو بين تخيل أني وقع زحف في ميدي وسطوها المجاهدين وهربوا. فهو من المشاهد قال لهم فما ندري في جيشك هم جنود أم أرانب.
0: أيوة في بداية العدوان كان الكل بيتزاحموا وكان الانتاج قليل عكس اليوم. طبعا اليوم قد معانا مئات الشعراء في كل وادي في كل بلاد هم موجودين، بس لكن الان بداوا يكتشفوا يظهروا.
3: نعم.
0: كيف بتشوف انت وجودك الشعري وسط هذا الزحمه الشعريه؟
3: وجودي الشعري الحمد لله والشكر له وجود مكثف ومعنويات عاليه، واي شاعر ما بيتم منتاج له زامل او كذا الا بتوفيق من الله ونيته.
0: مش معناه انه مش مشاعر الذي بمنتج له زي
3: نعم لكن بين اقول لك عندما بعض الشعراء يتحسس او كذا
0: صح،
3: يعني ربما الله ما هو راضي لك انك يمنتج لك هذا الزامل او يلحنه او كذا فخلي الامور، كان يقول ابو حرب خلوا الامور على الله.
0: على الله.
3: احنا بنخضع. قالوا خلوا الامور على الله كيف ما انا
0: الله. ابو حرب اشترك فيك هو الشهداء الباقين؟
3: والله إن إحنا تأثرنا منهم والتمسنا منهم واكتدينا بهم في جميع الأشياء الحمد لله، في التواضع في الأخلاق في حسن المعاملة مع الناس في العطاء والسخاء في ما تقول في أنا أقول يعني إننا لمست فيهم جميع المواصفات القرآنية.
0: الله.
3: فشهد العظماء أمانة يعني للحقيقة.
0: كم رابط معهم؟
3: مع أبو حرب أنا يعني ما استمريت الله يمكن شهرين عاد أنا بداية انطلاقتي.
0: أيوه.
3: واستشهد وبعدها من بعده
4: القائد العظيم البطل أبو صلاح القوبري سلام الله عليه، ومن بعده أبو إبراهيم القوبري، ومن بعده أبو بلال حنظل، ويعني قيادات شهداء عظماء خيرا
0: سلام الله عليهم جميعا وعلى كل ما تركوه فينا من أثر باقي وحي، ولازلنا لليوم نمضي على طريقهم نحافظ على هذا النهج وبهذا الأسلوب، يعني كل واحد بطريقته، بالشعر بالكلام بالجهاد بالإنفاق وبالتحرك في سبيل الله. طبعا أنت الشعر هو ليس عملك الأساسي،
4: الحمد لله قد شاركت في نجران، في ميدي، في مارب، في يعني في عدة جبهات، ما شو غير الشعر، إنه غير نحن بنكتب الشعر هنا جالسين في البيت، لا يعني الشعر بنخليه يعني عندما نتأثر بمواقف بهجمات للمجاهدين بصوت زحف، أما إنه إحنا مثل ما تأمر بمعروف أو تنهي عن المنكر
0: بطريقة جديدة، بس
4: بطريقة جديدة الذي هو الشعر، لأنه بعض الناس يتأثر من الشعر أكثر من ما يتأثر من مثلا محاضرة مثلا لأي مشرف ولا لأي كذا، بس الناس ما بيخطيه إلا الشعر أكثر، الناس ما تقول ما بيخطيه إلا الزوامل، وبفئة من المجتمع ما يخطوا إلا محاضرات، وفئة يتأثر وينطلق وانطلاق قوية بمشاهد الاقتحامات أي شيء من ما بيمثل الإعلام الحربي الموقف، وبالناس ينطلق بسبب أخلاقك وتعاملك معه،
0: صحيح
4: كلامك أدبك احترامك كيف أنت قدوة في الصلاة قدوة في معامل للناس في كذا، يعني الناس المجتمع فئات،
0: صحيح. بالأخير إحنا يهمنا أنه الكل يؤدي جهده ويسخر موهبته من أجل هذا الهدف،
4: وهو كله دفاع عن العرض وعن الوطن، وكل الجهاد وكل منفذ وكل جانب ضروري أن لكل الفئة يسدوا هذا الجانب،
0: الله.
4: السياسي الاجتماعي الاقتصادي الثقافي كل جانب يحتاج إلى مواجهة.
0: أنت اليوم واحد من القوات المسلحة وعاشرت أو عاصرت هؤلاء الأبطال في جبهة نجران وغيرهم،
4: نعم،
0: وكنت تعرف من قبل كيف كانوا القادة مثلا، كيف بتشوف الاختلاف بين قادتنا الذي انطلقوا على أساس قرآني وعلى وبين القادة الذي كانوا زمان يعني كل أساسه أشخاص ونفسيات؟
4: أنا عندما عشنا يعني إحنا عشنا بصراحة وحقيقة عشنا الماضي الأول، ولو كان سننا صغير لكن عشنا وشاهدنا أشياء يعني ما وجدناهاش في هذا الوقت اللي إحنا فيه الآن.
0: كيف؟
4: يعني التمظهر، العصبية، التكبر فوق الناس، حتى عندما يقول لك بعض الناس يا أخي كان الأول مفهنين لنا، كنا سابرين، كنا كذا كذا، لكن المواصفات الذي في القرآن في جنود الله ما حسيناش من قبل أبدا، يعني بدي لك ويهينك إذا هو كان مكفي لك الأول بدي لك ويهينك،
0: صح.
4: أما هذا
0: حتى ما بيش هذا بدي لك مدري ما هو يعني عوافي،
4: يعني ما بدي لك شيء، هو غير شعما مثل ما تقول يدي لك على أساس أنك تجيز رمز من رموز أنه يقودك على ماشي، لكن الآن بيخرجك من الظلمات إلى النور حتى ولا ما عندك شيء،
0: تعامل مع الباري رأسا،
4: تعامل مع الباري رأسا، مع الذي من ظلمك عين صفكه
0: الله،
4: إذا أنت بحاجة شيء عيدي لك، كان يقول أبو حرفة جبه سلام الله عليه إذا احتاجوا شيء ولا شيء كان يقول إن معناتكم الله ما شو داري نحن هنا، هو داري نحن هنا وعطي حاجتنا
0: الله،
4: ها يعني أشياء عظيمة
0: سلام الله عليه وعلى كل من مثل القوات المسلحة اليمنية اليوم، وأصبحنا نفتخر نقول القوات المسلحة اليمنية،
4: نعم،
0: ولو شيء نحن على الأقل تقدير مثل كل القوات المسلحة في الدول المنبطحة اليوم أو الذليلة أو التي لا موقف ولا صوت ولا بيان حتى أمام العدو الإسرائيلي وإجرامه في غزة وفي كل الشعوب العربية والإسلامية. كيف بتشوف أنت وأحد مثلا إحنا كشعب لو ما نشوف القوات المسلحة اليمنية بنرفع رأسنا للسماء مع كل بيان، مع كل إنجاز، مع كل معركة، مع كل تطوير، مع كل ضربة، أنت كواحد من القوات المسلحة اليمنية كيف بتشوف هذا الواقع الجديد؟
4: والله أنه للحقيقة واقع يرفع الرأس، واقع يفتخر كل يمني ويحمد الله ويشكر على هذا الواقع اللي إحنا فيه
0: الله،
4: ويكون إذا الذي يشتي يكون يستاد إيمانا ويكون يقارن بين الذي بيضرب صواريخه وبيشغل دفاعاته الجوية بيضرب صواريخ إلى الأعداء وبيسخر دفاعاته الجوية لضرب طائرات الأعداء بين الذي كانوا بيفجروهن داخليا،
0: صح،
4: لكي لا ندافع على أعراضنا ولا على كرامتنا
0: وهمنا البسيطة،
4: بعدها بيفجرهن بمه ما بغرب بشيء ولا ذيت، تخيل انك تبيع كرامتك وشرفك وعرضك بمقابل تنتم بنت جنبك بضحكي،
0: اي والله،
4: يعني قمه التفاهه، قمه الفساد، قمه اللامبالاه بهذا الشعب، كان الشعب هذا ما هو شيء. اما قواتنا المسلحه الان والله انها ترفع الراس ومضرب مثل لجميع الدول العربيه والاسلاميه
0: فعلا. قد كتبت شيء في القوات المسلحة؟ قد أثارك موقف من مواقف الضربات اليمنية خاصة خلال العامين الأخيرين؟
4: نعم، كتبت في بيان يحيى سريع قصيدة بعنوان فصيح اللسان، قلت فيها بيان يتبع بيان،
2: بيان يتبع بيان، سريع يأتي سريع،
0: سريع
2: مكين فوق الكيان، ما يسكع الله صكيع، سلاح ماله أمان، شفيع ماله شفيع، سلاح ماله أمان، شفيع ماله شفيع، ما هو جنانه جنان ولا ضقيعه ضقيع، صوته فصيح اللسان يسطع بما يستطيع، إذا ظهر ما يبان وإن بان فجأة يضيع، صوته فصيح اللسان يسطع بما يستطيع، إذا ظهر ما يبان وإن بان فجأة يضيع، ما يلقط إلا السمان من بين كل القضيع، ما يلقط إلا السمان من بين كل القضيع، ما يرجعه عنفوان، قادر بلدع الجميع، ما هو بحد مستهان، ثابت وحصنه منيع، ما هو بحد مستهان، ثابت وحصنه منيع، إذا تأخر ثمان يرجع بموقف فظيع، باصم وضامن ضمان، من يشتري ما يبيع، ما هو مجرد بيان ولا مجرد مذيع، فكيف يبقى جبان وطفل غزة وجيع، فكيف يبقى جبان وطفل غزة وجيع وسامر.
0: سلمك ربي وعافاك، كيف يبقى جبان وطفل غزة
4: وجيع،
0: وجيع هذا الذي لم نرضاه ولم يتقبله الشعب اليمني، على عكس كل من انبطح، على عكس كل من تقبل وتماشى مع الإجرام اليومي وأنهار الدماء التي تسيل في غزة. أما إحنا الحمد لله،
4: الحمد لله
0: يفخر واحد بموقفه، بشعبه، بما ينفقه، بكل ما يعمله في سبيل الله في هذا الموقف الكبير. القوات المسلحة وما تملكها اليوم من ضربات ومن أسلحة ومن تطوير عسكري مستمر، أكيد أنه بما أن إحنا قد وقفنا في هذا المحطة نستغل الوقت ونستغل قريحتك الشعرية، لأنه سمعتك قبل الحلقة بتمتم بأبيات عن الضربات، عن الصاروخ، عن الفرد الصوتي. إيش كتبت أنت عن الفرد الصوتي؟
4: كتبت قصيدة عن الفرد الصوتي سميت بصميل الأصاديل.
0: صميل الأصاديل؟
4: نعم.
0: ليش؟
4: لأنه ما لهن الله. لا ما بيش صميل، ما
0: بكل أسطو،
4: بكل أسطو
0: عادوا ما قد وصل لهن سعد، إحنا غير بنضاربهم بالخفيفة لو قد وصل لهن. أيوه. الصميل الأصاديل.
2: قال الفرد صوتي طويل وحجم راسه ثقيل،
0: الله،
2: ما له منافس ولا مثله يناطح جبال،
0: جبال
2: المستحيلات تتلاشى من المستحيل، دوقف أمامه وتتحدى هذا محال، يحمل ثقافة إلهية وصبر جميل، يقينها مع عيون الشك والاحتمال، سريع وأقل السرعة فيه 2000 ميل، ما يوقفه لا نوى منوى وشد الرحال، الله حسبه وإيمانه ونعم الوكيل، بينه وبين أولياء الله ثقه واتصال، تقواه دربيل ترصد كل ميناء ونيل، من معنويات صلبه تعشق الاشتحال، مكتوب في جبهته عالم يحب الصميل.
0: من هو هذا؟
4: الفرد الصوتي.
0: انا اشهد.
2: مكتوب في جبهته عالم يحب الصميل، ينال ما قد مثيله فرد صوتي ينال، صميل لكن صميل اخضر مجنح طويل، يدخل العالم الملعون داخل شوال، اذا وصل طيب الانفاس، ما هو بخيل، يوزع الموت بالدقه على كل حال، على الأقل يصبحوا منه بخمسين قتيل، من غير الأموات دي ماتوا قبيل الوصال، يا فرد صوتي، يا فرد صوتي تحيه لك وشكرا جزيل، كسرت للعالم السكران مضرب مثال، كنا انت بين الفصائل حق غزة فصيل، في يوم كلنا لحالة وانت وحدك لحال، هل انت يا فرد تقرب لابن مسلم عقيل؟ هل أنت يا فرد تقرب لابن مسلم عقيل؟ لأن الحماس الحماس، لأن الخصال الخصال، ما مثلك إلا عصا موسى وفاس الخليل، أو أنت من آل ياسر وابن عمك بلال، يا معجزة ذي مثل ذي هزت بجذع النخيل، أنزلها الله من مالذ وطعم أكال، هي قلة الدين ذي خلى الشرق لو صد قليل، وصابهم خزي واستحوذ عليهم وبال، مال العروبة ذليله والخليجي ذليل، لا ترجلوهم ولا عانوا رجال الرجال، ما يطعن الظهر غير المرتزق والعميل، ويعشق القتل والتهجير والاحتلال، وغزة العز ما هي لليهودي سبيل، هي أرض الأحرار والإنسانية والنضال، هي قبلة الدين والقدس الشريف الدليل، لكل مسلم إذا سلم لرب الجلال، من تبدل وخالف با يشوف البديل من قوم غيره، على ما وضح الله وقال، أما الأساطيل ذي في البحر آخر مديل، أما الأساطيل ذي في البحر آخر مديل، ما بات شوف من يمن لا نكال النكال، وتنسحب والطواقم حقها تستقيل، مهما تموه جنوب البحر ولا شمال، أحجار سجيل بات تنزل على كل فيل، حتى ولو فيل أمريكا قرونه طوال، مهما يفكر يحيل ولا يفكر يميل، من حال الحال ما ينفع ومن مال مال، نهاية المجرمين
3: والكافرين الرحيل ونهاية البيت الأبيض والكيان الزوال ونهاية البيت الأبيض والكيان الزوال وسلامتك.
0: سلمك ربي وعافاك ما شاء الله. هكذا يجب أن تكون القصائد وهكذا يجب أن يكون كل المبدعون في كل مجال خاصة هذه الأيام. أنت ما رأيك بجبهة الشعر حاليا؟ هل بتأدي دورها وأهمية الزوامل الشعبي والقصيدة بشكل عام اليوم من اليمن بجانب كل ما بنعيشه سواء من عزة وكرامة في الضربات العسكرية أو من مواقف شعبية بخروجنا الأسبوعي المتكرر كل جمعة كل مرة بلا توقف منذ عامين إلى اليوم؟
4: والله أن الجانب الشعري أنه بيتي واجب على أنا أقول على أكمل وجه ولا أبالغ حقيقة ولولا ازدحام يعني بكثرة الشعراء أول أنا أقول أنه سيتم في كل دقيقة تلحين زامل
0: أكيد
4: لو يريدوا أنهم يلحنوا الزوامل كلهم
0: ولا يلحقوا
4: ولا يلحقوا
0: يعني إذا
4: الاندفاع قوي الحمد لله
0: فعلا يعني على مستوى القبائل يعني كل قبيلة بس كل بيت شاعر على الأقل إذا ما شوف في كل بيت ففي كل أسرة
4: في كل أسرة أو في خليها حتى ولو في كل قرية
0: في كل قرية
4: بس
0: الله مثلا عندكم أنت عادة قصائدك بشكل خاص وين بتلقيهن وين بتأديهن؟
4: قصائدي في مواقف فعاليات اجتماعات في أينما أراد الله
0: بتنشرهن عندك مثلا قنوات أو صفحات
4: معي قناة تليجرام
0: باسم من؟
4: باسمي الشاعر
0: جلال شاعر جلال وتنشر بشكل مستمر؟
4: أنشر يعني أكمل أكتب القصيدة وأنشر
0: قد جربت تشارك في مسابقات؟
4: الله المستعان شاركت في برنامج شاعر الصمود الموسم الرابع
0: عام كم؟ قبل كم؟
4: 2022
0: حصلت على المركز كم؟
4: يعني تصفينا كنا 500 شاعر بعدها
0: ما شاء الله 500
4: تصفينا إلى 48
0: هذا في موسم واحد 500
4: يعني أول ما بدعوا التسجيل
0: هذا يذكرنا بالذي قلته أنت قبل شوي إنه زحمة الشعراء
4: هذا اللي تقدموا للمسابقة
0: تخيل في موسم واحد
4: ما بالك يعني غير الذي ما هم ظاهرين
0: فعلا ولا أحد يعرفهم ولا أحد قد سمع قصائدهم
4: ولا أحد داري منهم
0: فكيف كانت تجربتك تقدر توصفها أنت الحين؟
4: نعم يعني تسابقنا ودخلنا قسمونا 48 مجموعات احنا وقعنا في المجموعة الرابعة انا والشعراء لهم التحية من هذا المنبر الشاعر باسم مساواء الذي جاء الاول على
0: هو فاز في المركز هذاك السنة
4: المركز الاول جاء شعر الصمود الشاعر باسم مساواء من صعده الاخ الشاعر وضاح وحميسية اولادي كنا في مجموعة الستة الشاعر عبد القدوس الصباحي الشاعر علي الشعيثي ما عدنا ذاكر من
0: لهم التحية جميعا احنا طبعا قد استضفنا بعضهم ان شاء الله يجي لنا فرص ونقدر نستضيفهم فن الفنون لا زال كل يوم وطبعا احنا في فن الفنون او في غيره من البرامج ما نقدرش نكافئ او نستقبل كل شعراء اليمن احنا بنحاول ما استطعنا الوصول اليه فهو لسان الحال والجميع يتحدثون بنفس الموقف ويحملون نفس الهمه ومن وصل الينا حيابه والذي ما وصلش قد معنا فقرات بنخليها في نهايه البرنامج لكل من يشتي يسجل ويرسل اليوم انت كجزء من الشعب اليمني ايضا قد جربت مثلا تلقي في واحدة من المظاهرات الكبرى قصيدة أو قد تخيلت نفسك وانت تشوف الشعر اليوم قد أصبح رسالة اليمن التي توصل رسالة الملايين إلى كل العالم أصبح الشعر والزام اليمني بيوصلها كل مكان ده
4: نعم.
0: قد كتبت يوم أو قد كنت طلعت أو جت لك فرصة أو
4: ما قد يعني نحاول إن احنا يعني نطلع أي مظاهرة ولنا الشرف إن احنا نطلع ونقدم رسالة للعالم لكن مع ازدحام الشعراء يلا غير يعني ما تقول بيقدموا أي واحد مثلا من الشعراء بيجي يضيف من أي محافظة ولا يعني بيكون هو الأقدم بنحترم
0: الله
4: إنه هو الأقدم إحنا هنا أهل البلد إحنا في صنعاء يعني إحنا بنعتبر مثلا قد إحنا القدوة للآخرين
0: إيش بيختلف بالنسبة لك أنت بالنسبة لك كشاعر جوك كشاعر وأيضا شاعريتك قبل الطوفان وبعد الطوفان الأقصى
4: يعني من قبل الطوفان الأقصى كنا قيادتنا يعني هي بتفكيرها ونظرتها وذا هي لا ما بعد لكن احنا كان شعورنا ان احنا قد احنا غير هنا يلا
0: يعلم الله يحن عن زيد
4: نحرر اليمن يلا وكذا يعني هذا شعورنا لان احنا ما عندنا خلفياتنا انه ما يعني حتى ما كنا نتوقع انه برغم ان القياده كانت تقول لنا ان العدوان السعودي الاماراتي على اليمن هو عدوان اسرائيلي امريكي راسا لكن ما كنا نصدق هذا الكلام ولا كذا حقيقة في هذا الوضع أصبحوا هم العدو الرئيسي وهم سبب المشاكل في جميع الدول العربية والإسلامية
0: أي والله أنت بتحكم هاجسك ولا يحكمك؟
4: والله كله على الموقف.
0: كله على الموقف.
4: كله على الموقف.
0: والموقف إيش أكثر موقف قد أثر فيك تكتب فيه قصيدة مثلاً؟
4: أثر فيني الموقف هو حق الطفل هذاك سميح.
0: هذا في اليمن.
4: أيوة، وموقف
0: في غزة
4: استشهاد السيد حسن نصر الله.
0: سلام الله على السيد حسن نصر الله. كتبت فيه قصيدة.
4: السيد حسن نصر الله الله مستعان.
0: ما بالشاعر لو كتب فيه؟
4: لا ما نكتب فيه. السيد حسن نصر الله في منع نكتب.
0: تحس إنه كان السيد حسن له علاقة كأنها خاصة بينه وبين كل شخص.
4: الله
0: سلام الله عليه وهني الله، وإن شاء الله سنحمل ما ترك فينا مثل كل الشهداء. هاد بسم الله.
4: قصيدة بعنوان كنت محور مجاهد في وطن. أنا عنوانتها إنه كان السيد حسن نصر الله كنت محور مجاهد في وطن. يعني كأنه كان يمثل المحور المقاومة بالكامل، لكن في مه في لبنان.
3: رحمة الله على السيد حسن والتحية للبنان الشقيق. لا قلق لا تراجع لا وهن، قبل ما نوصل البيت العتيق صح قد صابنا بعدك حزن، وطبقت فوقنا السبع الطبيق، بس لكن على الله الركن قد وثقنا بمن حبله وثيق. صح قد صابنا بعدك حزن وطبقت فوقنا السبع الطبيق، بس لكن على الله الركن قد وثقنا بمن حبله وثيق. بيننا الوقت هذا والزمن، بيننا يا سلاحي والرفيق، العدو لا ندفع الثمن، والقسم ما نخلي له طريق، الحقير النتن والبايدن بايذوق المنايا، والشهيق والزوال المأكد دون ظن، والزوال المأكد دون ظن، يومها النار باتعلق عليك، لا نزل وعد ربي والسنن، يوم بقعة على الكافر تضيق، والصواريخ من شعب اليمن قد عرفها العدو قبل الصديق.
0: اي والله
3: قال لا نزل وعد ربي والسنن، يوم بقعة على الكافر تضيق، والصواريخ من شعب اليمن قد عرفها العدو قبل الصديق. لا تراجع ولا كلا ولن، كل إيلات يا مصفى بقيق، ذو الفقار المجنح ذو الفقار المجنح لاشتحن، من هدى الله يحرقها حريق، فيه تسبيح واستغفار ضن، فيه تسبيح واستغفار ضن، يمتلك راس متشضي دقيق، صانعه خصصه لجل المحن، راصعق شلل الأبيض والمضيق، سيدي يا حسن يا ابن الحسن، سيدي صاحب القلب الرقيق، سيدي ليت روحي لك كفن، هو يليك في وفاك أو ما يليك، سيدي ليت روحي لك كفن، هو يليك في وفاك أو ما يليك، ليت روحي ودمي والبدن لك مقابل، ولو ساعة تفيق، من مثيلك ومن ألفين من يخجل العشق لا شاف العشيق، كنت محور مجاهد في وطن، كنت راس الفصائل والفريق، كنت غزة ولبنان واليمن والعراقين ترفع لك بريق، والعراقين ترفع لك بريق. سلامك
0: الله يسلمك ويعافيك وصح الله لسانك
4: الجميع والقائل.
0: اي والله كان كل ما ذكرت واكثر واكبر وسيبقى ان شاء الله. سيد حسن ترك طبعا اثر كبير سواء في حياته او بشهادته، مثله مثل كل الشهداء، لكنه يتميز كثيرا انه كان يعتبر ابا لكل مجاهد، حصنا منيعا لكل مقاوم لكل متحدي للمشروع الامريكي، انه اول من قارعهم أول من كسر هيمنتهم شوكتهم، وسيبقى رمزا لنا نفتخر به ونقتدي به بمواقفه المشرفة، بإيمانه بالله بصدقه بتضحياته حتى ننتصر ونحقق النصر الذي كان يسعى له، وسنصلي بإذن الله نحن ومن سيأتي بعدنا في القدس عنه وعن كل الشهداء.
4: نعم.
0: إن شاء الله. نرجع للشعر، الشاعر جلال، وأهمية الشعر بالنسبة لك أو غير أهمية الشعر، خلينا نقول أنت إيش بتعتبر الشعر بالنسبة لك؟ فسحة أو عمل أو هواية أو كيف؟
4: جبهة.
0: جبهة.
4: أعتبر الشعر أنا جبهة. جبهة في، لأن إحنا نواجه حرب من جميع الجوانب، ليست حرب واحدة فقط.
0: صحيح.
4: لأن الأعداء بيدوروا أي ثغرة يهزموا الشعب اليمني فيه.
0: أنواع الشعر اللي تكتبه؟
4: أكتب الشعر الحميني، الشعر المربوع، الطويل يعني أو البحور.
0: كتبت ألوان من الشعر مثلا، شعر الرثاء مثل قصيدة السيد حسن، بس في رثاء شخصي مثلا بتكتب إذا حد طلب منك ولا بس يعني
4: يعني مش هو مثل بعض الشعراء حسب الطلب، لأنه ما احنا ما بنبعش ونشتري، مش احنا في بقالة، هو هاجس والهاجس وما يخرج إلا مواقف، لكن بيجي مثل ما قلت
0: عواطف كذا،
4: مثل ما قلت عندي بيجي مثلا مواقف من شهداء أو مظلومية، سواء مش مظلومية حتى من العدوان، مظلومية من الناس يعني القبائل هم عادتهم زي ما تقول القتل يحصل بينهم
0: صح.
4: الشجار كذا نحاول نحن نعينهم بذي. أما أشياء كغزلية أو من هذا الكلام الفارغ اللي كان حق أول أبدا لا يمكن.
0: شعر الهجاء قد هجيت حد بقصيدة
4: عندنا في الأعراس
0: يعني داخلي داخلي
4: أيوة في الأعراس في الكذا حتى ما بدعني عند قصتك إن إحنا نرسل أيوة
0: قد رديت على شاعر قد هاجمت كذا بقصيدة
4: لم يتوجه أي لا عندي أي قصيدة حتى أردت عليها ولا أحب أنا مهاجمة أي حد
0: كلا. طيب شعر النكتة ما قد كتبش
4: أبدا
0: الساخر ولا اللغز ولا كذا
4: أبدا ما بالله بنقول لك هو ما جاء الهاجس إلا بداية العدواء
0: قارح قارح
4: وبعد العدو لعنة الله على ما خلنا نش مجال نحنا نكتب فيها ولا يعني بيقع موقف بعد موقف بعد حاجة. موقف بعد موقف لا حتى الآن وإحنا في مواقف.
0: أنت تشوف هذا إيجابي أو سلبي الملاحقة هذا
4: بيقوينا
0: أقوى أفضل
4: بنستاد صمود وعرازو مثل ما القوة المسلحة بتستاد
0: تستفيد من كل تجربة
4: من كل تجربة
0: الله
4: ولا نزيد أنا العدوان الله صلابة وقوة
0: بإذن الله وهذا الذي سنستمر عليه. اليوم إيش الذي يحتاجه الشعب برأيك؟
4: الثبات
0: وإضافة إلى الثبات
4: أسأل التحرك في جميع المجالات المواجهة العدو والغطرسة الأمريكية وإسرائيلية الذي لا مثيل لها غطرسة وأني الشعب اليمني الشعب اليمني لا يصح المجال ان احنا نجد نتحاكى في باي شيء
0: مشرف الحمد لله
4: موقف مشرف
0: نحمد الله
4: بقيادتنا بشعبنا بحكومتنا برئيسنا بافرادنا تعمى تقول صغيرنا وكبيرنا لها الحمد
0: كل حتى لو معانا سيئات كل سيئاتنا ما تقارنش ولا باتفه شيء من الذي فعلوه الطوق ذي بيسموهم دول الطوق حول فلسطين او غيرها من العرب والمسلمين احنا الحمد لله مواقفنا كلها مشرفة وكأي أي إنسان عنده سلبية وإيجابية لكن الأغلب لله وفي سبيله
4: حتى وإن لم نتكلم عنهم نحن وإن لم نلعنهم سيلعنهم التاريخ
0: أكيد سيلعنهم شعوبهم والنتيجة الذي سيصلون إليها نتيجة هذا التخاذل.
4: نعم.
0: رسالة إلى الشعب
4: عليهم الثبات
0: رسالة وصلية. شعرية
4: أيوة أشتري. وهي بعنوان ثبات الموقف وهي قد تطرقت هذا القصيدة للشعب يعني الشعب ما عبيش ما نقول فيه بصراحة لأن قدو شعب صلب حديد بس القصيدة هذه رسالة للشعوب وكيف بيفعلوا وكيف كذا يعني نقاش داخلي وخارجي
0: هات بسم الله
4: وهي بعنوان ثبات الموقف
2: قال غزة قتلها الجوع والناس سبات غزة قتلها الجوع والناس سبات ما كن به فالأرض هذه إنسان ومصر والأردن يبثوا حلقات ومصر والأردن يبثوا حلقات وتركيا تدعم مسلسل عثمان يا للأسف من بث بعض اللقطات طالت لحاهم لجل قصر الفستان يا عابدين هواءكم والرغبات يوم الحساب ما تحسبوا له حسبان يا عابدين هواءكم والرغبات يوم الحساب ما تحسبوا له حسبان لعنه على شيطانكم والخضوات ذي بعت والأقصى وغزه مجان غزه عمود المسلمين والفقرات غزة عمود المسلمين والفقرات لو يكتسر لا يشل علينا السيقان والشرق الأوسط في متاهة وشتات والسيسي الملعون حاله غلبان فتح المعابر غير فتح القنوات نساء غزة غير كل النسوان فتح المعابر غير فتح القنوات نساء غزة غير كل النسوان أقول لكم يا أخوتي والأخوات لا خير في زايد ولا في سلمان الخير في باروتنا والحشوات والسمع والطاعة لسيد مران يا سامع دنون وسط الظلمات قال الخير في باروتنا والحشوات والسمع والطاعة لسيد مران يا سامع دنون وسط الظلمات أن تحفظه يا من حفظت القرآن في هذه الساعة وهذه اللحظات بحق ضاها والقلم والتخان جيب الدعاء يا من تجيب الدعوات أطفال غزة في مجاعة وهوان ونعاهدك ونعاهدك ما يوقفين الضربات ونعاهدك ما يوقفين الضربات من شعب الإيمان العباه الشجعان نشاط تكتيكات خبرة دولات ما باقي إلا نطلب الاستئذان منك ونجعلها عليهم حسرات قال نشاط تكتيكات خبرة دولات ما باقي إلا نطلب الاستئذان منك ونجعلها عليهم حسرات يا أبو عبيدة نلتقي في الميدان حسب الخريطة بعد تكون الغزوات خطط لها وإحنا علينا الأدوان. يلا وقود المعركة بالبركات، نهجم على الضفة ويونس والخان. ابشر بعزك ترجع المغتصبات، ونضوق الخصم الألم والأحزان، ونهد تحصيناتهم والعربات والراجمة والأم فود والفركان والبحر الأحمر يا جميع الشركات. والبحر الأحمر يا جميع الشركات، ما عاد به في البحر راحة وأمان، مهما تكون الملكية والوجهات، ما بش مفر، مهما يكون العنوان. أقسم بمن حرم جميع الحرمات، أقسم بها حاطم وقدس وبركان، يمين لا نقطع جميع الطرقات، يمين لا نقطع جميع الطرقات. حيران من يملك سفينة حيران، ما عاد به قدره لنهب الثروات، ما دام عاد فينا مروة وإيمان. إعلامكم وصواتكم والنبرات، ما عاد هن حجة ولا هن برهان. قلنا لكم من قبل نملك قدرات، لكن تجاهلتوا وكنتوا عميان. جميع من في البيت الأبيض حشرات، جميع من في البيت الأبيض حشرات، والبيت الأبيض مثل بيت الفيران. واليوم وعد الآخرة والميقات، زوال إسرائيل وقتها قد حان، زوال إسرائيل وقتها قد حان. سلامتكم،
0: سلمك وعافاك ما شاء الله تبارك الله. جلال السكري، أنت قد كتبت زوامل مثلا؟ قد زومل لك حد؟
4: كتبت يعني معي عدة زوامل، لكن بتصل إلى المنشدين أو كذا. كما قلنا لك سابقا، لم يكن هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى. لا نرد اللوم إلى المنشدين أو المزوملين، نرد اللوم إلى أنفسنا.
0: ما بلا يقول واحد،
4: يمكن هناك تقصير فينا، لأنه كل شيء لا يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد، وربما إذا ما سبرت فرصة تسبر الثانية
4: إن شاء الله. بإذن الله،
0: بإذن الله.
4: أنتوا معي زامل لحنها، هو الجيل الصاعد المدارس الصيفية، لحنها المنشد لها تحية من هذا المنبر أبو حيدر عبلاء، وكان ضخم جدا الحمد لله.
0: إذا نسمع هذا الزامل من عندك يا نيازي، ونعود لمواصلة هذه الحلقة. يا سلام.

0: من جديد عدنا معكم نواصل في أهم محاور هذا اللقاء مع ضيفنا العزيز الشاعر المجاهد جلال السكري. ارحب من جديد.
1: حياكم الله
0: جلال. المولد النبوي إيش يعني لك أولا كمواطن يمني كشاعر؟
1: المولد النبوي نعمة عظيمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: الله،
1: فهذا نعتبرها هي من أعظم النعم التي أنزلها الله لنا، هي نعمة الكتاب ونعمة الهداية ونعمة النبي صلوات الله عليه وعلى
0: آله الطيبين الطاهرين. والباري بيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح
1: هو خير
0: ما يجمعون. احنا بنفرح بما أمر واقتداء بتوجيهاته وتسليما لأمره. وشفنا الحمد لله شفنا المولد سنويا بيكون له أثر كبير وبركة مختلفة ونتائج
1: وان صارت بعد
0: حاسمة فعلا. كشاعر ايش يعني لك المولد؟
1: المولد يعني لي انه شرف وحكمة وبلاغة وفصاحة وإيمان وقوة، يعني فرصة لترتيب أمورك كلها
0: وتعبر فيها عن حبك للنبي، عن كتابة في النبي،
1: عن حبي للنبي، عن أن الناس يكتدوا به، عن أن الناس يكونوا عندهم الأخلاق يكتدوا به في جميع الأشياء. في الجهاد الذي كان يقوله هو النبي مسكين، هو النبي من البس للمسجد، هو اللي خلى الدليل وما كأنه ما هو شيء،
0: الله،
1: وهو خلقها الله أعظم بشر
0: فعلا. ولن يكون إلا بأكمل الصفات التي يريدها الله، لأرجل واحد، لأشجع واحد، لأقوى واحد، لأحكم واحد، لأذكى واحد، مش يالله حي الله واحد رحم. المولد النبوي بما أنه مناسبة وفرصة للتذكر، للعودة إلى النبي، التمسك به، أنت كشاعر بينعكس عليك أنك تعتبر فرصة للكتابة في الرسول سنويا.
1: نعم،
0: كل سنة بتكتب كل في المولد. إيش عاد اختار لنا مثلا في حق أي عام في المولد؟
1: حق العام الماضي.
0: ليش بالتحديد؟
1: به قصائد للمولد النبوي خيرات، لكن حق العام الماضي أنا اتطرقت فيها إلى كيف كان معاملة أو ثقافة الإصلاحيين الذي بوصلوها.

0: الله عليك الله يا سيد البشر عرضا وطول، صلت عليك ارواحنا، صلت يميني والشمال، يا خير خلق الله في ذكرك عجزنا ما نقول. صلى عليك ابطال شعبي في ميادين القتال، صلى عليك ابطال شعبي في ميادين القتال، ابطال لو زالت جبال الارض لا يمكن تزول. صلت عليك كباد عطشا للغضب والانفعال، صلى عليك الانتظار لليوم هذا والوصول، صلى عليك البحر الأحمر يوم غلقنا المجال، يا عالم التطبيع والترفيه ممنوع الدخول. صلى عليك البحر الأحمر يوم غلقنا المجال، يا عالم التطبيع والترفيه ممنوع الدخول. عالم منافق مرتشي دجال، ما هم شي رجال، لا بحروبه واضحة فيهم ولا عد بعقول. يا سيدي شوف العرب والمسلمين في خس حال، شوف الغباء والعار واضح والهوية والميول، والحل في حبك وفي ذكرك وفي غيرك محال، أن ينجي الناس التخاذل والتراجع والخمول. الله. يا سيدي شوف العرب والمسلمين في خس حال، شوف الغباء والعار واضح والهوية والميول، والحل في حبك وفي ذكرك وفي غيرك محال، أن ينجي الناس التخاذل والتراجع والخمول. أنت الوفاء، أنت الشرف، أنت العطاء، أنت الكمال، أنت التواضع والتآخي والتراحم والقبول، أنت المزكي والمعلم والمربي والجمال، أنت الكرم وأنت الثقافة، بك نصول وبك نجول. لبيك لبينا أنا وأهلي وبيتي والعيال، لبيك مهما كان قولي عادنا منك خجول. الله. قال أنت الوفاء، أنت الشرف، أنت العطاء، أنت الكمال، أنت التواضع والتآخي والتراحم والقبول، أنت المزكي والمعلم والمربي والجمال، أنت الكرم وأنت الثقافة، بك نصول بك نصول وبك نجول. لبيك لبيتك أنا وأهلي وبيتي والعيال، لبيك مهما كان قولي عادنا منك خجول. يا أمة الإسلام هذا الحل كله والسؤال، الحل ما يحتاج له قاضي ولا يشتي عدول، الحل نتمسك بسيدنا محمد والخصال، الحل ما يشتي خبر فاضي ولا يشتي فضول. ظليت والأمة شغلتون النبي قد قال وقال، وأقوالكم يا أبو هريرة عكس ما قد كان يقول. مشهد. قال يا أمة الإسلام هذا الحل كله والسؤال، الحل ما يحتاج له قاضي ولا يشتي عدول، الحل نتمسك بسيدنا محمد والخصال، الحل ما يشتي خبر فاضي ولا يشتي فضول. ظليت والأمة شغلتون النبي قد قال وقال، وأقوالكم يا أبو هريرة عكس ما قد كان يقول، أقوال ما تعقل على الجاهل ولا تخطر ببال. كان النبي مسكين وسط البيت متحمد كسول، كان النبي ما يعرف القتلة ولا يوم النزال، ولا وقع شي حد في عهده ولا دق الطبول، أهم شي كف كان حن يغسل يده قبل الأكال، وانتوا على ميد الحدث هذا أكلتونا أكون.
1: والله.
0: قال أقوالكم ما أقوال ما تعقل على الجاهل ولا تخطر ببال، كان النبي مسكين وسط البيت متحمد كسول، كان النبي ما يعرف القتلة ولا يوم النزال، ولا وقع شي حرب في عهده ولا تك الطبول، أهم شي كف كان حن يغسل يده قبل الأكال، وانتوا على ميد الحدث هذا أكلتونا أكون. أهم شي سرب الوضم، أهم شي الاعتدال، أهم شي كف كان يتمسوك وكف قد كان يبول. إسلامهم حول الجماعة والسراويل الطوال، ودعاء قبل النوم والترويش ودعاء الدخول، وانجت صناديق التبرع ذي فعلته والشوال، من أجل خزة هات نهب النهب وشلول الشلول، جمعتوا المحصول قلتوا لجل ضرب الاحتلال، في الشوارع والمساجد والمدارس والفصول، والنظرات في بطن سعتر والذهب لأم العيال، واطفال غزة لبسروا كعكة ولا شافوا ذمول، ولا تبرع منكم واحد ولا انفقتوا ريال، إلا أكلتوا لحم فساحة وخزنتوا فحول، حلمتوا الحجة توكل راكبه فوق الجمال، وبنت عتبه والصحابة بعدها فوق الخيول، وهي بسيف ابن المهند والمحازق والنبال، والصحي كانت تقسم ورد وتوزع كحول، ذي قلت واني مؤمنة، ذي قلت واني مؤمنة، حرام حرامها مثل الحلال، حرام ما تسوى حذا زينب ولا ظفور البتول، حرام ما تسوى حذا زينب ولا ظفور البتول. سلامك.
1: سلمك ربي وعافاك، صح الله لسانك
0: والقائل إن شاء الله.
1: بعد الحديث عن الرسول لا يطيب إلا الصلاة والسلام عليه في كل مبتدأ وفي كل منتهى صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، به يتزين الحديث وبه يكتمل كل كلام، وبه تزين المجالس، وبه أيضا يطيب لنا أن نحتفل وأن نعيش وأن نمتثل لكل ما قال وكل ما تركه فينا من توجيهات ومن صراط مستقيم ننتقل بها إلى ما أمر الله وننفذ بها ما أراده الله منا في هذه الحياة. تقريبا وصلنا إلى الختام، ومن حيث بدأنا سننتهي، حيث وقفنا في البداية سنقف أيضا في النهاية مع غزة، بوفائنا على نهج رسول الله على نهج آل بيت رسول الله. اللهم

0: كجزء من هذا الشعب الكبير، كوفاء لدماء الشهداء العظماء من سنحان إلى كل يمن الإيمان وفي كل العالم الإسلامي الذي خرجت منه بعض الجماعات والأشخاص والأفراد والقوات التي تقاوم، سواء في لبنان أو في غزة أو في إيران أو في العراق أو في أي مكان كانت. وفاء لهؤلاء الشهداء الذين يذودون عن أمة تخاذلت بالمليارات، سنفي لهم وسنثبت وسنقول لأبناء غزة لستم وحدكم، بكل لغاتنا، لهجاتنا، أبياتنا، قصائدنا، بكل أحوالنا، لستم وحدكم، نحن حاضرون، هذا قولنا وذاك فعلنا في الميدان. ما قلت في غزة أو ماذا تريد أن تختتم هذا اللقاء لغزة؟
1: أختتمها بقصيدة بعنوان أوجع غزة.
0: هات.
1: ضاعت حروف البلاغة في بحور الأدب
0: دب.
1: ضاعت حروف البلاغة في بحور الأدب ومرت الفرصة الكبرى مرور السحاب.
0: والله
1: صروف الأزمان ترسل للعوافي طلب، حضورها سجل الموجود كله غياب، تحلب وتشرب مجفف من ضلوع العرب، وما تبقى تسقي به بدون الكلاب، وطفل مذبوح عمره 5 ويش السبب، وابوه حاضن لجثمانه وجسمه مصاب، وغيرها اطفال كم اطفال يا للعجب، تقطعت روسهم من فوق تلك الرقاب، وبنت شهرين تبكي دون مأوى وعب، دمع امها شن مزنه مثل مزمزن السحاب، اتخضبت من دماء جهالها واللهب، اعمى بصرها وحرق راسها والحجاب، تأكل مآسي وتشرب هم، تعجن خلب وتغبز أجراح أسرتها وتطبخ تراب، إن سارت البيت ظلم بيتها واخترب، يا للأسف وين تمسي والمنازل خراب، لا عم لا خال لا صاحب ولا به نسب، الخوف والجوع والتهجير والاختراب، والعالم الصامت الملعون بين الطرب، مشغول حول المراقص والبنات الرضاب. قال لا عم لا خال لا صاحب ولا به نسب، والخوف والجوع والتهجير والاختراب، والعالم الصامت الملعون بين الطرب، مشغول حول المراقص والبنات الرضاب، يبذل أموال لجل الفيس والوتسعب، همه يدس الخلاعة في قلوب الشباب، ومجلس الأمن والأعضاء جميعا عيب، تنديد تنديد للخلف، انسحاب انسحاب، وشيخ الأزهر بيفتي والخضيب اختضب، أعور مزنر يهودي لليهود استجاب، مضمون فتواه لا واجب ولا مستحب، ما في جهاد اليهودي خير ولا ثواب، فتواه ما حد يجاهدهم ولا قد وجب، ولا الخبر جاء في السنة ولا في الكتاب، جوابهم لقنع السائل ولا شفاك رب، إلا يزيد الوجع مثله وجع والتحاب. قال مضمون فتواه لا واجب ولا مستحب، ما في جهاد اليهودي خير ولا ثواب، فتواه ما حد يجاهدهم ولا قد وجب، ولا الخبر جاء في السنة ولا في الكتاب، جوابهم لقنع السائل ولا شفاك رب، إلا يزيد الوجع مثله وجع والتهاب، ذي ما تألم على غزة فما هو شنب، وأكبر مصيبة على ذي ما يقول الصواب، الساكت أصبح منافق والمنافق هرب، والصلب ذي كان قاسي قتل هاشا وذاب، ذي ما حسب قل له الشعب اليماني حسب، والقايد البدر حذرهم من أول خضاب، ما نترك القدس لو يبنوا وطننا ذهب، لو تقرع القارعة وتكلمين الدواب، وفتح موعود والوعد الأخير اقترب، يا قدس أنا بايجيك النص من كل باب، ذي قصدهن السلاسة ذي قصدهن السلاسة، ترجع المغتصب ضعيف ما عنده القدرة يفوز الصعاب، ضعيف ما عنده القدرة يفوز الصعاب. سلام
0: أشهد صح الله لسانك وسلمك وعافاك، كل ما قدمته يرفع الرأس، وكل ما قلته من أقوى الأبيات التي سمعناها، شاعر قدير وضيف شرفتنا في فن الفنون، بكل ما قلته وبكل ما لازلت تخبئه من ثراء شعري ومن إبداع سنسمعه إن شاء الله، ولا بد لنا أيضا من لقاءات تكون قادمة
1: إن شاء الله
0: نواكب فيها جديد ما تقدمه. رسالة الختام لمن تحب تقدمها في هذا اليوم؟
1: أحب أقدم رسالة للشعب اليمني، عليكم الثبات والصبر والمصابرة، وإذا عاد به واحد كذية ضعيف إيمان علينا أن نحن قال الله اصبروا وصابروا،
0: الله
1: المصابره والصبر ان احنا نصبره، ان احنا نوعيه، ان احنا نثقفه، لان المرحله خطيره.
0: صحيح
1: الاعداء سيخترقوا اي شخص بابسط الامكانيات او الماديات،
0: فعلا
1: فعلينا ان نصبر وان نصابر ونصر حليفنا باذن الله سبحانه وتعالى.
0: باذن الله اشكرك كثيرا، اشكر حضورك ابداعك وما قلته وما قدمته وتلبيتك لهذا الطلب، واشكر كل قصائدك التي سمعناها والتي سنستمعها في المستقبل. جلال السكري من شعراء سنحان الابطال ومن خيره رجالها المجاهدين، لك كل التحيه ولكل اهل سنحان.
1: الله يحفظك يا استاذ السلطان، وانا اشكرك
0: لك
1: على هذا البرنامج القدير، واشكر اذاعه سام اف ام وجميع الطاقم، وانا اشكركم شكر خاص يعني من هذا المنبر.
0: لك التحية ولك الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أيضا لكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، وفي كل حلقة نحييكم جمهور سام اف ام في فن الفنون في موسمه الثاني، وندعوكم إلى مساحتكم الخاصة فقرة يقولها البداع، نستقبل فيها المشاركات من الرسائل الصوتية، سجلوها وأرسلوا عبر الواتساب أو التليجرام على الرقم 7811119091. أرسلوا المشاركات وحياكم الله، وشكرا والسلام عليكم.
2: قدمت لكم إذاعة سام
3: فن الفنون.
2: فن الفنون، البث الأول
4: 10:00 مساء كل جمعة،
2: ويعاد
4: 11:00 مساء الأربعاء، وعند 1:00 ليلة الأحد. لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع،
2: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
4: رقم البرنامج
2: 7811111991.
4: الرقم مرة أخرى
2: 7811111991.
3: فن الفنون.
5: هنا سام،
6: تاريخ حي،
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
8: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة، على مسؤوليتي.
7: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
8: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
7: على مسؤوليتي.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم من أثير إذاعة سام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم محمديون ثابتون على النهج والعهد، أوفياء مخلصون لله ولرسوله. من أرض اليمن المؤمن، مهوى الأفئدة ومعدن الحكمة، أشرقت شمس الربيع المحمدي لتشهد ساحاته حشودا مليونية يمانية جرفت بروعتها كل صور الشتات، واجتمعت في لوحة إيمانية مهيبة تحتفي بمولد خير البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، معلنة للعالم أجمع التمسك الصارم بالثقافة القرآنية والنهج المحمدي الأصيل. الاحتشاد اليماني العظيم هو محطة إيمانية للتزود بالوعي والاستبصار، حيث تتجلى المحبة الصادقة لرسول الله في سلوك عملي وواقع يماني خلقي، ومنهج حياة يلمسه الجميع في المعاملات والأخلاق والجهاد والاقتداء بالنبي الأكرم في كل تفاصيل الحياة. تأتي هذه الهبة الإيمانية رداً إيمانياً شامخاً على محاولات التغريب وتدجين الشعوب، ومواجهة صريحة لمشاريع العولمة والحداثة الزائفة التي سعت لإبعاد الأمة عن قرآنها ونبيها وإغراقها في الشكليات والأنانية. أيها اليمانيون، لقد رسم حضوركم الجماهيري الشعبي المليوني صورة حية لرفض التبعية والتمسك بالهوية، ليكون هذا الصمود اليماني صرخة حق واستجابة صادقة لله ورسوله، وإعادة لبوصلة الأمة نحو مصدر عزتها وقوتها، الثقافة القرآنية والرسول الأعظم. في حلقة هذه الليلة، هي حلقة خاصة واستثنائية بالمولد النبوي الشريف والإحياء المليوني لهذه المناسبة العظيمة في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات، وسنتطرق خلال هذه الحلقة إلى أجواء المولد النبوي الشريف في عدد من الدول العربية والإسلامية، وكيف انجرفت هذه المناسبة من مناسبة دينية عظيمة يلتف فيها المسلمون حول دينهم، إلى مناسبة أصبحت من العادات والتقاليد التي مسخت عن هويتها وخرجت عن محورها وأهدافها. ونؤكد للسادة المتابعين والمستمعين في كل مكان أن بإمكانهم الاتصال والمشاركة والإدلاء بآرائهم على رقم الهاتف المخصص لاستقبال اتصالاتكم، وهو 01-322-6553. إذن رقم الهاتف المخصص لاستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم في هذا اليوم المحمدي البهيج هو 01-322-6553. في بداية الحلقة سنستعرض ما لدينا من مواد، وبعدها يفتح المجال للمشاركة والاتصال، وستكون بداية الحلقة بهذه الوقفة للأوفياء دائما الذين يخرجون في كل عام، وخرجوا في هذا العام خروجا مشرفا كبيرا.
1: بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، طب الله أجركم وجزاكم خير الجزاء، ونور قلوبكم وبصائركم، رعاكم الله.
2: الشعب الذي فرضت عليه حرب منذ 8 سنوات الشعب المحاصر الذي يعاني من كثير من الأزمات المعيشية والحياتية والصحية والأمنية، يحتشد بملايينه في مشهد ليس له مثيل على امتداد العالم. هذا جدير أن ننحني أمام هذا الشعب، أمام حبه وعشقه لرسول الله، أمام حضوره الكبير، بكل احترام.
1: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائماً في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

0: أيها الأوفياء الشرفاء الأحرار، أيها المحمديون، كل مستمع يتابعنا الآن بلا شك أنه مرت أمامه صورة من صور الحشود المليونية التي خرجت بمناسبة المولد النبوي الشريف في العاصمة صنعاء وفي المحافظات. بكل فخر نستطيع أن نقول أننا أمة يمانية وأمة محمدية، خرجنا هذا الخروج المشرف قبل المسيرات المركزية وقبل الفعاليات المركزية. كان هناك فعاليات وأمسيات و يعني إقامة للموالد والفعاليات الخطابية والفنية والإنشادية والدينية والوعظية في مختلف المحافظات وفي مختلف المديريات وعلى مستوى الجانب الرسمي والجانب الشعبي والاجتماعي. شهدت الأحياء والمدن والقرى فعاليات وإحياء بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتوج هذا الإحياء وتوج هذا المسار بالفعاليات المركزية. ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا الآن، السؤال اللي نخاطب فيه أرواحنا، السؤال اللي نخاطب فيه عقولنا وقلوبنا، ماذا بعد؟ ماذا بعد هذه الحشود المليونية؟ وماذا بعد هذا الإحياء؟ تعالوا نسمع قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه وهو يتحدث عن هذه المناسبة بأنها موسما سنويا للارتقاء الإيماني.
1: وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر.
0: سماحة شهيدنا الأقدس السيد حسن نصر الله علق على هذه الحشود المليونية في العام السادس للعدوان. تعالوا نسمع سواء إشقال.
2: الحرب المدمرة، يعني الحرب لما نقول حرب يعني في قتل وجرح وتشريد وتدمير للحجر وللبشر، والتي هي الآن في عامها السادس. برغم الحصار والتجويع والأوضاع المعيشية الصعبة والأوبئة والأمراض، برغم من كل هاي الظروف الصعبة، نجد هذه الجماهير الضخمة والهائلة والحاشدة تجتمع في المدن اليمنية من أجل أي شيء، إحياء ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الموضوع أنا حاب أقف عنده شوي لدقائق. لما نوقف قدام هاي الحشود برغم كل المخاطر الأمنية والصحية والبيئية في حالة حرب، نحن بلبنان وبغير لبنان نعرف شو يعني بلد يكون في حالة حرب واحتمال قصف جوي في أي لحظة من لحظات، وأدام وأمام عدوان لا يتورع عن قتل الرجال والنساء والأطفال والمدنيين، ليخرج كل هؤلاء ليعبروا عن عمق إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عظيم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن استعدادهم المنقطع النظير للدفاع عن كرامة وشرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أليس في هذا دلالة رسالة قوية يجب أن يتوقف أمامها الناس جميعا؟ وبالدرجة الأولى يجب أن أدعو المسلمين في العالم الذين يؤمنون بهذا النبي ويحترمون ويعشقون هذا النبي أن يتوقفوا أمام هذا الذي شاهدناه بالأمس في اليمن.
0: في هذه الأثناء نستضيف الباحث في الشؤون الدينية والسياسية الدكتور يوسف الحاضري معنا عبر الهاتف. السلام عليكم.
3: سلام الله عليك وجميع العاملين في القناة وعلى جميع المستمعين الكرام وعلى أبناء الشعب اليمني محبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وكل عام وأنتم بخير دكتور يوسف. وفي البداية ما هو تعليقكم على هذه اللوحة المحمدية التي يرسمها اليمنيون كل عام ورسمها شعب الإيمان هذا العام في ذكرى ميلاد رسول الله؟ ماذا يعني هذا الحب اليماني لمحمد وما هي مسؤوليتنا كأمة محمدية بعد هذا الخروج؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. حقيقة الإنسان يقف عاجز أمام هذه اللوحة العظيمة البشرية المحبة التي رسمها أبناء اليمن في ميدان السبعين وفي بقية ميادين الجمهورية اليمنية الحرة، لدرجة أن حتى لو يكون هناك أكثر الكاتبين وأكثر المتفلسفين وأكثر الواسطين فيعجز. لذلك نحن نرى إلي هذه اللوحة العظيمة من منظور القرآن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي أن الله سبحانه وتعالى سيرضي نبيه. ولسوف، كلمة سوف يعني مستقبل أو مستمرة، أعطى نبيه محمد أهل اليمن، أعطى نبيه محمد قلوبنا، أعطى نبي الله محمد أفكارنا، توجهنا، حبنا، ارتباطنا، أعطى نبيه محمد هذا المنظر العظيم جدا الذي أيضا قال في آية أخرى: ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكره صلى الله عليه وآله وسلم بكل المجالات، بالقرآن الكريم، بتشكيل الدولة الإسلامية، بطرحه ورؤيته صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا رفع الله ذكره هذه الأيام أو هذا يومنا هذا الذي هو ترجمة للأيام التي سبقتها بهذا اللوحة العظيمة المباركة اليمانية في كل مكان وفي كل جانب. لذلك نحن عندما ننظر إلى هذا اليمني العظيم المرتبط برسول الله ارتباطا عمليا وفكريا بالإيمان والحكمة، هو رسول الحكمة ورسول الإيمان، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ونحن وصفنا بأننا أهل الإيمان وأهل الحكمة، أي أن هناك ارتباط عميق جدا ما بين المسارين والصراطين والرؤيتين والتوجهين. وهذا ما ترجمه أهل اليمن، أهل الحكمة، أهل الإيمان في يومنا هذا بهذه المنظور العظيم الرائع الذي لو نتكلم ونتكلم ونتكلم ونجمع ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما كفانا أن نتكلم عن رسول الله، وهو كلمة الله، ما نفذت كلمات الله، ولا كفانا أن نتكلم عن حبنا وعشقنا وارتباطنا بهذا الرجل العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا من جانب آخر ومن جانب يحملنا مسؤولية كبيرة جدا في هذه الحياة الدنيا، في الحياة التي الله جعلنا فيها خلفاء، وإني جاعل في الأرض خليفة، والخلفاء هم أولئك الذين يتحركون بالحق، ونحن الذين نتحرك بالحق بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك المسؤولية أيضا كما تفضلت في سؤالك كبيرة جدا على الشعب اليمني بجميع أطيافه وتوجهاته وقياداته وتشكيلاته في كل الجوانب على المستويات العامة والخاصة، اقتصادية، سياسية، فكرية، اجتماعية، إعلامية، علمية، عسكرية، كل الجوانب التي عندما ترتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنجح في هذه الدنيا وتنتشر في إطار وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تنتشر بأيدينا لأننا أتباع محمد. رؤية الله في محمد ورسالته العظيمة والتي وضحها في القرآن الكريم يجب أن تكون على أيدينا، أيدي أهل اليمن الذين خرجوا اليوم من حب، خرجوا بقلوبهم قبل أن تخرج أجسادهم، ويجب أن تخرج أيضا بأعمالهم بعد يومنا هذا، وتتحرك حتى نصل إن شاء الله إلى العام القادم 12 من ربيع الأول في عام 1449، وهناك توسع وشامل وأكبر وميادين أوسع في كل محافظات الجمهورية، لأننا متحركون أيضا بتحرير اليمن من كل الاحتلال. وسنجد إن شاء الله في الأعوام، في العام القادم، في عدن، في حضرموت، في المهرة، في كل المناطق المحتلة، أحباب رسول الله في الشعب اليمني حتى وإن كان في مناطق محتلة، هو مرتبط برسول الله وهو يعشق رسول الله، ولكن يعرف الجميع الأحداث التي تمنعهم من إظهار ذلك في كل هذه الجوانب حتى على المستوى السياسي والاقتصادي في اليمن. هناك مسؤولية على المستوى الصحي، على المستوى الفكري، على المستوى العلمي والتعليمي، الأسري، المجتمعي، كل الجوانب هناك مسؤولية كبيرة جدا. يجب علينا أيضا أن نعكس محمد صلى الله عليه وآله وسلم في نتائج ذلك.
0: طيب دكتور، كان قبل عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن احتفالية المولد أو ذكرى المولد النبوي الشريف هي مناسبة وعيد في عدد من الدول العربية والإسلامية، كانت تقام ويحتفى بهذه المناسبة في المساجد وفي البيوت وفي الأحياء، وربما كان هناك دول تحييها كما يحييها اليمنيون اليوم، ولكن مع مرور الوقت ومع مرور السنوات انتهت هذه المناسبة وانشغل الناس بمشاريع جديدة وبأفكار جديدة وبثقافات دخيلة جعلتهم يتخلوا عن انتمائهم وعن دينهم. كيف يحمي اليمانيون تمسكهم بدينهم وبنبيهم وبقيمهم وبجهادهم حتى لا نتحول إلى نسخة مكررة من هذه الشعوب والمجتمعات التي كانت قبل 20 أو 30 سنة تحيي المولد وتحتفل وتبتهج وتحيي هذه المناسبة ونستها مع مرور السنوات وتخلت عنها، بل وتخلت عن كثير من القيم والمبادئ والنهج المحمدي؟
3: نعم، بطبيعة الحال كما تفضلت، تلك الدول كان هناك هجوم صهيوني يهودي وهابي على كل الدول التي كانت ترتبط بنبي الله محمد، ومنها اليمن. حتى نحن في يمن الإيمان إلى ما قبل 21 سبتمبر 2014 كان هناك احتفال وارتباط، ولكن لم يكن بهذا الزخم، سواء الزخم البشري أو الزخم الفكري أيضا. حتى وإن كنا نحتفل فكان هناك زخم فكري مبتعد كل البعد عن رسول الله. يعني مثلا أذكر في 2014-15 تقريبا في عهد أوباما، احتفل أوباما مع المسلمين في أمريكا وقيادات من أنظمة عميلة لأمريكا بالمولد النبوي داخل البيت الأبيض، لكن كيف احتفل برسول الله؟ هل قدم رسول الله كما يقدمه أهل اليمن وديادة أهل اليمن في هذا الجانب؟ هل قدم رسول الله فعلا وعملا وتحركا، أم أنه مجرد فقط تغدغة لمشاعر المسلمين في إطار حروبهم الانتخابية الداخلية وأهداف هنا وهناك؟ لذلك تلك الدول استهدفت من قبل القيادات، مع أن الشعوب ما زالت حية، ولكن أيضا أغرقت في هموم معيشتها وما إلى ذلك كما أغرقت اليمن. لكن بفضل الله وبفضل القيادة العظيمة المتمثلة في السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، حافظنا على وهجنا وتحركنا رغم الانشغال الأشد في العالم بأمور معيشتنا في اليمن الإيمان، كما هو معروف بالوضع الاقتصادي الذي تعيشه اليمن الإيمان. لذلك يجب علينا أن نرتبط ونستمر بالارتباط بقياداتنا هذه التي تهدي إلى صراط مستقيم، قيادتنا التي لطالما واستمرت في توضيح الحق والحقيقة، لطالما تحركت بالقرآن الكريم، لطالما في كل كلمة أو كل محاضرة تكون كلها غارقة بالقرآن الكريم وبربط عين على الحدث وعين على القرآن، لكي لا يقل الزخم وينتهي الزخم ويضعف الزخم للأسف الشديد حتى في دول من دول محور المقاومة. صحيح هناك ارتباط وما إلى ذلك، ولكن ليس بذلك الزخم العظيم الذي نجده اليوم في يمن الإيمان والحكمة. هذه من أهم الأساسيات، هي الارتباط بالقيادة وارتباط القيادة بنا في هذا الجانب، لأن أساس مشروع القيادة هي هداية الناس، وأساس مشروع الناس هي الارتباط بالقيادة في إطار المشروع الذي القرآني الذي يرتبط على ثلاثة مقومات المنهجية، وهي القرآن الكريم، وهي موجودة عند كل الشعوب. والقيادة هنا الفارق، والشعوب الشعب هو شعب ألين قلوب وأرق وافيدة، شعب الإيمان والحكمة، لكن يريد من ينفض عنه الغبار ليعرف مكانته الحقيقية التي عرفناها اليوم وعرفناها خلال السنين الماضية الأخيرة التي عشناها في هذا الجانب ارتباطنا برسول الله. أيضا عكس محمد صلى الله عليه وآله وسلم في رحمتنا تراحمنا ارتباطنا، وهذا أيضا انعكس خلال الفترة الماضية، لكن ازداد الزخم في هذا الجانب. لذلك استطعنا أن نكسر حاجز الحصار على اليمن كما هو معروف، وقطع الرواتب وما إلى ذلك من خلال التراحم، من خلال الرأفة فيما بيننا وما إلى ذلك، أيضا من خلال رفض أمريكا وإسرائيل وكل طغاة الأرض منهجية وفكرا ودخولا وتعاملا وعلما وتعليما. هذه مهمة جدا كما هي معروف مسؤولية وزارة التربية والتعليم العالي وكل الجهات الأخرى، ولكن تأتي في رأسها هذا الجانب لكي ننشئ النشأة القادمة، الشباب والأطفال، على الاستمرارية في هذا النهج العظيم جدا جدا جدا. ونحن نرى كثير في كل عام كيف يزداد هذا الزخم من عام إلى عام إلى عام. لذلك اليوم قلنا أكثر تجمع في العالم العام القاضي، سنقول أكبر تجمع حتى من العام الماضي. سنحتاج إلى ساحات أكبر، سنحتاج إلى تنظيم أوسع وغيرها من تلك الأمور التي يعرفها الجميع. ويجب علينا أن يكون رسول الله في رؤيتنا وأفكارنا وزينتنا حتى وقلوبنا، لكي يستمر هذا الحب رسول الله، لأن الحب هو اتباع وليس مجرد مشاعر عاطفية في القلوب، وإنما هي النتيجة. قل إن كنتم تحبون الله، ما قالش الله خلوها في قلوبكم، لا، فاتبعوني، يقول الله لرسوله، فاتبعوني، يعني اتبعوا رسول الله بكل حب وكل انطلاقة، يحببكم الله ورسوله ويغفر لكم، إلى آخر الآيات التي تحدث الله فيها عن نبيه.
0: نعم دكتور، احنا نلاحظ الآن أنه الشعب اليمني كل ما أقام مناسبة أو كل ما مارس نشاط يعني يثير ضجيج كبير لدى المنظومة الشيطانية. مثلا إقامة المراكز الصيفية، ربما تقام المراكز الصيفية في عدد كبير من الدول ولا أحد يتحدث عنها، ممكن أن يتضامن مع فلسطين كثير من الدول والشعوب ولا أحد يتحدث عن ذلك، ممكن أن يكون هناك مقاطعة في بعض الدول ولا أحد يتحدث عن ذلك، ممكن أن تقام فعاليات المولد النبوي الشريف ولا يتحدثون إلا عن اليمن. في بعض الدول نرى قيادة هذه الدول مطبعة مع الكيان الصهيوني، ونرى هذه القيادات تحتفل بالمولد النبوي الشريف، وفي بعض الدول أيضا تقام المناسبة كطقوس وعادات وتقاليد وسياحة دينية، أو مناسبة للأكلات والوجبات أو الرقص أو الدروشة، وهذا يناسب المنظومة الشيطانية. والسؤال هنا، مما تخاف المنظومة الشيطانية الغربية ومما تنزعج في اليمن؟ ما الذي يميز الأمة اليمانية وقيادتها القرآنية عن غيرها؟
3: نعم، حتى أضيف لك، حتى قبل هذه القيادة العظيمة المتمثلة بالسيد عبد الملك وقبله السيد حسين رحمة الله عليه ورضوان الله عليه، كان حتى في اليمن مراكز صيفية واحتفالات. لكن الذي يرعب العدو الصهيوني متمثلا بالكيان الصهيوني إسرائيل وأمريكا وأدواتها في المنطقة، هي النتيجة التي تترتب عليها تلك التحركات في حب رسول الله. عندما تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعامل معه وتؤذن في المساجد وفي الحرم المكي والمدني وحتى داخل القدس، القدس الشريف داخل الأراضي المحتلة، وتقول أشهد أن محمد رسول الله، طبيعي بالنسبة لهم، ما لم يكن هناك النتائج لهذا العهد الذي عاهدت به بأنك شهدت أن تتحرك مع رسول الله وتنطلق مع رسول الله. ما إن جاءت هذه الاحتفالات الحقيقية الفعلية العملية الاحتفالات التي فيها نتيجة عظيمة، تخيل، ومنها معاداة أمريكا وإسرائيل والتبرؤ من أعداء الله. تخيل أن هناك أكثر من 10 إلى 15 مليون في كل الساحات اليوم يهتفون في نفس اللحظة بالموت الأمريكا والموت إسرائيل. هل تظن أو تريد أو يظن أي أحد أنها العدو سيسكت عنك؟ لا، على الإطلاق. عندما يكون ربط ارتباطك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتدريسك حتى في المناهج والمراكز الصيفية، كيف يكون الإنسان عزيزا شريفا كريما كما كان رسول الله بهذه الصفات؟ لا يريدون ذلك، يريدون فقط كما تفضلت أن يكون هناك طقوس عادية، أكلات، ثمرات، وحتى يذكرون رسول الله ويذكرون يعني أثر رسول الله وحتى سيرة رسول الله، والتي حتى يذكرون معظمها هي ثقافات مغلوطة كعلاقته باليهود وموته ودرعه برهول لليهود وغيرها،
0: والروايات الإسرائيلية المعروفة
3: التي تنقص من مكانته ومنزلته رسول الله، لا ضير عندهم حتى لو يقام داخل البيت الأبيض. وكما تكلمت في السؤال السابق أنه أقيم في عهد أوباما فعالية بالمولد النبوي داخل البيت الأبيض، لا مشكلة لديهم، لكن المشكلة هي النتيجة. لذلك الكل يتحدث عن اليمن، وحتى الأعداء يحتفلون به، حزب الإصلاح مثلا في عام 2011 في الساحة التغيير في العاصمة صنعاء احتفلوا بالمولد النبوي، وكانت احتفال كبير جدا، واليوم يحاربوننا على المولد النبوي في هذا الجانب الوهابية. لو يقول لهم محمد بن سلمان احتفلوا سيحتفلون به، لكنهم اليوم يهاجموننا، وكلها تصب في مصلحتي كما تكلمنا الصهيونية العالمية. لا يمكن أن تحتفل برسول الله وفقا للمنهجية القرآنية ونتائجها العظيمة التي تنعكس على الإنسان وعلى تحركه لرفض الطغاة في هذه الأرض، وأمريكا ستضع عنك. إذن يجب عليهم أن يهجموا علينا، وهجوم كبير جدا على مستوى إعلامي ومستوى القنوات والمستوى المنابر والمستوى المحاضرات، يعني يخرج من المرقص، تخيل السديس والكليبي وغيرهم والقرني والعريفي هؤلاء الوهابية، يخرج من المرقص، ذلك المرقص الذي استحي ان اتكلم ما يحصل فيه والكل يشاهد، يبكي ان ما خرجنا به اليوم انها بدعه. الى هذا الحد، نعم الى هذا الحد، وتعرت وجوههم الشيطانيه وانسلخ حتى الحياه منهم ان يتكلموا عن رسول الله. وعدنا في احتفالاتنا لا مشكله لديهم، اهم شيء يكون راضي عنهم اعداء الاسلام واعداء رسول الله، وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور يوسف الحاضري، الباحث في الشؤون الدينية والسياسية، شكرا لك. فعلا المشكلة لدى الشيطان ومنظومته الصهيونية الغربية هي أننا نتمسك بديننا،
3: شكرا لك،
0: هي أن نتمسك بتعاليم هذا الدين، هي أن نكون أمة محمدية حقيقية. مش مشكلة الغرب ولا مشكلة الشيطان أنه إحنا نشارك بالمناسبة أو نحيي المناسبة. اليوم كثير من الدول المطبعة، أعطيكم مثال المغرب، هذا الذي يسموه أمير المؤمنين، يعني فاشخ بلاده فشخ للصهيوني، ويخرج داخل المسجد وهو ماسك المصحف ويحتفل بمناسبة المولد النبوي الشريف. هذا الذي يسمى اليهودي الوظيفي، من يمارس اليهودية كدور وظيفي يقوم به لخدمة أعداء هذه الأمة. أعداء الأمة مشكلتهم الحقيقية مش بقصة سني وشيعي وهذا الكلام اللي قدموه للناس وأوهموا الناس فيه، مشكلتهم إنه هذه الأمة اليمانية التي تخرج بالملايين لإحياء هذه المناسبة هي أمة متمسكة بقيادتها القرآنية وبثقافتها القرآنية، وهي أمة تدافع عن فلسطين وترفض أن تداس مقدسات الأمة الذي يحتفل بالمولد النبوي الشريف وهو يغضب ويثور ويتحرك ويندد بالإساءة لكتاب الله وبالإساءة للمصحف بالإساءة للقرآن الكريم. هذا هو المزعج لدى المنظومة الشيطانية. هم يشتوك تكون يعني العبادة عندك عادة. أعطيكم مثال صغير، مثلا شهر رمضان وصيام رمضان كيف حولوه خلال سنوات ممتدة من شهر للطاعة والعبادة إلى موسم للمسلسلات وموسم للوجبات وموسم للشربة والمحلبية والسمبوسة والوجبات. خرجوا المناسبة الدينية وخرجوا الفريضة الدينية من موقعها الطبيعي وحولوها إلى طقوس أخرى. مثال آخر، الحج، كان موسم الحج هو موسم للطاعة والعبادة ولإعلان البراءة من الشيطان، كيف تحول هذا الموسم إلى موسم للنفاق وللتباهي وللرياء، وأفرغ المناسبة من مضامينها الروحانية والروحية والجهادية والدينية. معقول إنه إنسان يصوم رمضان ويقيم الصلاة ويحج البيت لكنه يشوف أخوته في غزة يقتلون ويقول أنا مالي دخل؟ معقول إنه إنسان يشوف دول مسلمة ودول عربية وهي تطبع مع الصهيوني ويقول هذا شأنهم؟ وأن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ معقول إنه إنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومؤمن بكتابه ويشوف دولة مسلمة تتعرض للاعتداء الصهيوني، للاعتداء الغربي، للاعتداء الشيطاني مثل العدوان الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية في إيران، ويجي يقول لك أنا ما ليش دخل، يسدوا هذولكهم شيعة وهذولكهم مش أيش، يعني وأمريكا هي ممثلة للسنة ولا كيف؟ هذه هي المبادئ الأساسية التي يخشى الشيطان من أن تجسد فيكم يا أمة الإيمان. مسألة الإحياء كإحياء فقط هي مش مشكلة لدى العدو، مشكلة العدو هي التمسك، وهذه هي مسؤوليتنا الآن وهذا هو واجبنا الآن بعد الانتهاء من هذه المناسبة. كيف نحول هذه المناسبة إلى يعني موقف ورحلة وموسم سنوي للارتقاء وللالتزام، ونترجم الأخلاق المحمدية في سلوكنا اليومي.

0: إذن نذكر السادة المتابعين بأن بإمكانهم الاتصال والمشاركة حول موضوع الحلقة وهو الإحياء المليوني للمولد النبوي الشريف وواجباتنا ومسؤولياتنا ما بعد المولد وفي حياتنا اليومية على الرقم المخصص للاتصال وهو 01-322-653. الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم هو 01-322-653. خلونا نعمل جولة سريعة أنا وأنتم حول أجواء إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في عدد من الدول، ونبدأ من فلسطين المحتلة.
1: هذه الفعالية لإحياء البلدة القديمة، هاي بتعزز الصمود وبتعزز الوجود للناس، انهم بينزلوا بلاقوا في استقبال حسن، في هدايا، في طمأنينة في الشارع.
0: اخوتنا في غزة والشعب الفلسطيني في غزة هم اكثر من يترجم القيم المحمدية، وهم اكثر من يلتزم بالنهج والمسار المحمدي. تعالوا نشوف فرحة المولد النبوي الشريف داخل خيام النازحين في غزة.

0: الأمة التي تسير على نهج محمد والأمة التي تواجه اليهود وترفض الانصياع أو الخضوع لليهود وتقاوم وتلتزم بالنهج المحمدي وتحتفل بمناسبة المولد النبوي الشريف هي من تزعج أعداء هذه الأمة. أما إن كانت الأمة والشعوب والمجتمعات قد تخلت عن مبادئها وقيمها وهويتها وجهادها واحتفلت فلا مشكلة لدى العدو من الاحتفال الشكلي. تعالوا نروح للعاصمة اللبنانية بيروت ونرى كيف احتفلت بذكرى المولد النبوي الشريف.
1: محمد
2: تفرح بالحبيب
1: على نهجه نحيا مدينة رسول الله مدينة عظيم الجلال
3: مدينة منورة. هكذا بدت بيروت ليلة الجمعة وهي تحتفي بذكرى مولد النبي محمد في مشهد استثنائي غصت معه شوارع وسط العاصمة بأكثر من 10,000 مشارك. مدائح نبوية صلحت في الأرجاء تمازجت مع إيقاعات النوبة الرفاعية التراثية ومفرقعات نارية لونت سماء المدينة في ليلة عامرة بالفرح والابتهال. استعادت العاصمة نبضها الاحتفالي وخرقت المصاعب في مساحة للفرح والأمل.
4: اليوم هذا هو الجو العالي ببيروت، جو العائلة وجو الألفة وجو المحبة.
5: قول لأهل بيروت تفائلوا بالخير تجدوه إن شاء الله. الأوضاع تتغير ولابد من التغيير
6: إن شاء الله. من دلنا منبوز البهجة والفرحة لكل أهل بيروت.
7: محمد حبه يجمعنا، يجمع كل الناس على الفرحة والمحبة والسلام.
8: هني وحاصرين هني وبلب المدينة كان يبعث رسائل تدل على أمل.
3: ألوان ودفوف وأناشيد وطقوس احتفالية اجتمعت في مناسبة يستحضر فيها المسلمون سيرة من يتشوقون إلى رؤيته.
9: ما شفت شيء هيك بحياتي، قد ما عندنا celebrations برات البلد ما في شيء شفته هيك بحياتي.
10: شيء يرفع الراس
11: صراحة. أزواج
12: بركات ورحمات، عسى الله رب العالمين يفرج عن الأمة الإسلامية.
3: وهكذا أحيت بيروت ليلتها فاجتمع أهلها وضيوفها على حب محمد.
0: ننتقل إلى سوريا التي أصبحت في عهد الصهيوني أحمد الشرع تتعرض للعدوان الإسرائيلي اليهودي ولا تحرك ساكنا. سوريا التي تنتهك سيادتها وأراضيها ويراد لها أن تستخدم كمطية لخدمة المشروع الصهيوني في عهد اليهودي الوظيفي أبو محمد الجولاني، أصبح فيها اليوم المولد النبوي الشريف حديثا يثير الجدل بين مؤيد ومعارض.
13: تعد مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من أكثر المسائل الفقهية التي شهد جدلا واسعا عبر التاريخ الإسلامي، إذ انقسم العلماء والفقهاء بشأنها منذ قرون بين مؤيد ومعارض. فثمة من يرى في الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن المحبة والتعظيم ووسيلة لاستحضار سيرته وقيمه في حياة المسلمين، في حين يرى فريق آخر من العلماء أن هذا الاحتفال لم يكن معهودا في صدر الإسلام وأن ما لم يكن من الدين فلا يضاف إليه. وفي سوريا التي تتنوع مذاهبها وتياراتها الدينية وتتعدد مرجعياتها الفقهية كان هذا الجدل الديني محتدما على مر السنين، غير أنه يتخذ اليوم أبعادا جديدة في ظل التحولات التي تشهدها البلاد وما تفرزه من إعادة تشكيل المشهد الديني والاجتماعي. وتطرح بطبيعة الحال هذه المسألة من جوهرها تساؤلات أعمق بشأن طبيعة الخطاب الديني في المساجد ومدى قدرته على استيعاب التنوع المذهبي داخل المجتمع السوري. وقد تجلى هذا التوتر في مشهد لافت في أحد مساجد مدينة حلب، حينها خرج عدد من المصلين احتجاجا في خطبة الجمعة بعد أن وصف الخطيب الاحتفال بالمولد النبوي بأنه بدعة، في حادثة أشعلت نقاشا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدود الخطاب الديني وحق المصلين في التعبير عن اعتراضهم داخل بيوت الله. نتابع مع المشاهدين هذا الفيديو. الصارع
0: دواعش تركيا ودواعش الناتو الذين جاءوا على الدبابة الصهيونية والأمريكية إلى دمشق اليوم يريدوا أن يقولوا للشعب السوري أنهم مسلمين وملتزمين، بس بنفس الوقت يقولوا لهم أنه حبيبهم الإسرائيلي واليهودي وممنوع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. نذهب إلى العراق ومن الأعظمية في بغداد لنستمع ونتابع الاحتفالات الشعبية في المولد النبوي الشريف.
10: الأعظمية ترتدي أبهى حللها احتفاء بمولد النبي الأكرم. الشوارع غصت بالمحتفلين والبيوت فتحت أبوابها للضيافة. في ليلة 12 من ربيع الأول قلوب عامرة بالفرح وألسنة تلهج بالدعاء.
11: فرحانين بمولد النبي، أنا كل سنة إحنا نجي الأعظمية نستذكر هذا المولود الجميل. إحنا كنا سعداء، الله ربنا نطلب الأمن والأمان على العراق والنصر على الأعداء ويبعدنا عن شر الأشرار. اللهم ربي آمين. هذا المولد الكريم وأنك على خلق عظيم.
10: الشموع تضيء ليالي الأمل والمسيرات تجوب الشوارع تحفها الدفوف والرايات. أصوات تصدح بالموشحات الدينية وقلوب تستعيد سيرة صاحب الذكرى.
14: مدينة الأعظمية هي المدينة تقدر تقول أكثر تواجد في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وتحتفل في هذه المدينة. فهذه المدينة لها تاريخ عريق في هذه المسألة، يعني في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المناسبة العزيزة كمداحين ومنشدين نحيي هذه الذكرى كل سنة، فالفرحة موجودة في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.
10: طقوس توارثها البغداديون جيلا بعد جيل، جلسات شعبية تجمع العائلات والجيران، وتقاليد حفظتها الأعظمية منذ القدم.
15: والله أجواء جميلة جدا ولا بد أن تعاد في كل عام. والله العظيم يعني هذا جو مفرح لسانة. والله قديمة كلش، يعني قديمة، ذكريات هواية قديمة يعني. والله يعني نظل ساعة متأخرة بالليل بعدين أرجع المعقوبة.
10: تختلف مظاهر أحياء المولد النبوي بين منطقة وأخرى في بغداد، لكن للأعظمية طابعها الخاص، مواكب ومدائح وموائد تجمع العراقيين على المحبة وتختصر تنوعهم وتلاحمهم في ذكرى مولد نبي الرحمة.
0: أستعرض معاكم كيف يعني تدحرج هذه المناسبة وهذه الفعالية في عدد من الدول، إلى أن وصلت في مصر إلى أنها مجردة من كل معاني الربيع المحمدي ومجردة من كل القيم المحمدية، ويعني إيش أقول، أدي لها وصف بس لمخرجش عن الجو الإيماني، مشيش أزفخ كذاك وأخرج. أصبحت عادة فنية، أصبحت مجرد مناسبة للرقص بالتنورة المولوية. اسمع

0: في أجواء روحانية تملأها الأناشيد والابتهالات، أحيت فرقة المولوية أمسية دينية احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف في لوحة جمعت بين الإنشاد الديني والتنورة والفلكلور الشعبي.
1: نحن إن شاء الله دائماً نقدم مديح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والابتهالات الدينية الصوفية الروحانية، وفي هذه المناسبة الكريمة العظيمة نهتم أكثر وأكثر بمديح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الذكرى العطرة.
2: دي عادة مصرية بنحب نحتفل ونفرح مع بعض بالإنشاد الديني، وبنقدم عرض صوفي مولوي وتنورة روسية. كل واحد هنا بيقعد هنا رحلة صفة مع نفسه ذهنه. احنا بنقدم لوحة فنية جميلة جدا بنعبر بها بحب وسلام، وشعار بنفعنا احنا السلام يا أهل السلام والمحبة.

0: الصورة التراثية بالأنوار الجميلة اللي شفناها، أديك شفتي الجمهور ما شاء الله كان مستمتع إزاي بالإنشاد الصوفي بالذكر. الليلة كانت جميلة بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في مناسبة هي يعني مولد خير الأنام.
1: عمي كان كان بيحيي الليالي دي بالمديح وبذكر سيدنا النبي، فأنا وأنا قاعدة حاسة إن أنا برجع للوقت ده، برجع لسقفة عماتي، للحال اللي إحنا كلنا بنصحى بيه وبتبقى روحنا متعطشة للوقت ده، وفرصة ان احنا يعني نذكر النبي، نعيش في انوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اكيد الذكر ده يعني الحال الجماعي كمان بيخلينا روحنا تعلى قوي.

0: تعالى.
1: في تونس تحول المولد النبوي الشريف إلى عادة للأكل والتسوق. اسمع.
2: سرى الموروث الثقافي واحتفالا بالمولد النبوي الشريف انطلقت خرجة المولدية من سيدي محرز في اتجاه زاوية سيدي بن عروس لتتحول هذه التظاهرة إلى فضاء يجمع بين البعد الروحاني والاجتماعي والاحتفالي.
3: هذه الدورة العاشرة، عندنا ثلاثة أيام من نهار 23 24 و25 يوم الاختتام. نهار 23 كانت مع الدراويش في ساحة بسويقة، البارح مع منجب العمال النوبة، اليوم هكذا تبارك الله الأجواء استنبالية والعصيدة والأجواء والصغاري.
4: إن شاء الله دي تونس كلها ديما بخير. عجبني الأجواء ياسر محلاها، ولما لما عائلية لما تونسية. إن شاء الله ديما كل عام وحينا بخير.
5: محلاها ما شاء الله تبارك الله، والله ما شاء الله أول مرة نحضر، وما شاء الله ما شاء الله ربي يحيينا لمثيله. إن شاء الله مولدنا مبروك إن شاء الله يا ربي.
2: وتشارك في هذه التظاهرة فرق اسطنبالي من عدد من جهات الجمهورية.
6: ومش أول خطأ نشارك هنا، عديد المرات في لبنان، والحمد لله وعرفت اسطنباليات من توزر ومن نفطة ومن جابس ومن سوسة ومن صفاقس ومن نزلت. الحمد لله وفرحين بينا وفرحين بالاسطنبالي هنا في تونس في لبنان، والحمد لله إن شاء الله تقعد كل عام.
7: هي بيدرة طيبة معناها تلمنا من الشمال للجنوب، وتحيي التراث هذا اللي قاعد مش يندفر، فهمني؟ ماذا بينا معناها تبقى متواصله باش التراث هذا يتورث،
8: وقاعدين التراث هذا ماذا بينا ما يموتش، قاعدين نحيو فيه هكما نعملوا طبله وحدنا ونعملوا شكشكات وحدنا، التراث ماذا بينا ما يفاش.
2: وتبقى المولديه تظاهره ثقافيه يسعى منظموها الى المحافظه على الموروث الثقافي وابرازه للاجيال الجديده، الى جانب تنشيط المدينه العتيقه ثقافيا وسياحيا.
1: أيوة شفتم كيف؟ احنا احياءنا للمولد مش فقط مناسبة تراثية ولا عادة سنوية، لا، المنظومة الغربية استطاعت انها تفرغ هذه المناسبة من محتواها، كما افرغت كثير من الطقوس الدينية وكثير من الفرائض وكثير من المناسبات، أخرجتها عن سياقها الحقيقي. المولد النبوي الشريف تحول في بعض الدول إلى موسم استهلاكي يخدم الرأسمالية، موسم للتبضع والشراء فقط، موسم للوجبات وللأكلات وللحلويات. احنا نحيي المولد النبوي الشريف لنتمسك بنهج صاحب هذه المناسبة، بينما دول أخرى أصبحت مناسبة المولد النبوي الشريف فيها عبارة عن طقوس للدراويش، خرجت عن كل ما له علاقة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله. إحنا اليمنيين اجتماعنا حول اسم المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله هو استحضار لنهج يحيى في الواقع، نهج يمشي على الأرض، تتجلى محبتنا الحقيقية لرسولنا الأعظم بتفاصيل أيامنا في البيوت، في الأسواق، في تعاملنا مع أسرنا، في تعاملنا مع جيراننا، في تربيتنا لأطفالنا، في صدق المعاملات، في التراحم بين الناس. المحمدية هي خلق يماني أصيل يترجم أمانة ونقاء في القول والعمل، هكذا نحفظ الإيمان الذي شهد لنا به سيد الخلق، وهكذا نجسد الحكمة اليمانية سلوكا وواقعا حيا في كل لحظة.

0: يا أصحاب الحكمة والإيمان، معركتنا اليوم معركة وعي، معركة بصيرة بالمقام الأول. وإحنا شايفين الصخب وشايفين ثقافة الاستهلاك وشايفين الانكفاء على الذات، يجي الوعي القرآني مثل الجبل، هو الحاجز، هو المانع، هو جدار الصد، هو من يبصرنا بالحقائق. وثباتنا على هذا الصراط هو خيار أهل العزة الذين يدركون أن السعادة والكرامة تنبعان من أعماق الانتماء الصادق لرسول الله وكتابه المجيد. لا يمكن أن نكون أحرار ونحن نقبل بأن يبقى جزء من بلدنا مستباح. لا يمكن أن نكون محمديون ونحن نقبل بأهل الشرك وأهل الكفر بأن يحاصروا بلدنا. لا يمكن أن نكون أمة محبة لمحمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم ونحن ننساق مع مشاريع يديرها ويحركها أعداء الإسلام وأعداء محمد. مش معقول ولا منطق ولا مقبول إنه أنا أتباهى بانتمائي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي نفس الوقت أنا خاضع أو راضخ لمشروع الصهيونية السعودية وللعدو السعودي الأرعن الغاشم الذي يدمر بلدنا وهو منبطح تحت المنظومة الشيطانية ومنبطح للغرب الكافر. تعالوا نسمع قائد الثورة اليوم وهو يؤكد على حق شعبنا في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال السعودي الغاشم.
1: نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار، ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم.
0: الارتباط بخاتم الأنبياء والمرسلين هو مجرى الحياة الشريف، وهو الزاد الذي نستمد منه القوة والصمود في وجه الشيطان وأعوان الشيطان وقرن الشيطان. هذا الانتماء الروحي يجمع القلوب ويرفع الرؤوس عالية نحو السماء. نحن نحمل راية الرسالة الإلهية في القلوب والعقول، ونؤكد في كل محفل أن الأمة التي تحب نبيها وتتمسك بهدي القرآن هي أمة مؤمنة مجاهدة قادرة على صنع مستقبلها بعزة وإيمان يماني أصيل. وصلنا الآن إلى الوقت المخصص لاستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم على رقم الهاتف 01-322-653. إذن لحظات ونبدأ باستقبال مشاركاتكم على رقم الهاتف 01-322-653. أنا عارف أنه اليوم في الخروج المليوني كان هناك مشاركين كثير يتمنوا أن تصل إليهم عدسات الكاميرات أو ميكروفونات القنوات والمراسلين، ولديهم ما يقولوا ولكنهم لم يوفقوا ولم يحصلوا على الفرصة التي يعبروا فيها عن ما بداخلهم. وكثير من الإخوة والأخوات الذين كانوا مرتبطين اليوم بجهادهم اليومي وبنشاطهم اليومي ولم يتوفقوا بالحضور والمشاركة إلى هذه الساحات والميادين، لديهم ما يريدوا أن يقولونه. وكثير من الإخوة والأخوات في مختلف المحافظات ممن شاركوا اليوم وهتفوا بحناجرهم وقلوبهم لبيك يا رسول الله، يريدوا أن يوضحوا في هذه الأثناء وفي هذه المساحة رأيهم وموقفهم من العدوان على بلادنا، وكيف نكون أمة محمدية مجاهدة ترفض الظلم وتتحرر من الطاغوت ولا تسمح للشيطان وأعوانه وأدواته بأن يكونوا محاصرين لهذا البلد. نذكر التذكير الأخير برقم الهاتف وهو 01-322-653.
2: على مسؤوليتي.
3: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.

0: اتصال. والو مرحبا.
1: الو استاذ الله مساءكم يا استاذ.
0: اهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير.
1: وانت كذلك كل عام وانتم بخير انت واذاعتك سامحين.
0: شكرا لك. تفضلي اختي.
1: معك مسكة من محافظة ريمة من الجعفرية.
0: اهلا وسهلا.
1: لو سمحت يا استاذ علي اليوم تتكلموا اصلا عاملين لا فتحت الراديو.
0: حديثنا عن المولد النبوي الشريف وعن احياء هذه المناسبة كيف يجب ان يتحول الى ممارسة يومية بحياتنا.
1: اكيد يا استاذ بنحتفل اصلا من اجمل الاعياد مولد الرسول اكيد يا استاذ.
0: نعم.
1: من الذي يقول علينا بدعاه هو المولد.
0: نعم.
1: المولد بنحتفل كل مولد بنحتفل وبنحيي الذكرى هذه اكيد يا استاذ.
0: نعم.
1: وشكر اذا حتم كل من يشاركي اذا حتم واتقبلوا خالص تحياتي منك.
0: شكرا شكرا لك يا اخت مسك ولكل اهلنا في ريمه. شكرا جزيلا. مولد اطهار الوجود اقبل والفرح يعود. نروح لاتصال اخر. والو مرحبا وكل عام وانتم بخير.
2: حياك الله وكل عام وانت بخير والشعب اليمني وقاعدنا وقاعد المثير صلاه الله عليك في خير مناسبه المملكه النبوي الشريف.
0: تفضل اخي.
2: هذا بفضل الله بفضل الله اعطنا صياغه المولد الصحيح.
0: نعم.
2: هو نقتدي برسول الله في شجاعته.
0: نعم.
2: في كرمه في اخلاقه.
0: نعم.
2: سلم السيد سلام الله عليه وكافي كلامه ان احنا لا بد ان ناخذ حقوقنا.
0: نعم.
2: المولد النبوي يعلمنا الحزه وليس الذل المثال لقرن الشيطان وغيره الذي ما يصوم.
0: نعم. حاجه
2: ان على الذي طلاب الخير لنا حاجه سامين وحاجه.
0: نعم.
2: فهذا المناسب والله انها عظيمه واحنا من حزه سوى روحاني مسلمين بمعنى الكلمه. والنبي عليه الصلاه والسلام لم يرسل الى احدا الى اي شعب اشار.
0: نعم.
2: اشار الى اليمن.
0: نعم.
2: اشار الى اليمن وقال اتاكم اهل اليمن وقال لهم قلوب وارك اسعده الا بقيت الحد ما قال صلى الله عليه واله وسلم.
0: طيب احنا نسال انه الذي خرج وهتف لبيك يا رسول الله وشارك في هذه الفعاليات والمناسبه كيف يمكن ان يترجم حبه لمحمد بن عبد الله عليه وعلى اله افضل الصلاه والتسليم في حياته اليوميه في ممارساته اليوميه سواء كان مواطن عادي او كانت ربة اسره او كان موظف حكومي او كان مسؤول او غيره.
2: نعم كان يعني ما نقول لبيك يا رسول الله وبس تراها انا بالدف. لبيك يا رسول الله مجاهدي من المنفقي من حلاب الاخلاق حول جيراننا واقاربنا. كيف هذه اخلاق رسول الله؟ كيف؟ وكل اشد على الصباع رحماء فيما بينهم العاير رحماء فيما بينهم على الصباع. هذا كلام الله احنا بكلام سيدي على الملك أعادنا إلى الهوية الحقيقية التي أرادها الله منا. هذه الهوية الحقيقية. أما الرك والبعاشة في سقوط فلا حياة. هذا ليس من الإسلام وخارج على الدين.
0: نعم.
2: أما هذا الذي فيه بدعة ما بدعة المسيح هو مش يحبهم على الذكر وكذا.
0: نعم. هو
2: يحبهم كما قال السيد صلى الله عليه وسلم في سادة وربع حساب السابقة.
0: نعم.
2: قال حبهم قديم على النبي وحبهم للنبي فقط. وهذا هو أئمة الضلال البهادين وأتباعهم. وتحياتي لكم ولكل المذيعين وكل الأحرى. وتحياتي للأستاذ حمود اسمه عبد الله في كل حمود سليم وعكسه الصحية. سلامات يا أستاذ حمود سلامات لك ولكل المجاهدين.
0: حفظك الله. حفظك الله وشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا جزيلا لك. والاقتداء بالنهج المحمدي والثقافة المحمدية عندما يتم ترجمتها إلى واقعنا وإلى حياتنا اليومية نصبح مجتمع محصن ضد كل مشاريع التغريب وضد كل مشاريع العلمنة وضد كل مشاريع العولمة وضد كل المشاريع التي يغزونا بها أعداء هذه الأمة. لا يكفي فقط أن نخرج وأن نشارك وأن نهتف وأن نرفع الرايات رغم أهمية الخروج وواجبنا في الخروج، لكن يجب علينا أن نتأسى بمحمد في كل ممارساتنا ونغير واقعنا لنكون فعلا أمة محمدية. العدو استطاع أن يخترق المجتمعات والأمم عندما استطاع أن يغير الثقافة والفكر والنهج لدى الأسر ولدى الأفراد العاديين، حتى تحولت المجتمعات بأكملها إلى مجتمعات ممسوخة من هويتها وانتمائها. نأخذ اتصال. ألو، مرحبا وكل عام وانتم بخير. انقطع الاتصال. نعود للحديث عن أصل الموضوع، ونذكر بأن بإمكانكم الاتصال والمشاركة على رقم الهاتف 01-322-6-5-3. وألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام وكل عام وانتم بخير.
2: عبد الحافظ،
0: حياكم الله وسلمكم.
2: في قدوتنا رسول الله يجب علينا أن نكون الطبيب، يجب على أن يحفظ كتاب الله ويحفظ أحاديث رسول الله.
0: نعم.
2: المهندس كذلك.
0: نعم.
2: المكانيكي كذلك.
0: نعم.
2: يعني المزارع كذلك.
0: نعم.
2: يجب علينا أن نكون يعني يكون قدوتنا الله ورسوله.
0: نعم.
2: والقرآن الكريم. القرآن
0: نعم.
2: الكريم يجب علي أن يضبط في حياة المسلم في كل شيء.
0: نعم.
2: حتى تعرف الآخرين، وحتى تعرف الطرف الآخر.
0: نعم.
2: الذي يعني يتمنى أن يرى معاملة الإسلام، يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. هل يوجد هذا حديث رسول الله أن أن أن أن يتفق بيننا؟ يجب علينا أن نضبطه.
0: نعم.
2: حتى يعرف الطرف الآخر أن هذا لا به خاتم الأنبياء وسيد المرسلين.
0: نعم.
2: يجب علينا أن نكون متحابين متعاقبين صادقين في معاملتنا، الدين المعاملة. يجب علينا أن نكون يعني زي ما قال الله سبحانه وتعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هل نضبط هذا؟ يجب علينا أن نضبطه. أنا أتمنى من عبد الحافظ ومن إذاعة صنعاء، إذا كانت إذاعة صنعاء تسمعوني، أن تبدي لنا تعطينا الكلمات حتى عبد الله معجب الرائد عبد الله معجب، أو كان برتبة رائد أو مقدم، ما عدا انتبه شنال هذا الشيء. فيجب عليهم أن يستوى هذا الكلمات التي استاها في ميدان السبعين على أساس يعرفوا من هو عبد الله معجب وكيف كانت توجهاته.
0: شكرا جزيلا لك،
2: شكرا
0: ولك التحية والتقدير. وما أشرت إليه أن يكون محمد بن عبد الله هو قدوتنا، هذه هي أسرار قوتنا. لن نستطيع أن نثبت في وجه الطاغوت وفي وجه الشيطان إذا استطاع الطاغوت أن يصل وينفذ إلى صفوفنا وإلى داخل مجتمعنا. لم يستطع الشيطان ولم تستطع المنظومة الشيطانية الغربية أن تغزو المجتمعات العربية والإسلامية إلا عندما تخلت هذه المجتمعات عن قيمها وعن دينها وعن ثوابتها وعن مبادئها، وبدأت تنجر تحت عناوين كثيرة وبدأت تنسلخ عن دينها. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ونحن نرى هذا الإحياء المليوني في كل المحافظات من العاصمة صنعاء إلى مختلف محافظات الجمهورية، نحن نشعر بأن هذه الأمة فعلا أمة محمدية. ينقصها أن تكون ملتزمة التزاما كاملا بهذا النهج المحمدي حتى نستطيع أن نجسد الحضارة الإسلامية حقيقة وواقعا. لا يستطيع أن يزايد علينا الغرب، ولا يستطيع أن يزايد علينا أحد، ونبقى نحن سادة القوم، ونحن من يفرض شروطه وآراءه على هؤلاء الكفار والمنحرفين بالضلال. نأخذ اتصال. ألو، مرحبا وكل عام أنتم بخير.
2: مساكم الله بالخير.
0: مساكم الله بالخير والعافية، حياكم الله. تفضل أخي.
2: الله يحييك. من عبد الحافظ؟
0: نعم، تفضل أخي.
2: وأنت حياك الله. من الساحات إلى إذاعة سام.
0: فوق عيني وراسي، كلها ساحات وميادين للجهاد.
2: حياك الله يا حبيبي وسيدك. معك البكاري من محافظة دمار.
0: أهلا وسهلا بك يا البكاري، تفضل.
2: أنا خريجنا اليوم ما شاء الله، خريجنا من شرف وامتلأت الساحة، بالرغم أنه كان في نعم. يعني شوية مصاب وهذا، وصمدنا وإحنا فرحانين بكل أعلى معنوية.
0: نعم.
2: اسمح لي أعبر عن محافظتي.
0: تفضل.
2: محافظنا البخيتي مثل الأسد، جاهد بإيمانه وقلبه،
3: في الإعلام برهة مؤكد في الميدان بسلاح أو جعبة مثل الصماد الذي استشهد وكل الشعب يشهد له، ما مثل محمد البخلتي بالبلد يحب بلده ويحب شعبه لابن بدر الدين هكذا سند يتولى المهمات الصعبة وإذا استدت المعارك صمد وكل المجاهدين من حوله وجنبه وأينما رقد المجاهدين رقد الله. وكل يوم هو في سبه وكل يوم هو في سبه.
0: شكرا جزيلا لك والتحية لمحافظ محافظة الدمار الأستاذ محمد البخيتي ولكل محافظي المحافظات والوزراء والمسؤولين والوكلاء والمدراء الذين تحركوا منذ أسابيع وهم في مختلف المحافظات والمديريات حاضرون في الميدان، حاضرون في التحشيد، حاضرون في التجهيز والتحضير لهذه الفعاليات المركزية المحمدية ومشاركون مع إخوتهم في مختلف المحافظات والمديريات. هذا التجسيد الحقيقي للمسؤولية عندما يكون المسؤول هو مواطن مثل بقية المواطنين ومعهم مشاركا في مختلف الجبهات، سواء كانت الجبهات العسكرية أو الجبهات الأمنية أو الجبهات الاجتماعية أو المجتمعية أو الجبهات الخدمية. عندما يكون المسؤول هو الحاضر الأول في تلبية احتياجات المواطنين فهو مسؤول محمدي، أما عندما يكون المسؤول محتجبا وبعيدا عن الناس وبعيدا عن الرعية فهو من الذين قد أضلهم الشيطان وقد أغواهم. وطالما لا زال في هذه الأمة شعب محمدي وأمة محمدية يجب أن نكون جميعا ملتفين حول هذا المشروع وحول السيد القائد حفظه الله لنرسو بهذه السفينة حيث يشاء الله سبحانه وتعالى، وألا نستسلم أو نقبل بالذل والهوان في أي منعطف وفي أي مسار. نأخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو

0: اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: ألو
0: مرحبا، حياكم الله وكل عام أنتم بخير.
1: جميل.
0: تفضل أخي. من؟
1: تفضل يا عبد الله حافظ.
0: حياك وسلمك وحفظك الباري. من معي؟
1: معك أبو أحمد.
0: أهلا وسهلا يا أبو أحمد.
1: أولاً يعني
0: احنا نتكلم اليوم عن المولد النبوي الشريف وكيف تتحول هذه المناسبة إلى سلوك يومي بحياتنا، كيف نكون أمة محمدية مقتدية ملتزمة بعيدة عن مشاريع الغرب والصهينة والتطبيع.
1: بداية أتمنى أن يكون أبناء الشعب اليمني يعني لحم واحدة.
0: نعم.
1: والإسلام هو بدء من اليمن.
0: نعم.
1: ونوحد صفوفنا.
0: نعم.
1: نبغي لنا يعني من السعودي ومن غيره.
0: نعم.
1: ونبغي لنا يعني وبنحترم يعني من أول.
0: نعم.
1: لكن دحين الحمد لله يعني أقوى منه، والأبايع والجنوات وضحت يعني للناس وبينات يعني وكل عام والمحتفين يعني أحسن من أول.
0: نعم، الأفضل الآن اللي تغير أنه اليمني الذي يخرج يحتفل هو ذات اليمني الذي يحمل السلاح ويواجه ويجاهد في سبيل الله ويرفض الظلم ويرفض الظلم.
1: أنا أقولك إحنا من براهي صنعاء.
0: نعم.
1: براهي صنعاء وبعلاقة إحنا يعني غير بسن وبداية.
0: نعم.
1: إحنا ما زلنا شل 70 راهو جحال.
0: نعم.
1: هذا ناو زمان.
0: نعم.
1: وإحنا بقينا عنا يعني عبارة عن قلنا حزام عني يعني عبارة وإحنا عسكريين.
0: بارك الله بجهودكم.
1: نحن يعني المحتاجين يعني من نفوسنا.
0: بارك الله بجهودكم وبجهادكم.
1: وكل ما أشكر بعض اليمن يا عبد الله حافظ.
0: نعم.
1: أتذكر يعني عبد الله من عجب والله إننا أذكره كل ما أدخل يعني ما خارج بعض اليمن. أذكر عندما أطلع قصيدة الطوكرية الحربية.
0: نعم.
1: وجاوزت شبابي من ليبيا.
0: الله.
1: من ليبيا.
0: نعم.
1: بعدها وصلها بك يعني زقع شباب يعني بنات وعيال وبعدها اجيب بيتاً ثلاثاً ونصيحوا شعب عربي واحد يمني وغيبي.
0: نعم.
1: اساتذة يعني واصل فيها كل الحربية في خدمة أنا كنت موجود وكل ما أدخل أنا ألقيت بعد في يوم من الأيام عندما جوفت لقيتهم هم بصرفوا من خارج بابا يمن.
0: نعم.
1: نازلنا نتكاكن بيك على قبل ما يدخل واحد بابا اليمن. قريب يومكما لقيت الوفد اللي بيان. وكل ما عبي أوصل الله ما يتكلم من بالله أني أقول رعاك الله يا عبد الله
0: رعاك الله وحفظ الله. شكرا شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك أبو أحمد. والنهج المحمدي الحقيقي هو بالوحدة الإيمانية وبالوحدة الإسلامية وبأن نكون أمة واحدة تواجه كل مشاريع التفتيت وكل مشاريع التقسيم. أرادوا أن يشقوا صف الأمة عندما بثوا فيها النعرات والطائفية والعناوين الزائفة، استحدثوا لنا عناوين وهمية وغذوا لنا صراعات طائفية ومذهبية لم نكن نعرفها في الحقيقة، والهدف منها هو أن نكون أمة مشتتة أمة مقسمة، لأن العدو يدرك أن أمة إسلامية واحدة نجتمع فيها على كلمة واحدة من باكستان إلى إيران إلى السعودية إلى اليمن إلى مختلف دول الخليج إلى مصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين. هذه أمة قوية يصعب على العدو الكافر أن يخترق صفوفها، لكن عندما قسموا هذه الأمة وشتتوا شملها وفرقوا جمعها أرادوا ونجحوا جزئيا في أن يبعدوا الأمة عن مشاريعها الحقيقية وعن نهجها المحمدي الحقيقي، لدرجة أنه اليوم يساء لكتابنا ويساء لقرآننا ويعتدى على أجزاء من أمتنا ولا من يدين أو من يستنكر. كم في عالمنا اليوم مسلمون يشهدون أن محمدا رسول الله، كم عدد أمتنا الذي يفترض أنها أمة محمدية في هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم؟ كم عدد المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل لا زالت أمة الإسلام أمة محمد على دين الإسلام وعلى نهج محمد؟ ما الذي تغير في واقع هذه الأمة المحمدية؟ لماذا تخلت هذه الأمة عن مصدر عزتها وقوتها؟ كيف استطاع الشيطان ومنظومة الغربية اليهودية أن يدجنوا أجزاء كبيرة من أمة الإسلام؟ كيف استطاع الشيطان ومنظومته أن يجعلوا من الأمة الإسلامية مسوخ، يستبدلون الثقافة القرآنية بثقافة غربية دخيلة، ويستبدلون القيم الإنسانية بالأنانية والفردية، ويستبدلون الجهاد بالتطبيع والولاء لترامب ونتنياهو وجاريد كوشنر، ويستبدلون الالتزام بالترفيه وبحفلات ومواسم الرياض ومهرجانات العلمين وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من العناوين. يقتل المسلمون ويذبحون، وجزء من أمة الإسلام يقولون فلسطين ليست قضيتي، تستهدف المقدسات ويساء للنبي ويحرق المصحف، وجزء من أمة الإسلام لا حس ولا خبر. هذه الأسئلة تجعلنا وتدفعنا لأن نفكر، ما الذي حل بأمة الإسلام؟ ماذا جرى؟ لماذا جرى ما جرى؟ وكيف نحمي أنفسنا ونحن أهل الإيمان والحكمة، ونحن أصل الهوية الإيمانية، ونحن الأوفياء المخلصون الصادقون المؤمنون بالله وبنبيه الصادق الأمين المتمسكون بكتابه وبثقافة القرآن، وفينا قائد لا يزال يذكرنا، يحرص علينا، يوجهنا، يرسم لنا الطريق في كل منعطف ومنحنى، يذكرنا بهويتنا، يذكرنا بأصلنا وبسبب وجودنا. أيها اليمانيون المحمديون، يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يا من جعلكم الله أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يا من خاطبكم خالقكم عن وحدتكم وهو يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، حضوركم المليون الصادق في ذكرى ميلاد نبيكم وحبيب قلوبكم وقدوتكم في حياتكم هو خير عظيم ودليل على صدق انتمائكم ومحبتكم وتمسككم، والتوفيق الأكبر هو ترجمة هذا الولاء وهذا الحب والانتماء إلى سلوك يومي في كل تعاملاتكم وتفاصيل حياتكم. الشيطان لا يخاف ولا يخشى من المظاهر والشكليات، بل هو يزينها لكم ويريدها أن تبقى سقف أعمالكم. الشيطان ومنظومته يريدون أن يبقى المسلم مسلما في الاسم فقط، بالهوية المكتوبة في خانة الديانة بالبطاقة الشخصية، أن يبقى مكتوب الديانة مسلم، ولكن يعمل بكل جهده وإمكاناته أن يجعل منكم مسلمون بالاسم فقط وأعمالكم منحرفة وغير سوية. الجهاد الأكبر والجهد الأعظم هو أن تصبح كل أعمالنا وأفعالنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا وكل ما نلفظ به ونفكر فيه من منطلق هويتنا الإيمانية وقدوتنا المحمدية وثقافتنا القرآنية. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا، نلتقي الأسبوع المقبل في نفس هذا التوقيت. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، في الإخراج المهندس صهيب الجرافي، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، المدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
3: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معجب، وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي. هنا سام.
3: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام FM
3: إذاعتك أنت.
2: سام FM تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: التاسع والعشرين من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
6: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان بسلسلة غارات سكن عمال مصنع السكر في منطقة رأس عيسى، وسقط أكثر من 30 شهيد وجريح من المدنيين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على مصانع عقلان في ذهبان شمال العاصمة، واستهدف بثلاث غارات مزارع الزنداني في بير زاهر ببني الحارث، وشن العدوان ثمان غارات على مديرية باقم بصعدة، كما شن العدوان ثمان غارات على مديرية باقم الحدودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شنت طائرات العدو غارتين على مديرية الحداع، الأولى على سيارة مواطن في منطقة الضباينة على الطريق الرئيسي زراحة وبني ظبيان وصنعاء، واستشهد على إثرها خمس مواطنين وتفحمت جثثهم وأصيب ثلاثة، تم إسعافهم إلى أحد المستشفيات. كما شنت طائرات العدو ثلاث غارات على موقعي الشبكة والشرفة بقطاع نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهدت امرأة وأصيب مواطنان بغارة استهدفت منزل مواطن في منطقة الطلح بسحار، كما شن العدوان خمس غارات على منطقة الرصيفات وغارة على منطقة الفرع بكتاف، كما شن سبع غارات على مناطق السداد ووادي الجبل والسودة في باقم، وخلف أضرارا كبيرة في ممتلكات المواطنين ومنازلهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان غارتين مستهدفاً مطار صنعاء الدولي، وخلفت الغارات أضراراً مادية كبرى في مرافق المطار.
7: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان أربع غارات على مديريتي سرواح ومجزر، كما استهدف بثلاث غارات أخرى مديرية ماهلية في محافظة مارب، كما شن غارتين على مديرية الحزم بمحافظة الجوف، واستهدف بغارة مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن أربع غارات على مديرية سرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في منازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 53 خرقا في الحديدة، بينها هجمات طائرات تجسسية على الجبلية وحيس، وستة خروقات بقصف مدفعي، وخمسة وثلاثين خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 84 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها أربع ضربات للطيران التجسس المقاتل، وإحدى عشر خرقاً بالقصف المدفعي، وخمسين خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدفت القوى الصاروخية تجمع آليات وجنود العدو في موقع أبو همدان بنجران المحتلة، وتمكنوا من السيطرة الكاملة على مواقع صفر الحنايا وحامل أسفل بعد تطهيرها من المرتزقة وقتل وإصابة عدد منهم وأسر مجموعة أخرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الأبطال المجاهدين من تدمير مدرعة عسكرية سعودية بعد استهدافها جوار الجمارك قبالة قلل الشيبان بعسير، وقتل من كان على متنها، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات العدو السعودي خلف منفذ الطوال بجيزان، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع قاهر 1 على محطة كهرباء الشقيق بجيزان، وصاروخ على مطار أبها الدولي في عسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 باغت الأبطال المجاهدين مرتزقة العدو وأحبطوا ما كان العدو يخطط له من زحف كبير وواسع على سلسلة جبال عليب، وقام المجاهدون باقتحام موقع الشبكة وصد زحف المرتزقة الذين سرعان ما لاذوا بالفرار، فيما سقط منهم العديد من القتلى والجرحى وأصيب من تبقى بالهستيريا والذعر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر 1 على معسكر مستحدث لجيش العدو السعودي بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الأبطال المجاهدين من تأمين جبل المغنية بالقبيطة واستعادوا مواقع أخرى بعملية نوعية في لحج سقط خلالها قتلى وجرحى من المرتزقة، كما نفذوا عملية هجومية على مواقع العدو في التباب المطلة على قرية العريش بمفرق الوازعية في تعز، وقتلوا وجرحوا العديد من المرتزقة في الاقتحام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بهجوم على مواقعهم في منطقة سداح في المصلوب، وعملية ثانية قتل وجرح عدد منهم فيها على مواقعهم بمنطقة السنتيل في مديرية نفسها، ودمر الأبطال المجاهدين طقما للمرتزقة في هجوم مباغت استهدف مواقعهم في وادي شواق بالغيب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعملية هجومية مباغتة على مواقعهم خلف جبل بحر شمال شرق مديرية صرواح، وتم تدمير عتاد عسكري وتحسينات لهم في المواقع المستهدفة، وأسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسس للعدو في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 هاجم الجيش واللجان الشعبية مواقع العدو في الحول ومنطقة السوق الشعبي بالأطراف الشرقية لنهم، وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، ودمروا بصاروخ موجه قاطرة محملة بالأسلحة والذخائر لقوى الغزو والمرتزقة في التحيتة بجبهة الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ كروز قدس 1 استهدف مركز العمليات العسكرية ومرابط الطائرات الحربية بمطار أبها، أصاب هدفه بدقة عالية وأدى إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بعدة طائرات قاصف توكي على مطار نجران الإقليمي، استهدفت مرابط الطائرات وأصابت أهدافها بدقة عالية وعطلت ملاحة المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الأبطال عملية إغارة على مواقع العدو في الربوعة، وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، وانفجرت عبوات ناسفة بآليتين لهم قبالة منفذ علب وأبواب الحديد، وقتل من كان على متنهما، كما سيطر المجاهدين على أحد المواقع في صحراء الأجاشر بعملية هجومية وسقط عددا منهم بين قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل 5 مرتزقة بعمليات قنص استهدفتهم في صبرين والمهاشمة بخبو الشعف، وقتل وجرح عدد منهم في عملية إغارة على مواقعهم في صبرين، كما لقي 10 مرتزقة مقتلهم بعمليات قنص استهدفتهم غرب جبل النار ومثلث عاهم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: عندما نزل المسلمون في معركة بدر كانت المعلومات عن جيش قريش شحيحة، فأرسل النبي الإمام علي مع مجموعة من الصحابة لاستطلاع الأمر. انطلقت المجموعة إلى الماء فوجدوا عليه بعض رجال قريش

فأسروهم وجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألهم كم عدد قريش؟ فأجاب السقاه لا ندري لكنهم كثر. فسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم تنحرون في كل يوم؟ أجابوا يوما تسعا ويوما عشرا. وحين استنتج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحكمته العدد التقريبي للجيش من خلال عدد الأضاحي التي كانوا ينحرونها يوميا، فقال لأصحابه القوم ما بين 900 إلى 1000. فوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه للسيطرة على الأرض والتمركز في العدوة الدنيا لتكون الشمس خلف ظهورهم فلا تتأثر عيونهم أثناء القتال، وأمرهم بالسيطرة على البئر الوحيدة في المنطقة وبناء حوض ليشربوا منه أثناء المعركة. وهكذا كانت صحراء بدر تهدد قريشا بالعطش قبل أن تهلكهم السيوف. بات المسلمون ليلتهم يصلون ويذكرون الله سبحانه وتعالى ويجهزون سيوفهم وسلاحهم. وحينما أشرقت الشمس ودقت طبول الحرب كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ميدان يرص الصفوف ويرسم الخطط ويوزع المهام بشكل دقيق جدا. فبعد أن أعطى الرايات لأهلها اختار حمزة وعليا وعبيدة عليهم السلام لمبارزة عتبة وشيبة والوليد لتكون أولى الضربات المبشرة بالنصر. ولم يكتفي الرسول بالتخطيط وتوزيع المهام، بل كان في مقدمة الصفوف يقاتل بشجاعة ويحفز المسلمين على الثبات حتى انتهت المعركة بانتصار حاسم للمسلمين، وكانت نقطة تحول كبرى في مسار الدعوة الإسلامية، كان باب وضعها هو حكمة القائد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الخطوات التي أدار بها الرسول المعركة لم تكن مجرد صدفة، بل كانت نتيجة تخطيط محكم، وهي مصداق لقول الله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكم يفتقر حكام وزعماء المسلمين اليوم إلى الحكمة القيادية التي تجلت في شخصية رسول الله وتتجلى اليوم في كل قائد ينصر فلسطين، فبنصرته لغزة يكون قد اتخذ الخيار الحكيم. لكن الواقع مختلف، فبينما يسفك اليهود الدماء وينتهكون الحرمات والمقدسات يظل معظم حكام العرب والمسلمين المحسوبين كقيادات للأمة محصورين في دائرة الصمت والخنوع وملامة أهل الحق. وإذا ما ارتفع سقفهم وأعطوا الأمة أملا في التحرك ضد العدو قاموا بالتنديد والاستنكار باللغة الناعمة والهزيلة ثم عادوا لغيه. والله المستعان.

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم
5: حقيقة العشق
4: وسر الوجود،
5: سيدنا
4: محمد.
5: محمد، حقيقة العشق وسر الوجود، سيدنا محمد. برنامج يدير حواراته أحمد محمد القمري
4: مع الباحث الأستاذ فضل القاسمي،
5: الصلوات المحمدية
4: أسامة الفران،
5: الإشراف العام
4: إسماعيل محمد المتوكل.
5: حقيقة العشق
4: وسر الوجود،
5: سيدنا
4: محمد.
5: محمد،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ومرحبا بكم يا أحباب سيدنا رسول الله إلى رحلتنا الجديدة، مفتتحين بسر وبركة الصلاة والسلام على سيد الخلق وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يذوق بها قلبي حلاوة الإيمان، وأوفق بها إلى تلاوة القرآن ومخالفة الشيطان، وأفوز بها بالتقى والأمان وتسبيح الرحمن وفعل الإحسان، وعلى آله أهل التقى والإيمان.

مقالة الحب في طه لها مدد، مقالة الحب في طه لها مدد، وما لها منتهى كلا ولا أمد. قد استمدت من القرآن ثروتها، وبالشمائل من طه لها عضد. ميدانها الصدق وجدانا وعاطفة، على الصحاح من الأنباء تعتمد. محمد باعث الآمال ملهمها، عليه صلى المجيد الواحد الصمد، عليه صلى المجيد الواحد الصمد.

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
2: حياكم الله يا أحباب سيدنا رسول الله في رحلتنا الجديدة إلى عوالم الدوحة المحمدية بصحبة أستاذنا الأستاذ فضل القاسمي. حياك الله يا أستاذ فضل.
3: حياكم الله وحيا الله جميع المستمعين الكرام.
2: أستاذ فضل، في حلقة الأمس أنت فندت لنا الآيات التي فيها الكثير من الخطاب القرآني لسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، مثلا قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وأيضا قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، صدق الله العظيم. أستاذ فضل، هناك الكثير من الآيات وبعض الآيات الكلام فيها واضح، وربما من الصعب على الإنسان أن يخرج المعنى المقصود عن السورة الواضحة في الخطاب أو في السياق. مثلا يقول الحق سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أستاذ فضل، نحن نعرف أن الفعل كاد تفيد أن الشخص قارب الفعل الذي بعده، يعني بعد كاد. فهل سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين قارب على الركون إليهم شيئا قليلا؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مثلما تكلمنا بالأمس وقلنا أن علينا أن لا نأخذ آية واحدة في الموضوع ونجعلها هي المعيار، ولكن يجب علينا أن نجعل القرآن يفسر بعضه بعضا. أيضا يجب علينا أن نأخذ اللغة العربية ومعانيها وقواعد النحو، قواعد الصرف، يعني الكلمة من حيث مبناها، وزنها، دلالاتها، لأن كل هذه تفيد لها دلالات. السياق كل هذا يفيدك دلالات في فهم المعنى وفهم عمق المعنى. وأنت قد قلت أن الفعل كاد يفيد في اللغة، فنحن سنبدأ من زاوية اللغة. لاحظ، قبل أن نتكلم عن كاد، قبل كاد عند قال الله ولولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبتناك. لولا تسمى في اللغة العربية كما تعرف أنها حرف امتناع لوجود. امتناع ماذا؟ يعني هي حرف امتناع الفعل الذي بعد كاد لوجود الفعل الذي قبلها.
2: نعم.
3: فلاحظ في هذه الآية ولولا أن ثبتناك، فالفعل لولا أن ثبتناك كأن الله يقول لولا وجود التثبيت منا لك مسبقا لا قاربت أن تركن، لقاربت أن تركن إليهم. فالدلالة في لولا تفيد أنه لم يركن نهائيا لوجود. لماذا لم يركن نهائيا ولم يقارب حتى الركون؟ لماذا؟ لوجود التثبيت.
2: نعم.
3: يعني لو كان المعنى أن الله سبحانه وتعالى قال له أنت كدت أن تركن، أنت أصبحت كذا، لما استخدم لولا. لكن عندما يقول لك لولا، يعني لولا وجود التثبيت السابق قبل أن يعملهم أعمالهم المضلة أو محاولة إضلال النبي أو يعني محاولة إغواءه أو استقطابه، لكن سبق قبل هذا التثبيت من الله، فقال الله لولا أن ثبتناك، يعني لولا وجود التثبيت هذا لفعل فعلهم شيئا قليلا فيك وقاربت أن تفعل. لكن التثبيت موجود مسبقا، إذن إن عدم الركون، إن عدم ما بعد كان، هذا لغويا. يعني بما أن التثبيت قد وجد مسبقا من الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يحصل الركون أبدا ولا مقاربة الركون.
2: الله.
3: نعم، وهذا هو المعنى اللغوي.
2: هذا من زاوية لغوية.
3: نعم، هذا من زاوية لغوية. وهذه تشبه أيضا لو تلاحظ في قصة سيدنا يوسف عليه السلام. ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. لاحظ، البعض يظن من هذه الآية يعني أنه قارب أنه كان سيهم بها أو شيء من هذا القبيل، لكن الله قال لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا وجود البرهان لا هم. فإذا وجود البرهان منع مسألة أن يهم أساسا، إذا فهو لم يهم أصلا لوجود البرهان. وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يعني لولا لوجود التثبيت، لوجود التثبيت لم يحصل الركون ولا مقاربة الركون ولا شيء قليل. فهذا من الناحية اللغوية. وإذا أنت تلاحظ مثل هذه الآية، ولو تلاحظت الآية الذي قبلها يعني أيضا هي آية فيها شبهة عند البعض، وإن كادوا ليفتنونك، لاحظ كاد نفس الشيء، عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وهذه نفس القصة، إذا جئنا لها من الناحية اللغوية سنقول إن كادوا، إن هذه تسمى الخفيفة من الثقيلة، وهي مهملة، مهملة في المعنى، والذي يدل على أنها المخففة من الثقيلة، لا في ليفتنوك.
2: نعم.
3: ولذلك أصبح المعنى كادوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك. تمام،
2: التثبيت الدائم،
3: فالتثبيت هذا هو سابق لهذه المسائل، التثبيت سابق لمسألة الركون وسابق لمسألة أن يفتنوك. ولاحظ أن الآية الذي قبلها وإن كادوا ليفتنونك، كاد هنا لا تتكلم عن النبي، تتكلم عنهم هم، كادوا قاربوا أن يفعلوا موضوع الفتنة لإغوائك، موضوع أن يقول مثل ما قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ما قال الله له يعني ودوا لو تدهنوا فيدهنون، تقارب معهم فيتقاربوا معك. ولذلك لاحظ هنا وإذا لاتخذوك خليلا، أرادوا أن يكون هذا الشيء، لكن الله حال بينهم وبين هذه المواضيع أساسا من أساسها. فلاحظ مثلا أنت هناك يعني آية أخرى مثلا تتكلم في نفس الموضوع وتبين المعنى نوعا ما، قال الله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. انظر هذه الآية تقول لولا فضل الله، يعني لولا وجود الفضل من الله عليك والرحمة من الله عليك لهمت، إذن أن يحصل منهم أن يهموا أن يضلوا رسول الله ليس حاصلا، لم يكن حاصلا. لماذا؟ لوجود الفضل والرحمة من الله سابقا، فليوجد الفضل والرحمة من الله سابقا امتنع أن يهموا بإضلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأن الله حال بينهم وبين هذا، مع أن هذا كان من تخطيطهم، كانوا يحاولون، لكن الله يعلم ما في أنفسهم، فجعل الفضل منه والرحمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتثبيت سابقا. فلهذا انعدمت كل هذه المحاولات، وهذا الكلام يبينه لنا المعنى اللغوي.
2: نعم،
3: المعنى اللغوي يعني لولا وجود التثبيت لحصل الركون، إذن التثبيت ما دام التثبيت حاصل الركون منعدم، لم يحصل الركون. ولكن لماذا يقول الله هكذا؟ يعني ما دام قد يتساءل السائل ويقول لماذا قال الله هذا الكلام ما دام الركون لم يحصل أساسا لوجود التثبيت، وما دام أن الإضلال لم يحصل لوجود الفضل والهداية والرحمة من الله تعالى. الله تعالى هنا في الآية الأولى الذي هي ولولا أن ثبتناك، هذه في سورة الإسراء، وكما تعرف سورة الإسراء هي مختصة بني إسرائيل، أغلب الكلام فيها عن بني إسرائيل، عن تقلبهم مع الأنبياء، عن حيلهم، عن عدم ثباتهم، عن بحثهم عن الأعذار، تعطينا هي الصورة عن نفسية بني إسرائيل بشكل كبير.
2: نعم.
3: فالله يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء خطيرون ويعملون حتى على إضلالك أنت، رغم أنهم يعرفون أنك معصوم من الله وأن الله يحول بينهم، لكن من خبث أنفسهم
2: يحاولوا
3: يفكرون في ذلك، لكن هناك شيء يمنعهم وهو التثبيت من الله، الرحمة من الله، الفضل من الله السابق. لاحظ في آية ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، ماذا قال الله بعدها؟ وما يضلون إلا أنفسهم.
2: الله،
3: فالإضلال حتى لو حدث لن يكون إلا على أنفسهم، لأنه قد سبقت الرحمة وسبق الفضل. لكن الله يحكي هذه الحال أساسا لم يكن المقصود بها فقط النبي، هم فكروا في هذا، لكن هذا درس لنا نحن، لأننا الآن نقع في خديعة بني إسرائيل، نقع في تضليلهم، أليسوا يحاولون أن يدخلوا فينا معاني غير صحيحة في الدين؟
2: نعم.
3: ألم يدخلوا الوهابية؟ ألم يدخلوا لنا الأحاديث؟ يعني أنت لو لاحظت كما في يعني موقع التواصل الاجتماعي أن المتحدث باسم العربي باسم إسرائيل أحيانا يدخل ويتكلم عن الإسلام وابن تيمية وشيخ الإسلام والصوفية وكذا، وهو يهودي، ويدخل يفتي ويقنع الناس ويقول لهم حلال وحرام وهؤلاء صفوية وأنتم تخالفون السنة، أليس هذا إضلال؟ أليس هذا فتنة؟ أليس هذا من الأشياء الذي يجعل بين المسلمين الفتنة؟ إذن فالمقصود الكبير في الآية نحن، أما النبي فقد سبق له من الله التثبيت وسبق له من الله الفضل والرحمة فلم يستطيعوا. ولاحظ في مثل هذه الآية أنه هناك قصة، يعني أن عندما عندما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك كاهن كبير من الكهان بني إسرائيل يسمى صطيح، ولكن أيضا يقال أنه كان من الحنيفيين، وكانت هناك كاهنة تسمى زرقاء اليمامة. طبعا قصة الناس عندها مغلوطة أنها كانت ترى بالعين، فقط هي كانت كاهنة خطيرة جدا وعندها علم ومعرفة. فعندما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صطيح هذا رأى النجوم تتحرك ومن مواقعها وتتساقط النجوم، وهو منتظر لولادة النبي الموعود. فذهب يسأله في بني إسرائيل كاملا، هل ولد فيكم أحد؟ قالوا لا. وبعد ذلك ذهبوا يسألون في قريش، هل ولد؟ فقال طبعا صديح كان يعرف من هو ويعرف أبوه، وربما تكون لنا في الحلقات القادمة في يعني في عنوان يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ما قال الكهان وكيف أنهم كانوا يعرفون رسول الله ويعرفون أباه وأمه بشكل دقيق كما يعرفون أبنائهم. فهذا صديح جاء وكلم عبد المطلب وأبو طالب وقال لهم أن يعني أن ابنكم الذي ولد نبي وهو نبي آخر الزمان. وجاءت بعد ذلك هذه الكاهنة زرقاء اليمامة وقالت لصطيح الكاهن لابد أن نعمل حيلة ولابد أن نقتله. فقال لها إنه ليس لنا طريق إلى هذا المخلوق، وإنه ممنوع من الله،
2: محمي إلهيا.
3: يعني يعرفون أن الله أنه مثبت وأنه مسدد. وأيضا أحد الكهان الذي أشارت عليه الزرقاء، هذه الزرقاء اليمامة، أن يقتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المات، ما قال لها، قال لها إن معه الأفلاك والأملاك.
2: الله،
3: يعني أن كل الملائكة تحرسه وأن كل ما في الأفلاك في خدمته. فكانوا يعرفون أنه مثبت، ولكن مع خبثهم وحيلهم يحاولون أن يضعوا، يعني لو عرفوا أن هناك مثقال ذرة من الإمكانية لإغواء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لفعلوها. ولكن مع ذلك، مع يعني عدم قدرتهم ومعرفتهم على عدم قدرتهم، كانوا يحاولون. ولأنهم عاجزوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ عملهم على من بعده من أصحابه، من الذين بعده، من أمته. وهذا
2: يحاولوا لإغواءه.
3: نعم، وهذا نلاحظه اليوم. أليس اليهود والنصارى هم من ينشروا في المسلمين الإفساد والانحلال؟ أليسوا على أقل تقدير يعني يحرفون الكلام عن مواضعه ويجعلون الإسلام بصورة منحرفة وبعيدة عن الله وبعيدة عن الأخلاق وبعيدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا يعملون هذه الأعمال كلها؟ نعم هم يعملون. فإذا في الدرس في هذه الآيات هو لنا أنهم هؤلاء قد حاولوا أن يضلوا رسول الله، لولا أن سبق له من الله التثبيت، لولا أن سبق له من الله الفضل والرحمة، أنهم حاولوا، أنهم فعلوا. أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله يقول مع محاولاتهم هذه، يعني لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. أنه لا يمكن أن يقع الإضلال على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن يكون الركون قد حدث منه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله قال ولولا أن ثبتناك. إذن لولا وجود التثبيت لحدث الركون. إذن فالركون منعدم لوجود التثبيت. الله قال لنا في هذه الآيات بطريقة معينة، بطريقة لولا، ليثبت لنا أن الإضلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يريدون أن يفعلوه أو استدراجه أو أن يركن إليهم شيئا قليلا، هذا منعدم أصلا لوجود التثبيت مسبقا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله مثلا عندما طرح هذه الآيات هو درس لنا في الأساس. أما النبي لا يمكن أن يضل. وكما قلنا في الحلقة السابقة أن أحيانا الله يضع القضايا ولا يخاطبنا بها مباشرة، يخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الواسطة في التبليغ. ليس كوسيط، لأن الله لا يستطيع أن يصل إلينا أو قدرنا ناقص عند رب العالمين، ليس هذا. لكن لاحظ، أنت سنضرب مثلا والله مثلا على، لو أنك مدير في مدرسة وأردت أن تبلغ الطلاب موضوع من التعليمات أو شيء، هل ستكلم الطلاب مباشرة أم ستكلم كل مدرس والمدرس يكلم الطلاب؟
2: لا،
3: ستكلم المدرس، والمدرس هو ليس المقصود بالكلام،
2: الطلاب
3: المقصود أن الالتزام باللبس مثلا الزي المدرسي، الالتزام بكذا وكذا، أن يحضر الطالب كذا وكذا، أن يكون كذا. لكن قد يأتي المدير ويجمع المدرسين ويقول لهم تعليمات الجديدة كذا كذا كذا كذا،
2: وعليكم الالتزام
3: ويجب الالتزام، وهم سيبلغون الطلاب، ليسوا هم المقصودين أصلا. لكن لو قام المدير هذا مثلا وخاطب الطلاب مباشرة، سيشعر المدرس أنه لماذا أنا موجود؟ يعني خلاص يعني وجودي زي عدمي يعني. خلاص اتكلم معهم وانت مباشره وتعامل معهم مباشره. لماذا احضرتني؟ لماذا انا احضر؟ فمن الادب ان يكون هذا المدير اساسا يتكلم اولا مع المدرسين او يتكلم الشخص مع رئيس الجماعه او كذا وهو يبلغ قومه. ليس من الادب ان تتحاشى. والله سبحانه وتعالى لا يتعامل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالإعظام والتوقير، لأنه حبيبه ونبيه الذي ليس مثله حبيب، هو الذي ليس مثله حبيب. وهكذا الله وضع لنا القصة وبين لنا خطر بني إسرائيل ومحاولاتهم للإغواء وللتضليل بأن خاطب بها النبي، وهي يقول له هم حتى قد حاولوا أو فكروا أن يضلوك أنت، لكن سبق التثبيت، ولولا أن ثبتناك، لولا أن سبق منا التثبيت وهم يعرفون ذلك لحاولوا. لهمت طائفة، لاحظ كيف قال الآية، لهمت يعني لبدأت يعني في المحاولة في هذا الإضلال. فإذا لا يمكن بحكم اللغة وبحكم السياق والمنطق وبحكم الدراسة لدلالة القرآن وطريقة الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول أنه قد قارب أن يركن إليهم، ولولا بعد ذلك يعني كان قريبا من الوقوع في هذه الهاوية وبعد ذلك الله ثبته. لا، التثبيت سابق، وليس التثبيت لأنه اقترب وأصبح قريبا من أن يركن ولأنه أصبح في هذه الحالة الخطيرة بعد ذلك الله انتشله أو ثبته أو مثل هذا الشيء. هذا المعنى المتبادر للذهن عندما يقرأ بدون تأمل وبدون ربط في معاني القرآن، و عندما يقرأ الإنسان ولا يعرف يعني مثلا
4: الجانب اللغوي،
3: الجانب اللغوي والقواعد اللغوية، أن لولا هي حرف امتناع لوجود، وأن الوجود هذا منع ما بعد كاد تماما وأنه ليس موجود نهائيا. فعندما يقرأ الإنسان له الأولى يظن أن النبي كان قريبا من أن يقع في هذه المصيبة وأن يركن إليهم، أو كان قريبا من أن يضلوا وقد استدرجوا وقد سقط قليلا قليلا إلى أن كاد أن يسقط في الإضلال أو يسقط في هذا الركون، وبعد ذلك الله ثبته. لا،
4: حاشا.
3: الله سبق له التثبيت، الله سبق له الفضل والرحمة، فلذلك لم يستطيعوا أبدا، وإن حاولوا وإن فكروا وإن حاولوا. أما في بعض الحالات فهم حتى امتنع عليهم أن يهموا أن يفعلوا لمعرفة، ولأن الله يحول بينهم وبين ذلك. لذلك الله قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت. إذن حتى أنهم لم يهموا ولم يحصل الهم منهم هذا بشكل كبير في بعض الأحيان لسبوق الفضل من الله والرحمة، ولأن الله حال بينهم وبينه. وهذا المعنى بالتأمل يكون واضحا.
4: ولكن بقي هناك يا أستاذ فضل في إطار الموضوع هذا بعض أقول الشبه، يعني كنا نسمع ما يقال أن سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين يقال أنه سحر أو سحره اليهودي في ذلك الحين، إلى أن أنزل الله تعالى المعوذات وشفي من السحر صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فهل هذا يعتبر من الإضلال أو موضوع آخر؟ قصدي ما قصة أن سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله سحر؟
3: قصة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سحر وقصة وقضية المعوذات واليهودي هذه تحتاج لها إلى حلقة كاملة إن لم يكن أكثر.
4: إذن نخصص لها حلقة.
3: نعم، وأنا أعتقد أنه لم يتبقى لنا من الوقت الكثير، ربما ولا أستطيع أن أطرح لك أو أشبع لك الموضوع في خلال 10 دقائق أو 7
4: أو ألا ترى معي؟
3: هو موضوع مهم وشائع في كتبنا أن يهوديا اسمه لبيد بن الأعصام سحر النبي، وأن النبي كان يفعل الشيء ولا يعرف أنه فعل، وكان يذهب عند أحد نسائه ويظن أنه لم يذهب عندها، وجاء قدح في حق النبي في هذا الموضوع كثير جدا، يعني حتى لاحظ أنه القدح حاولوا أن يدخلوا إلى خصوصية النبي وإلى يعني إلى بيوته ومع زوجاته وما ذلك. كل هذا يدلك على اختلاق القصة وعلى كذب القصة، لكن القصة يعني تتعلق بأسباب النزول في قل أعوذ برب الفلق، في معاني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتتعلق في يعني في يعني هذه ليست بادرة جديدة أن تقال لنبي أنه مسحور أو أنه سحر أو أنه ساحر أو من هذه الأشياء. القضية هي يجب أن ننظر إليها في القرآن نظرة شاملة.
4: نعم.
3: مع الأنبياء وكلهم وقول من هذا ما يترتب عليها في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم العصمة، الآية التي تدل على أنه معصوم ممنوع من الناس وكل ذلك. وإن شاء الله نخصص له إذا أحببت أن نخصص له الحلقة القادمة
4: أكيد
3: أيوة نفصل الموضوع من بدايته إلى نهايته حتى يخرج المستمع بفائدة شافية ويعرف القصة من أولها إلى آخرها، ما معنى الآية، أسباب النزول الحقيقية، ما هي الأشياء التي سببت هذه كل هذه، ونربط الموضوع ربط شامل حتى لا نعطي موضوع مجتزأ أو موضوع ناقص.
4: إذن إن شاء الله نخصص الحلقة القادمة لمناقشة هذا الموضوع اللي هو موضوع السحر، وأيضا ورود الروايات وما مصادرها وما إلى ذلك. لكن أستاذ فضل قبل أن أختتم، يعني ألا ترى أننا نحن بحاجة إلى تصحيح مناهجنا، تصحيح مفاهيمنا لفهم سيد الخلق ومكانة سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين؟
3: نعم، هذا أعتقد أن تصحيح المناهج قد بدأ، والتغيير وتغيير العبث الذي حدث قد أظن أنه يعني قد بدأ، وأن الوزارة التربية والعاملين في مركز البحوث والتطوير التربوي هؤلاء قد بدأوا يصححوا المناهج. ولكن أول ما يجب أن يبدأ به هو منهج التربية الإسلامية وما يتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بهذا، نعم، إزالة الشوائب الدينية لأن لها الأثر الكبير ولأنها الشيء الذي يؤثر على الناس مباشرة، فيجب أن يبدأ بهذا. أما التصحيح فأظن أنه قد بدأ، وطبعا مناهجنا كانت مختلة حتى في أبسط مادة، يعني حولوا المواد إلى مواد تنشئ جيلا غبيا لا يفقه شيء.
4: لكن أستاذ فضل يقال التعليم في الصغر كان نكشف الحجر، الآن عندما تأتي بمثل هذا الكلام لشخص قرأ ذلك الروايات المختلقة الذي تنال وتحاول النيل من سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، قد يصطدم بواقع غير الواقع الذي رآه، ويعتبر أن ما قرأه سابقا هو الحقيقة المطلقة، وأن ما خالف ذلك لا يعنيه.
3: إذا الإنسان كان صادقا في نيته وفي توجهه ويأخذ من القرآن وليس له غرض ولا أهواء ولا تحمله طائفية أو عصبية مذهبية أو عصبية أسرية أو قبلية أو إلى ما إلى ذلك، فإنه سيتقبل الحق. ألا ترى أن قوما من المشركين من كان آباؤهم يعبدوا الأصنام ويظنها آلهة ويقدسوا كثيرا من الخرافات والأشياء لمئات السنين بل ربما لآلاف السنين، عندما جاء الحق زهق الباطل،
4: ينتهي تماما،
3: ينتهي الباطل، والحق دائما يزهق الباطل، إلا من كان في قلبه مرض، من كان في يعرف الحقيقة ولا يريد أن يتقبلها لأغراض شخصية، لأغراض مذهبية، لشيء من هذا القبيل، هذا لا يتقبل حتى لو نزل عليه جبريل وكلمه، لو جاء النبي من جديد، لو كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جديد، هذا لا يتقبل لأن في نفسه غرض. أما الإنسان الذي ليس له أغراض وهو صادق في أخذه، عندما يفهم، عندما يرى الحقيقة يتقبل. بل إن الكثير والبعض لا يحتاج إلى أن أتكلم أنا أو أتكلم غيري أو أن يلاحظ مثل هذه، ربما هو لو تأمل هو في نفسه بدون أن يكون له أي أغراض لأدرك الحقائق ولفهم وسلم لله تسليم الكامل.
4: اللهم صلي وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتب الله أجرك يا أستاذ فضل، قلت فأوفيت، وما زال هناك الكثير من التساؤلات نرحلها إلى الحلقات القادمة إن شاء الله، ولنا لقاء بك في حلقتنا القادمة. كتب الله أجرك يا أستاذ.
3: كتب الله أجر الجميع.

0: عليك صلاة الله، عليك صلاة الله ما شع بارد وسبح مخلوق وما خر ساجد. ملأت قلوب الناس لينا ورحمة، وذكرك في روع المحبين خالد، وذكرك في روع المحبين خالد. يا سيدي يا رسول الله، يا سيد الخلق العظيم ومنبع الجود الكريم وصاحب القلب الرحيم، يحار في وصفك البيان وتتجزم الكلمات في حضرتك الشريفة، وتعجز كل قواميس اللغات في احتواء قطرة من بحار فضلك العظيم والذي لا يحصيه ويعلمه إلا الله في علاه.
1: حقيقة العشق
2: وسر الوجود
1: سيدنا
2: محمد.
3: اللهم صل على سر الأسرار ونور الأنوار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار وآله الأطهار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على من لم تلد أم مثله قط، وصل على من لن تلد أم مثله قط، وصل على من لا حبيب عندك مثله قط، صلاة تغفر لنا بها كل ذنب قط، وتعصمنا بها من كل ذنب قط، وترفع بها عنا كل شر قط، وانصرنا بها على كل عدو قط، واشفنا وعافنا بها من كل مرض وضر قط، ويسر لنا أمرنا كما لم تيسر على ميسور قط، وأغثنا بها يا الله إغاثة تكفينا عمن سواك قط، وسلم عليه وعلى آله سلاما لم تسلمه لنبي وآل بيته قط.
1: حقيقة العشق
2: وسر الوجود
1: سيدنا
2: محمد.

سيدي يا رسول الله، سيدي يا خير خلق الله، يا صاحب المكانة العظيمة والجاه والمقام الذي لا حدود لمداه، وبك نبدأ إن سألنا الله، إلى جنابك الشريف نرحل مستضيئين بنور هديك وعظيم مكانتك في قلوبنا، ومستشفعين بك عندك بسر وبركة الصلاة والسلام عليك وعلى آلك الأطهار. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومتابعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم. حلقة الخميس 27 أغسطس 2026، المولد النبوي الشريف كان الشعب اليمني عند مستوى الحدث، بل أنه كسر التوقعات. يعني هذا الحضور هذا العام وصل كثافة الحضور مستويات غير مسبوقة. تظاهرات مليونية في عشق ومحبة رسول الله. دائما نقول أن لدينا مسؤولية تجاه الله عز وجل وتجاه كتاب الله، ولدينا مسؤولية تجاه رسول الله. فخرج اليمنيون

0: واحتفوا بمولد سيد الخلق بما يليق بهذا الرجل. طبعا الصورة أكبر من أن تحلل، يعني عندما نريد أن نحلل صورة خروج اليمن بنلاقي صعوبة في مسألة الشرح، لأنها صورة عالمية ولم تحتفل، لم يحتفل العالم الإسلامي في تاريخه بالمولد النبوي مثل ما احتفل اليمنيون. هذا مش مبالغة. طوفان من البشر يا مؤمن، انت لو جمعت اللي حضروا في 70 وفي كل المحافظات جمعتهم في مكان واحد، مثلا على طريق صنعاء عمران صنعاء دمار، ستشاهد أكبر سلسلة بشرية في التاريخ الإنساني كله احتفلت بمولد سيد الخلق. صدق أو لا تصدق، لو جمعت كل الساحات، كل الذين خرجوا في الجغرافيا اللي بيديرها المجلس السياسي الأعلى برئاسة فخامة الرئيس مهدي المشاط، لو جمعتهم كلهم ستكون أمام مشهد لا نظير له في التاريخ الإنساني كله. سجل حضور مدوي، وسبب هذا الحضور الغريزة الشعب اليمني. لنا علاقة خاصة مع رسول الله، الرسول الأعظم الذي خص اليمنيين بهذه الصفة، بلد الإيمان والحكمة. فعندنا مسؤولية تجاه الإيمان وتجاه الحكمة، لذلك خرجوا الناس. طبعا لم يسجل أي خروج عن النص أمنيا كان أو غير أمني، الناس بالمئات الآلاف في صنعاء كانوا يعني فوق المليون، مئات الآلاف يتدفقون إلى الساحات بزوامل بفرح بعشق، صورة عالمية لا نظير لها في التاريخ الإسلامي كله، لا نظير لها في التاريخ الإسلامي كله. وهذه الصورة اللي شفتها يوم الثلاثاء تفرح المؤمنون، هذه الصورة تفرح المؤمنين والشرفاء في العالم، العالم الإسلامي وغير الإسلامي، وتغضب الأعداء. يوم الثلاثاء كان كابوس في الكيان الإسرائيلي وفي السعودية وفي النظام العربي والإسلامي ما عدا المحور، هذا النظام الصهيوني كان كابوس، لكن كان تحديدا على الإسرائيلي والسعودي كان ثلاثاء أسود بالنسبة لهم، ونحن كان ثلاثاء أبيض مطوق بالورود والرياحين محبة في رسول الله. السيد القائد قال لك كلمة للعالم لم تكن موجهة لليمنيين، وعمل فيها جدد فيها عناوين اليمن الكبرى، العناوين الاستراتيجية لليمن. هذه العناوين التي لن يتخلى عنها الشعب اليمني أبدا، هذه العناوين التي ذكرها السيد في نهاية خطابه، النقاط الأربع، لن يتمكن أعداء اليمن لا المساس بهذه العناوين ولا الاقتراب من هذه العناوين ولا إزاحة هذه العناوين. هذه العناوين التي أعلنها السيد القائد مكننا الله عز وجل للوصول على هذه العناوين، أمسكنا بها ولن ندخلنا عنها. السيد تحدث عن الهوية الإيمانية، وتحدث عن فلسطين، وتحدث عن المحور، الثلاث النقاط الأولى. نسمع السيد ماذا قال في الثلاث النقاط الأولى في ختام إحياء الشعب اليمني لذكرى المولد النبوي الشريف. نسمع السيد.
1: أولا، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبدا بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات. ثانيا، نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين. ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين. ثالثا، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة.
0: هذه ثوابت اليمن، هوية إيمانية، مسيرة قرآنية، روح جهادية. هذا العنوان الأبرز لليمن، العنوان الأكبر لليمن. وبعدين لديك فلسطين. طبعا الهوية الإيمانية هي التي منحتنا مساحة الاستقلال والحرية اللي بنعيشها. الشعب اليمني عندما خرج بالملايين يوم الثلاثاء، هذه نتيجة ودليل أنه أصبح بلدا حرا ومستقلا. الأحرار يحتفلون بمولد سيد الخلق، الشرفاء الأحرار اللي عندهم استقلال، اللي عندهم سيادة. فكان الدليل على أن هذا البلد حر. فالهوية الإيمانية والتمسك بها والتنفس بمفرداتها هي التي وفرت لك هذه المساحة من الاستقلال والسيادة، وخلتك تحتفل بهذا المستوى. فالشعب اليمني كما قال السيد في النقطة الأولى، الهوية الإيمانية أساس اليمن الجديد، ركن أساسي. بعدين عندك الروح الجهادية، وبعدين الروح الجهادية والهوية الإيمانية تعطيك استقلال، تعطيك حرية، تعطيك سلامة قرار. عندما تطمئن على بلدك بهوية إيمانية وبروح جهادية، تستطيع أن تساند فلسطين. لذلك كانت النقطة الثانية في خطاب السيد، النقاط الأربع، النقطة الثانية كانت دعم فلسطين. نحن كيف نجحنا في أن ندعم فلسطين؟ بعد أن حصلنا بلدنا بالهوية الإيمانية والروح الجهادية والمسيرة القرآنية. عندما نجحنا في تحصين بلدنا بهذه المفاهيم الإلهية الدينية الرسولية، تمكننا بسهولة من أن ندعم فلسطين بهذا المستوى. بدون روح إيمانية، بدون مسيرة قرآنية، بدون روح جهادية، ما كان يمكن أن نقف مع فلسطين بهذا المستوى. أرجو أن نتأمل هذه القيم، لأنها هي الأساس. عندما يتوفر لك كل هذه القيم الإيمانية، المسيرة القرآنية، الجهاد، شوف، ما في إيمان بدون جهاد. المؤمن الحق في هذا الزمن المضطرب اللي أعداء الأمة واضحين، وحشيتهم واضحة، إجرامهم واضح، الإيمان يجب أن يكون مقرون بالجهاد، يجب أن تجاهد ضد هذا الظلم، يجب أن تقاوم هذا الظلم لكي تثبت أنك مسلم وتثبت أنك إنسان. ما يقوم به أعداء الأمة يستدعي الجهاد. فهوية إيمانية، مسيرة قرآنية، روح جهادية، مكنتنا من أن نصنع هذا الموقف الفلسطيني. النقطة الثالثة اللي تحدث عنها السيد، شوف كيف السيد عمل تسلسل. أول حاجة الهوية الإيمانية في النقطة الأولى، الروح الجهادية، المسيرة القرآنية، جابت لنا هذه الثلاث الأشياء، استقلال وحرية. طبعا باقي مناطق محتلة في اليمن بيخرج السعودي، هو من معه بيخرجوا، الوجود الأجنبي في اليمن مؤقت سيخرج. فوفرت لنا هذه المفاهيم أن نساند فلسطين. النقطة الثالثة تحدث عن المحور، تحدث السيد عن إيران، عن حزب الله، عن أضلاع المحور. إذن عناوين اليمن الكبرى الثلاثة هي هذه الثلاثة: الهوية الإيمانية، مسيرة قرآنية، روح جهادية. هذه الثلاث الأشياء توفر لك استقلال، توفر لك حرية، توفر لك ثبات، توفر لك قوة، توفر لك شجاعة. هذه الثلاث الأشياء واجهنا بها العدوان السعودي، واجهنا العدوان السعودي بالهوية الإيمانية وبالروح الجهادية وبالمسيرة القرآنية، وأحبطنا العدوان السعودي على اليمن. وفي خضم العدوان والحصار اتجهنا لنصرة فلسطين. فهذه عناوين الكبرى، نحن بلد سيادي، بلد هويته إيمانية راسخة، عندنا فلسطين قضية مركزية، وعندنا المحور هو التحالف من أجل فلسطين، والتحالف في وجه القطرسة الإسرائيلية والأمريكية. هذه الثلاث العناوين الركائز الرئيسية. النقطة الرابعة وجهها السيد للسعودية، لأن السعودية، شوف في نهاية المطاف بنحسب موضوعنا مع السعودية، المسألة مسألة وقت، والذي نفسي بيده. اليمن أمتلك كل مقومات أن يسحب الملف من على الطاولة السعودية، سحب الملف اليمني من على الطاولة السعودية، المسألة مسألة وقت. السيد خص السعودية، أعطى تعريف المنطقي للسعودية، السيد وصف بعض إجرامها، وقال السيد بوضوح للعالم هذا هو التعريف الحقيقي للسعودية، قرن الشيطان وأداة من أدوات الصهيونية. اسمع السيد:
1: رابعا، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية، ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين، في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد، ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني، لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم.
0: التوجه الحاد للسيد تجاه أعداء اليمن منطقي منطقي. هذه لغة الأحرار يا جماعة، هذه لغة المؤمنين اللي بجد والأحرار اللي بجد. لذلك السيد حاد جدا مع الإسرائيلي مع الأمريكي ومع السعودي، ولأول مرة يقرن السيد عبد الملك السعودي بالصفتين الذي يستحقهما، إنه قرن الشيطان وإنه أداة من أدوات الصهيونية العالمية. طبعا انتبه، السيد يعرف أنه أمام الله هو والقيادة يتحمل مسؤولية إرجاع حقوق اليمن. طبعا الشعب اليمني والقوات المسلحة لذلك كانت رسالة السيد للسعودية بهذه الحدة: ليس أمامكم، والكلام للسيد القائد وضد السعودية، ليس أمامكم من خيار سوى الابتعاد كليا عن اليمن. هذا واحد. اثنين، لن تنجحوا ولن تفلحوا في وقف مسيرة اليمن الإيمانية الجهادية الرسولية. الرئيس كان السيد عفوا عبد الملك كان حادا مع السعودية لأن مستوى عدائها لليمن غير مسبوق. لذلك كان السيد تعمد أن يصف السعودية بصفاتها الرئيسية: أنت أداة من أدوات الصهيونية وأنت قرن الشيطان. طبعا العالم الآخر العربي والإسلامي بيتعامل مع السعودية: مملكة الخير، مملكة سلمان، مملكة الازدهار، مملكة مش عارف من. طلع أبو عيناء يوم الثلاثاء السيد العلم الحبيب العزيز قال للعالم العربي والإسلامي تحديدا: هذا هو التعريف الحقيقي للسعودية، ولن تقوم لكم قيامة. والكلام للسيد عبد الملك، للنظام العربي والإسلامي الخاضع للسعودية. عندما تخضع للسعودية أنت تخضع للكيان الإسرائيلي على طول. قال لهم: هذا هو التعريف الحقيقي للسعودية، وأي دولة ستتعامل مع السعودية خارج هذا التعريف هي دولة جبانة، ملكها جبان، رئيسها جبان، ملكها حقير ورئيسها حقير. هذه الصفات من عندي. اليمن بيعطيك الدليل. السيد القائد كأنه يقول للأمة: ألا تتأملون ماذا فعلت السعودية ببلد الحكمة والإيمان خدمة للمشروع الصهيوني؟ ألا تكفي المذابح اللي نفذتها السعودية ضد اليمن لكي تتأكدوا أن السعودية أداة من أدوات الصهاينة؟ طبعا لا تصدق السعودية تتعامل بتجاهل، بنضرب سفنها وبتتجاهل، لكن اليمن طحن السعودية طحن. فالسيد الحدة التي تحدث بها عن السعودي هي ذات الحدة اللي بيتكلم بها عن الإسرائيلي والأمريكي. ليه؟ لأننا أصبحنا لا نميز بين السعودي والإسرائيلي والأمريكي. يا كلام عربي، كلام عربي. وانتبه انتبه، لطالما نصح السيد السعودية: لا ترضخ للأمريكي، لا ترضخ للإسرائيلي، لا ترضخ للبريطاني. تابع خطابات السيد كلها السابقة إلى أن وصل إلى قناعة السيد عبد الملك أنك أمام مملكة صهيونية. ما نقطع على السطر وما كلف الله علينا، إحنا عدنا وعندما يقول السيد عبد الملك أنتم أداة واضحة من أدوات الصهيونية، هو يستكمل الجملة اللي قالها قبل فترة، أننا مطمئنين، مطمئنين في في في عنواننا الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، نحن مطمئنين. لا أحد يقول لنا أنه أنتم بتواجهوا بلاد الحرمين وتواجهوا، لا لا لا، إحنا بنواجه آل سعود أداة خطيرة من أدوات الصهيونية. انتبه، شوف كل تحركات اليمن بما يرضي الله، لم نتحرك أبدا ضد مظلوم، كل تحركاتنا ضد الظلمة وضد المجرمين وضد القتلة، وهذا سر رحمة الله لهذا البلد، أنه يمنحنا انتصار بعد انتصار. هذه أعنف كلمات من السيد القائد للسعودية، نعم تستحق السعودية هذا العنف اللفظي، نعم نعم. معتدي لك أكثر من 10 سنوات، محاصر أكثر من 10 سنوات، واليمن بهذه القوة العالمية وبهذه الحيثية، وانت مستمر في التحشيد، مستمر في التجسس. اثنين، السيد قال للسعودي بشكل واضح ما معك خيار يا صهيوني، يقرن الشيطان، ما عادش معك خيار، ما عادش معك خيار خالص. السعودية بتتعامل تفتكر انها بلغة الوقت، بنتحمل كم سفينة، بنتحمل كم ضربة هنا ضربة هنا لما يذبح اليمنيين، لا والله ما احنا ضابحين. والذي نفسي بيده، انت تعتقد ان اليمن في موضوع الحصار بالحصار بيتوقف عند ضرب السفن وضرب والتحشيدات؟ لا يا رجل، هذه المرحلة الأولى. اليمن من على قناة عدن وإذا عدسام، وخذها مني ولا عاد تراجعني أرجوك، لأن اختصر لك المسافات. اليمن يتجه إلى حصار مطبق بنسبة 100% على السعودية لكي ترفع حصارها المطبق علينا. السعودية عاملة حصار مطبق، لا يمكن لهذا الحصار المطبق أن يزول إذا عملنا عليها حصار جزئي. نحن نتجه بشكل واضح إلى حصار مطبق على السعودية بنسبة 100% يشبه الحصار التي طبقتها علينا. بعدها بالبلدي فك هنا بفك، اطلقيني يا عنبه وليش عنبش. السعودية ضمن منظومة الكبر الآن، تتجاهل إعلاميا، تتجاهل. ضربنا سفينة قبل أمس، هو الأمس السعودية طلعت بعد 6 ساعات من العميد سريع، ايش قالت؟ قالت حدث أمني. خلاص استمر، استمر، لن تنجح لغة التجاهل. قائد اليمن العزيز الحبيب السيد عبد الملك طلع بشكل واضح، قال أنت مجرم وأجرمت في حق اليمن وأجرمت في حق الأمة، يجب أن تتحمل تكلفة هذا الإجرام. نقطة على السطر. هل أدخلنا السعودية في موقع ارتباك؟ نعم، الإجابة السعودية مرتبكة من حاجتين، ارتباك، لم ترتبك المملكة زي ما هي الآن. شوف بعد كل الجرائم اللي عملتها في العالم العربي والإسلامي كله، لم يسجل للسعودية أي خطأ ضد أمريكا أو الكيان الإسرائيلي، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل جرائمها ضد العرب والمسلمين. السعودي مرتبك وعندك كابوسين، الكابوس الأول إصرار اليمن على دفع السعودي للخروج النهائي من اليمن، هذا الكابوس الأول. الكابوس الثاني، آل سعود بيخافوا الآن أن يكون هناك في تململ في العواصم العربية والإسلامية، أن تتغير نبرة العلاقات مع السعودية، أن يهمس بعض الناس في بعض الدوائر الرئاسية والممالك، يقولوا شوفوا اليمن، شوفوا اليمن، ليش نقبل نحن بالعنقية السعودية؟ السعودية تخاف من هذا الموضوع، والذي نفسي بيده، تخشى أن تتكرر تجربة اليمن في أي دولة أخرى. أنا أبشركم بشر الشعب اليمني العظيم أن تجربة اليمن ستتكرر، لأن هذه إرادة الله، هذا مش بيدنا، مش بيدنا. نحن عبيد لله عز وجل. تجربة اليمن ستتكرر، وستتكرر في أماكن خارج مخيلة السعودية والكيان الإسرائيلي والأمريكي، والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده تجربة اليمن ستتكرر، ستخرج ناس يحملون نفس صفات اليمن ونفس كسارة اليمنيين، بتشوفوا ناس في المستقبل القريب يشبهوننا كثيرا في مناطق لم يتوقع الإسرائيلي، مناطق عربية وإسلامية، والذي نفسي بيده مناطق عربية وإسلامية لم يتوقع لا الإسرائيلي ولا الأمريكي ولا السعودي. هذا كان المشهد الأول، العناوين الأربعة التي وضعها السيد بما فيها العنوان الرابع المتعلق بالسعودية. السعودية شي تستمر في التجاهل، تستمر الحصار اليمني لن يتوقف عند هذه النقاط. احنا بدأنا بحريا ما في سفينة، وبدأنا نضرب التحشيدات في مرحلة ثانية. حبيب قلبي هناك مرحلة قادمة لرفع مستوى الحصار على السعودية، نحن نتجه إلى حصار مطبق بنسبة 100%، بمعنى لن نسمح للسعودية أن تتحمل حصارنا. انتبه، السعودية خلال 10 سنوات فشلت في أن تكبح صمودنا، هي أرادت أن تكسر صمودنا وأن تكسر تحملنا، ما نجحت. نحن لن نسمح للسعودية أن تتجاهل حصارنا، ولن نسمح لها أن تصمد. في وضوح أكثر من كذا ما في. شوف قوة اليمن، قوة الحق، انتبه. شوف كيف المنابر الإسلامية ما حد يتكلم. أبى نضرب سفن السعودية ما حد يتكلم لسببين، لأن السيد قال نحن مطمئنين، لا حد يرفع رأسه، لا حد يرفع رأسه. سكت على عدوان السعودية على أصل العرب وبلد الحكمة والإيمان، وجزء كبير منكم شارك، جزء كبير منكم شارك. الأزهر الشريف عمل بيان يدعم عاصفة الحزم، وكل المنابر اللي في المغرب واللي في طبعا غير الإخوان المجرمين، غير الإخوان المسلمين. فالسيد سكتهم وآيات الله كذا يوضع يده، قال احنا مطمئنين، السعودي عدو وأداة من أدوات الصهيونية وحقوق اليمن عنده، يرفع يده. لا يجرؤ أي مسلم يحب السعودية أن يطلع يناقشنا في هذا الموضوع. سكتهم بن بدر الدين حفظه الله وآيات الله، ولا حد ولا ينهك واحد. اليمن أصبح قوة أخلاقية، قوة إيمانية، مش قوة شر، قوة حق، قوة منطق، لذلك ينصرنا الله. بعد الفاصل المشهد الآخر، مشهد تدفق الملايين للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، بعد الفاصل.

شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعر وإيماني بهذا الشعر وثقتي بهذا الشعر ووعي هذا الشعر وإيمان هذا الشعر، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيراً بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

0: أينما كنتم أحييكم من عناقلات عدن، شاشة قناة عدن وإذاعة سام. الجزء الثاني، الخروج المشرف الهائل الكبير الغير مسبوق في تاريخ الأمة الإسلامية كلها، كان خروجا كبيرا جدا جدا جدا. أولا يعكس مستوى تطابق الشعب اليمني أقواله مع أفعاله. عندما نقول مسيرة قرآنية بجد، هوية إيمانية بجد، روح جهادية بجد، فاليمنيون عكسوا في يوم الثلاثاء في الميادين وفي الساحات هذه الروح. هذا واحد. اثنين، خروجنا يا جماعة ما فيش له نظير في التاريخ، حصري. هذه الملايين حصري. الناس يتعاملوا مع كلمة حصري مقابلة مع فلان، الخبر الفلاني، الانفجار الفلاني، الهجوم الفلاني، هذا ملايين حصري. من بين 2 مليار و250 مليون مسلم يخرج الشعب اليمني وينفرد بهذا المستوى من الكثافة وبهذا المستوى من الصدق وبهذا المستوى من الإيمان. الناس ممكن تسأل أين كان العالم الإسلامي يوم الثلاثاء؟ والله أني تابعت القنوات تقريبا العربية كلها، يعني في مصر عملوا شوية احتفال وذا بتملك وعاملين كبشن حاجة كذا ورود وذا المولد النبوي بلد الأسهر حي الحسين واحتفال السيسي طبعا المحور احتفلوا في غزة حتى بالمولد النبوي الشريف. لكن أين بقي العالم الإسلامي؟ لا تسألوا اليمن لماذا يحتفل بهذا المستوى، فهذه شيمنا وهذه غريزتنا وهذه هويتنا وهذه طبيعتنا. كل اللي عملته المسيرة القرآنية بقيادة السيد المجاهد العلم عبد الملك بن الحوثي إنه عاد اليمن إلى طبيعته، بس إحنا ما عملناش حاجة جديد، عدنا اليمن إلى طبيعته، هذه المكانة التي يستحقها اليمن. فلا أحد يسألنا لماذا نحتفل بهذه الكثافة، عندنا مسؤولية محبة تجاه رسول الله لن يمنعنا من تجسيدها أحد في الكرة الأرضية. هذا واحد. أنا أحلل لكم الآن وصور 70 أمامكم اليوم، بنعطي صور صنعاء فقط، وإن شاء الله الخميس المقبل بعطي حلقة خاصة للمحافظات. لا يجب أن نتعامل مع يوم الثلاثاء الماضي هذه الصورة العالمية المشرفة من ناحية الخبرية، نخلص المولد ونجلس، لا، لدى الإعلام عمل، نشرح للناس، نخلي الناس تتكلم عن هذا اليوم الكبير. احتفي بنفسك أيها اليمن العزيز، احتفي بنفسك، احتفي بقائدك، احتفي برئيسك، بجيشك، احتفي بنفسك كشعب. لك الحق، أنت تستحق أن تحتفي أسابيع بهذا اليوم الكبير. لا يجب أن نتوقف، خلاص خلص المولد، خلصت كلمة السيد، نرفع الوايرات، نرفع، لا، عندنا في الإعلام مسؤولية كبيرة جدا أن نشرح هذه الصورة وأن نتناول هذه الصورة من كل الزوايا. وهذا بفضل الله، إن شاء الله أن الله يمكننا أن نقوم بجزء في هذا الدور، سواء كان في برنامج عن الشعب أو في برنامج اليومي في اليمن اليوم. لن نتوقف عن الحديث عن الثلاثاء الكبير، لن نتوقف عن الحديث عن هذه الصورة اليمنية العالمية محبة في رسول الله. يا جماعة احنا بنتحدث عن سيد الخلق، احتفلنا بميلاد سيد الخلق. شوف الانتصارات اللي اكرمنا بها الله عز وجل من 2015، جزء من اسبابها، احد اسبابها محبتنا لرسول الله. والسبب الرئيسي في انتكاسات النظام العربي والاسلامي انهم يحبوا يخضعوا لآل سعود وللاسرائيليين وللامريكان، لذلك ما يوفقهم الله وآية الله والذي نفسي بيده. اذا كان في العالم الاسلامي مر المولد النبوي في يوم عادي، بل ان السعوديه كثفت من نشاطها الخاص بالرقص والشذوذ والمجون بتعاند السعوديه، لكن صورة اليمن كانت أكبر. صورة اليمن يوم الثلاثاء طقت على كل الأخبار في العالم، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. صورة اليمن من ساحات اليمن طقت على الساحة الإعلامية والسياسية والشعبية العالمية كلها. أحدثنا زلزالا في البيت الإسلامي كله، كل بيوت المسلمين كانت تهمس وتتحدث، وبعضهم كان يبكي وهو يشاهد اليمن، وبعضهم تمنى لو أنه كان يمنيا. يا رجل، إيش هذه الصورة؟ إيش هذا الألق؟ إيش هذا الإيمان؟ إيش هذا الروح؟ إيش هذا الدين؟ إيش هذا الثبات؟ إيش هذا الهدوء؟ إيش هذا القزارة؟ إيش هذه الشجاعة؟ والذي نفسي بيده أن في أسر في العالم الإسلامي بكت أنها لم تكن جزءا من هذه الملحمة وهذه الصورة في محبة رسول الله. أنا أحلف لك يمين. ومن ضمنها بيوت في الخليج، في مجلس التعاون الخليجي، هذا المجرم، بيوت داخل الخليج تمنت أن لا تكون خليجية، أن تكون يمنية. هذه صورة يتمناها الملايين. الله عز وجل خصك بها يا شعب اليمن. يا رجل، انظروا إلى مستوى محبة الله عز وجل لهذا البلد. هذه الصورة منحك إياها الله عز وجل. كان في استعراض إيمان يوم الثلاثاء، استعراض جهاد، استعراض مسيرة قرآنية، استعراض محبة رسول الله. ولم يفكر أحد من أعداء اليمن أن يزعجنا في هذا اليوم. لم نسمح لأحد أن يتخيل فقط أن بإمكانه المساس بهذا اليوم. شوف لوين وصلت قوة اليمن. منعنا أحد أن يفكر أن يسبب لنا حادث أو أن يزعجنا في هذا اليوم. يا رجل، لله درك يا يمن، إيش هذه القوة؟ إيش هذا العنفوان؟ لا يجب أن تمر هذه الصور يوم الثلاثاء مرور الكرام إطلاقا أبدا. ما حتتكرر، لا الإسرائيلي ولا السعودي ولا الأمريكي، أن يعترض مسيرتنا يوم الثلاثاء، أن يفكر في أي حادث يزعجنا أو يقلقنا على الإطلاق. انتبهوا لهذا الكلام، هذا كلام مهم عشان تعرف قوة اليمن الإيمانية إلى أين وصلت. منعنا حتى أنك تفكر يا سعودي تزعجنا، أو أمريكي أو إسرائيلي، لأن الرد كان سيكون ساحقا ماحقا. السعودي كان يعرف أنه إذا حاول أن يزعج اليمنيين في أهم يوم في حياتهم، أن الرد سيكون مزلزلا. وآية الله والذي نفسي بيده. أنت تعتقد أنه فقط خرجت الملايين وخرجت؟ لا لا لا لا لا لا، الصورة لها أبعاد، لها دلالات، لها معاني. هذا الخروج بالملايين دون أن يحدث حادث أمني ولو صغير في أي مكان. عادت الناس إلى، ذهبت الناس إلى الساحات فرحة، وعادت أكثر فرحا. وما بذلت قوات الأمن اليمنية، ما بذلت جهد كبير. الناس ساعدوا في أن يمر هذا اليوم بسلاسة. التواجد الأمني كان خفيف مع ملايين، كان خفيفا. أولا وعي الناس، الشيء الثاني تراكم الخبرات التي لليمن. انتبه لهذه النقطة، اليمن بيراكم خبرات. السيد عبد الملك دائما في كل كلمة حفظه الله يتحدث عن الحركة، الدين والإيمان والجهاد. يشتي حركة يومية، يشتي عمل يومي. عندما تنجز عملك فيما يتعلق بقضايا الناس، أنت تثبت الهوية الإيمانية. إيه، عندما تتقن عملك، عندما تبدع، تبدع في الصواريخ، تبدع في السلاح، تبدع في المصنع، تبدع في الزراعة، تبدع في التعليم، تبدع في الإعلام، أنت تجسد الهوية اليمنية. أيوة، لذلك السيد عبد الملك دائما يدعو الشعب اليمني إلى الحركة، إلى التأهب. ليه؟ لأن العدو بيتأهب. أنتم ما قصدك بيتركونها هكذا؟ لا لا لا لا لا، اليمن ليس عادية لكي يترك يا مؤمن. اليمن أسطورة، اليمن عامل أسطورة، عامل مجد، عامل تراكم، عامل قوة، وكل يوم يفاجئ الأعداء بمستوى جديد من القوة. انتبه لهذه النقطة. احنا قوتنا ليست ثابتة، قوتنا متحركة متطورة، قوتنا الشعبية، قوتنا السياسية، قوتنا العسكرية، قوتنا والله آية الله. فكلما خطط ان العدو فوجئ ان قد انتقلنا الى مكان اعلى. لذلك السيد دائما بيتكلم عن مسألة الروح القادية، الحركة الديناميكية، لازم لازم لازم اللياقة، الهوية الإيمانية تحتاج إلى لياقة يومية في العمل، في الجهاد، في النضال، في أي طبعا طبعا. عدونا ثابت، مؤامراته عارفينها، يعني ما فيش إبداع في ما فيش إبداع في مؤامرة السعودية. هي السعودية اللي نعرفها، الوحشية والرشاوي والتحشيدات واللقطة، تبحث عن اللقطة بس، ما في عندها استراتيجية، ما فيش عندها العلاقات الاستراتيجية مع الإسرائيلي والأمريكي بس. باقي العالم الإسلامي وباقي ده هي تفكر في نفس اللحظة وتفتح الخزنة وعملت فلوس، عملت فتنة وعملت حروب وعملت تجسس وعملت إلى أن أوقفها اليمن. لكل عربي يمكن أن يتاح له أن يتابعني، عربي أو مسلم، نحن ننوب عنكم في إيقاف الوحشية السعودية. نحن نعرف أن السعودية وصلت جرائمها إلى كل دولة إسلامية، والذي نفسي بيده، كل ما يقوم به اليمن هما حمايته لنفسه وحماية لكم. هذا إذا في أبوكم دم، هذا إذا في أبوكم دم. فالصورة حق السبعين، سواء كانت في السبعين أو في الكلية الحربية، النساء اليمن بنحييهن تحية للنساء اليمن، هذا الخروج المشرف والمدوي اللي كان في العاصمة صنعاء. سنتحدث كثيرا عن هذا اليوم وعن دلالات هذا اليوم وعن قيمة هذا اليوم. في ناس بيقولوا يا محمد طالما أنتم أقوياء ومعكم قوات مسلحة ومعكم، ليش عادكم تخرجوا هذا الخروج وهذا أولا ضمن مسؤوليتنا تجاه الله، شيء ثاني نغيظ أعدائنا، نربكهم، نرعبهم. نعم لقد أرعبنا العدو الإسرائيلي والسعودي والأمريكي يوم الثلاثاء الماضي مثل ما رعبناه منذ 10 أعوام. نحن نوسع من مساحة الرعب للأعداء، لأن ما يقوم به اليمن شيء كبير، مش كلام عادي. إذا أعطيتك في الفقرة الأولى المستوى السياسي النقاط الأربع للسيد القائد، أعطيتك في الجزء الثاني التظاهرات، واليوم أخذنا تظاهرات صنعاء فقط محبة في رسول الله، تظاهرات في السبعين في الكلية الحربية، وإن شاء الله الخميس المقبل بتحدث عن المحافظات. الفقرة الثالثة الجزء الأخير هو الجانب العسكري. قبل ساعات من ذهاب اليمن اليمنيين لاحتفاء بمولد النبوي الشريف، كان العميد سريع يعلن عن عمليات جديدة قبل ساعات، وكأنه يهدي الشعب اليمني، الجيش اليمني يهدي الشعب اليمني هذه الهدية الجديدة. نسمع العمليات التي سبقت إحياء المولد النبوي الشريف. اسمع العميد سريع.
1: بعون الله وتوفيقه تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف السفينة النفطية أمزان التابعة للعدو السعودي شمالي البحر الأحمر أمام سواحل ينبع، وذلك بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حريق في السفينة وهروب عدد من السفن الأخرى كانت متواجدة في منطقة الاستهداف. يأتي هذا الاستهداف في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار. وفي سياق آخر، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من تنفيذ عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت تحشيدات سعودية مكونة من رتل عسكري كبير محمل بالعتاد العسكري في منطقتي العبر والوديعة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ونتج عنها إحراق وتدمير أكثر من 10 شاحنات محملة بالأسلحة كانت قادمة من الأراضي السعودية لاستهداف الشعب اليمني. والعملية الثانية استهدفت تحشيدات تابعة للعدو السعودي في منطقة الكنائس بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات بينهم قادة وضباط وإحراق وتدمير عدد من مخازن الأسلحة.
0: طبعا أنا سجل الصباح صباح الخميس وفي عندي مصادر أنه في تحشيدات عسكرية اليوم سعودية في المخا أيضا تعرضت لهجوم، نفذنا عملية ضد التحشيدات في المخا، وفي أنباء عن إسقاط القوات المسلحة اليمنية الدفاع الجوي لطائرة مسيرة سعودية في إب، بس هذه نحتاج إلى أن ننتظر لتأكيدات من القوات المسلحة في بيان إن شاء الله يصدر اليوم، لكن مصادرنا خاصة لي أنا الشعب تحدثت أنه فجر اليوم الصباح كانت في عمليات ضد التحشيدات في المخا، ومصادرنا أيضا تحدثت لي أنا الشعب عن إسقاط طائرة في إب، طائرة قسية. طبعا حقت إب الرد عليها بأرامكو، وده معروف، طائراتنا حافظة، حتى الطائرات حقنا حافظة، أي اختراق للسيادة اليمنية نضرب أرامكو، معادلة واضحة بسيطة بسيطة، وبتستمر العمليات. طبعا قبل أيام أيضا عرض الإعلام الحربي صور مذهلة أرعبت الإسرائيلي والأمريكي والسعودي والمرتزقة، صور عن جزء من عملياتنا كانت بالصوت بالصورة ضد التحشيدات السعودية. فلديك ثلاثة مستويات متماسكة مترابطة بشكل أنيق جدا، المستوى السياسي، المستوى الشعبي، المستوى العسكري. هذه الثلاثة المشاهد التي صدرناها للعالم من يوم الثلاثاء الماضي، هذه هي حقيقة اليمن. عندك قوة سياسية على رأسها السيد المجاهد العلم عبد الملك بن الدين الحوثي، وعندك قوة شعبية استعرضها الشعب اليمني يوم الثلاثاء، وعندك قوة عسكرية تقريبا كل يوم تسمعون عملية. فخامة الرئيس مهدي المشاط بعد ساعة أو أقل من ساعة توجه عبر وكالة سبا للشعب اليمني بالتحية والتهنئة لهذا الخروج محبة لرسول الله، وتحدث أيضا عن العناوين الكبرى لليمن، استمرار اليمن في انتزاع حقوقه. لازم نكرس أيام وأيام للحديث عن يوم الثلاثاء الماضي، عن ذكرى المولد النبوي الشريف، لأنه لم ينافسنا أحد. يا جماعة الشعب اليمني بينافس نفسه، وآية الله كل عام نعطي صورة أكثر إبهارا وأكثر حشدا وأكثر أناقة وأكثر هدوءا محبة في رسول الله، بحد ينافسنا. 2,250,000,000 مسلم لا ينافسون شعب لا يتعدى سكانها 40 مليون. مش عارف من بين العالم الإسلامي كم نسبتنا، 1%؟ ما أدري، لكن أعتقد من بين 2 مليار وربع اليمن 1%، يمكن أقل. 1% من العالم العربي الإسلامي يحتفلون بمولد الرسول بهذا المستوى الذي لا نظير له في الكرة الأرضية ولا في العالم الإسلامي ولا في العصور الغابرة كلها. لم يحتفل أحد في التاريخ كله بميلاد الرسول مثل ما احتفلنا. اللي عنده خبر غير هذا الخبر يطلع لنا يقول لنا. أشكركم، إن شاء الله الخميس القادم سيكون للمحافظات، وبرنامجي اللي من اليوم سأبدأ من السبت من بعد بكرة، سأبدأ في تناول حشد صنعاء وحشد المحافظات من يوم السبت في اللي من اليوم والخميس القادم، لأن حلقة أسبوعية في عدن وإذا عدسام سنتحدث عن المحافظات والخروج الملايين في المحافظات. أشكركم وألتقيكم الخميس المقبل بمشيئة الله تعالى.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. قلنا بأن عندما بدأوا النبي عندما جهر بالدعوة وبدأ المشركون يأذوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، واتهموا بأن ساحة